0: وأن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. بعد ما كانوا بيصلوا خلف رسول الله والنبي بيعجب طرحهم وسمتهم، رجع تغيروا وكفروا بعد إيمانهم وتحولوا إلى منافقين. الصحابة فيما يتعلق بإساءة الظن بالله أو زيادة الإيمان صنفين: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بينما صنف آخر في نفس الحدث: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في آية أخرى بيقول: وطائفة في الذي قاتلوا مع رسول الله في أحد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فيما يتعلق باحترام كلام رسول الله هم صنفين أيضا: صنف وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. خلوا النبي، تركوا الرسول بيتكلم الخطبة. بينما صنف آخر لا، وتعيها أذن واعية، يعني يستمعوا بوعي الكلام رسول الله ويتأملوا في كلام رسول الله. صنف منهم أيضا يتأثروا بالأكاذيب، يعني الله قال في القرآن: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. بينما صنف آخر لا واعي، ما يتأثروش. صنف قال الله عنهم: لما تقولون ما لا تفعلون، وصنف يقولون ويفعلون. صنف قال الله عنهم: ما لكم إذا قيلكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وهددهم بأن يستبدل بهم غيرهم وأن يعذبهم عذابا أليما. بينما صنف آخر لا مسارع في الخيرات. صنف قال عنهم: وإن منكم لمن ليبطئن، يعني بيزيد يبطئ الناس. صنف قال عنهم: غضب الله عليهم، وصنف لعنهم. الصحابي والصحابية الذي اتهم زوجته بأنها زنت نزل أن يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي نفس القضية: 5 شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها. أكيد أن واحد منهم كاذب، الزوجة والزوجة. إذن واحد منهم إما لعنها الله أو غضب الله عليها. هذا منطق القرآن، هذا ما يسب وشتم، هذا ليس سبا وشتما. فالبعض يقول لك: هذا الله قال لقد رضي الله عنه من إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ما بعندنا. واضح المسألة، لقد رضي الله عن المؤمنين بيقولها، أنا ما بيقولش عن الصحابة أجمعين، عن صنف بايع وما قالش حتى عن كل المبايعين. كيف؟ لأن أحد المبايعين كان عبد الله بن أبي وأبو الغادي الذي قتل عمار بن ياسر. وأيضا قال الله عن نفس الذي بايعوا وقد رضي عنهم: إن الذين بايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني عاد احتمالية النكث واردة، فالذي ينكث الباري بيرجع يغضب عليه بعد أن رضي عنه. بعضهم بيقول الله قد رضي عن المهاجرين والأنصار، ما بالشك عندنا، إحنا لو نتفق إحنا وانتونا نكون نقول رضي الله عن المهاجرين والأنصار، لكن تقولوا عن الصحابة أجمعين. مهاجم الهجرة والنصرة والإخبات والجهاد هذا مواصفات عملية وقلبية وإيمانية، من يتصف بها من الصحابة ومن غير الصحابة على رؤوسنا فوق أحذيتهم هنية. نعطوا كيف؟ فما بعندنا مشكلة، يعني إحنا مشكلتنا في ذاك الذي هاجر لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، الذي هو خرج عن إطار الهجرة والنصرة، خرجوا عن إطار الهجرة والنصرة. فكل من يخرج عن إطار الهجرة والنصرة ما يسمى أنصاري ومهاجري. ففرق بين الصحابة أجمعين أو بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه سواء كانوا صحابة أو غير صحابة، لأن الهجر والنصر إلى يوم القيامة في كل مرحلة يقوم قائم حق يهاجر مجموعة ويناصر مجموعة، هذولا بيسموا مهاجرين وأنصار، يعني يسموا مهاجرين وأنصار سواء كانوا صحابة أو غير صحابة. إذن هذا بس يعني بعض التوضيحات حول الموضوع من أجل يزال اللبس حول كشفنا للحقائق التاريخي، ليس سبا وشتما، ليس سبا وشتما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآني
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

أحييتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا فجعلت لي سمعا.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عني في كل وقت.

أولئك العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني والتوفيق لي والاستجابة لدعائي حين رفعت صوتي بدعائك وتحميدك وتوحيدك.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

تلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو ولا المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: الرجل صوت الرجل ارفع راسك فوق فوق فوق فوق فوق فوق يا عبد الله وانصر رسوله احكم فوق فوق خوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: وطش يا السعودية
1: فتش يا
0: الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: أحسن هوش

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

خد واحد يا فضوح، واحد واحد فوز الحزة، فوز التنظيم، تحت صلب.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النور
1: نتكتم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزة صحي النائم أوش. بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية بطشية السعودية
1: بطشية السعودية
0: بطشية

0: دنيا.
1: احسن حال قول قول مالمي مالمي مالمي ما تدرع الامام احسن فت فت قول قول قول مالمي. نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان هذا نهي.

0: شد
1: باديمون
0: احسن
1: باديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي الله لك عليك النصر
2: حيات
1: ابنت
2: الله
1: حيات ابنت
2: الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال حول

0: موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش
1: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدع أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في

0: في بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل استريح أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، إذا ما صمتنا شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم تسلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصالحين المجاهدين وعلم الهدى وكل المجاهدين في كافة جبهات الدفاع والأمن والتنمية الشاملة. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني قشر، موضوعها جبهة البناء والتغيير. المستمعون الأعزاء، مع احتساء القهوة من صيني القشرة أو فنجان البن، نتكلم في موضوع جبهة التغيير والبناء. هذه الجبهة التي تكتسب أهميتها الكبيرة وتعني كل الناس أهل الوطن الإيمان والحكمة والجهاد، مثلها مثل الجبهة العسكرية والأمنية المناط بها الدفاع عن البلاد وحماية الجبهة الداخلية أمنا واستقرارا وسلاما اجتماعيا على هدى قرآننا العظيم وفي درب مسيرته المباركة وثورته المنتصرة التي أخرجتنا وخلصتنا من فساد التبعية والوصاية والارتهان. فخلال ما يزيد عن 11 عاما من عمرها المديد، يتصدى مجتمعنا قيادة ثورية وسياسية لعدوان بربري غاشم دون مبرر سوى حقد اليهود والنصارى وأذنابهم من الإربان والمتصهرين على انتصار هذه الثورة الشعبية التصحيحية ومحاولة إجهاضها ووأد المشروع القرآني الذي أعاد لليمنيين كينونتهم الحضارية الإنسانية. وبالكلام عن جبهة التغيير والبناء، فبفضل الله وعونه تصدرت مهام إعادة بناء القوات المسلحة والأمنية اهتمامات القيادة الثورية والسياسية، وحظيت طبعا بالأولوية الكاملة بعد أن ورثت ثورة 21 من سبتمبر جيشا ممزقا ومفتتا وخاضعا للوصاية الخارجية والخضوع للمشروع الصهيوني الأمريكي الذي كان يطمع بالهيمنة والسيطرة على كل الأرض اليمنية لاستعباد الشعب ونهب ثرواته السيادية. ولكن لم يكن جانب التغيير والبناء ليظل منتظرا حتى يتحقق الانتصار على العدو، بل كان لتحديات الدفاع أن جمعنا بفضل الله وعونه بين الدفاع والبناء لتتحول التحديات إلى فرص، ووفق المشروع الوطني للرئيس الشهيد صالح الصماد رضوان الله عليه وعلى كل شهدائنا الأبرار، مشروعه يد تحمي تبني، ووفق ما هو متاح من الإمكانات وبفضل الله سبحانه وتعالى وهمة وعزيمة شعبنا العريق، أعاننا الله ووفقنا بأن نفي باستحقاقات الدفاع والبناء والتغيير إلى الأفضل وبالتشاركية الخلاقة والمبدعة بين الجهدين الرسمي والشعبي. وهذا ما نورده بعد فاصل صيني القشر، ونخصص هذه الحلقة للجانب العسكري والأمني، وبعد أن نصغي للسيد القائد أبو جبريل يحفظه الله.
5: يجب أن يكون خيار
2: الجهاد في سبيل الله والمقاومة والمواجهة للمخطط الصهيوني خيارا حاسما، وأن يقبل به الجميع وأن يدعمه الكل، وفي نفس الوقت أن يكون حافزا على البناء، حافزا على تصحيح وضعية هذه الأمة ومعالجة كل مشاكلها التي يستثمر فيها العدو ويستغلها بهدف تحقيق مخططاته ومؤامراته، وأن يكون حافزا أيضا للسعي لكل عناصر القوة في داخل هذه الأمة على مستوى التعاون، على مستوى تضافر الجهود، على مستوى إدراك أننا بحاجة إلى كل من يزيدنا قوة لدرء ذلك الخطر الذي هو خطر على الجميع.
4: الإخوة والأخوات المجاهدين في جبهة البناء والتغيير، وما دام التوجه السياسي بعد انتصار الثورة الشعبية هو الاعتماد على التنمية المحلية الذي بحمد الله وبعد 11 عاما من جهود البناء والتغيير أثمر أننا أصبحنا في الإنتاج الزراعي نحقق أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من شتى أنواع المحاصيل، ويحق لنا أن نطلق عليها ثورة الزراعية. ما دمنا أشرنا في الفقرة السابقة أن جهود البناء والتغيير قد تركزت في البداية في إعادة بناء وتحديث القوات المسلحة والأمن تبعا للحاجة لذلك لمواجهة وردع الأعداء والمتربصين شرا بوطننا العزيز، فبفضل الله حركت قيادة الثورة المياه الراكدة للخبرات اليمنية الكفأة والمبدعة والمبتكرة التي لطالما عانت من التهميش والتغييب في عهد النظام السابق الذي كان مرتهنا للخارج، فانطلقت العقول والسواعد اليمنية في تطوير وتحديث الجيش والأمن كما وكيفا، حتى غدونا بفضل الله بنصنع من الطلقة إلى الصاروخ والسلاح الجوي وأنواع التجهيزات العسكرية والأمنية التي هي اليوم تأخذ مكانها، ونقصد اليمن، كأول الدول العربية في التصنيع الحربي. ومن النجاحات والانتصارات التي تحققت ونحققها في دعم وإسناد قضية الأمة الأولى فلسطين المحتلة بحريا وجويا عبر الصواريخ المتعددة الأنواع والمديات بما فيها من تحديث كالعنقودية والإنشطارية والفرد صوتية والتي يشهد لها العالم، وكذلك خبراء التصنيع العسكري، وكذلك البحرية منها التي أرقت الأمريكان والصهاينة والبريطانيين، وتصدينا بفضل الله وعونه حتى لحاملات الطائرات، وغيرنا بذلك معادلات الحرب البحرية. فهذا يا جماعة الخير اختصار للمستوى المتطور لقواتنا المسلحة برية وبحرية وجوية، وكذلك الحال في الأجهزة الأمنية، وكل هذا على هدى القرآن الكريم وقول الحق سبحانه وتعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فنحن في زمن لا يستطيع فيه أي مجتمع عربي أو مسلم أو غيره إلا أن يعيش حياة العزة والكرامة والسيادة والاستقلال بما يمتلكه من قوة عسكرية، لأنه أصبحنا اليوم بنتعامل مع العالم ليس بمنطق القوة وإنما بقوة المنطق. فبورك البناء والتغيير بالجيش والأمن وبعقول وسواعد الأفذاذ والمبدعين من رجاله المجاهدين في سبيل الله، وهو خير مستعان.

0: المجاهدون في جبهة التغيير والبناء، وإذا كان التصنيع العسكري كان لها الأولوية في اهتمامات وجهود القيادة الثورية والسياسية، فلا يعني ذلك إهمال باقي المجالات الحياتية الأخرى، زراعية وصناعية وخدمات اجتماعية. هذا ما نشير إليه بإذن الله في الحلقة التالية، لأنه متقيدين بوقت البرنامج وزمنه. فنختم تناولتنا اليوم بالشكر والامتنان للمولى سبحانه وتعالى الذي سخر لنا رجالا مؤمنين صادقين مجاهدين وقيادة ثورية حكيمة وسياسية نبراسها ثورة الإيمان ومسيرة القرآن، ورسالة عرفان وتبجيل لكل من يبذل جهدا إيمانيا وطنيا في تجسيد الشراكة المثلى والفاعلة بين الجهات الرسمية والشعبية التعاونية اللي بتثمر منجزات متعاظمة في مختلف المجالات بالاعتماد على الذات. هذا الشعب العريق الذي يجدد عراقته الحضارية النهضوية على درب المشروع الإلهي القرآني وثورة الشعب الإيمانية وبجهد الإنسان وعطاء الأرض الطيبة. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى باليمن وفلسطين ولبنان وإيران بمحور الجهاد والمقاومة، وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الجهاد المقدس والفتح الموعود، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. يتجدد لقانا مع صين قشر واستكمال موضوع جبهة البناء والتغيير في المجالات التنموية الأخرى. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام افتر.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات، التصعيد بسم الله.

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. هذا إنجاز كبير أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.
2: تعبنا والله تعبنا، كيف اللي بيصير فينا والله تعبنا.

0: قدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
0: يا شنت كل غزة صابرة وابنها

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أسعد الله صباحكم بكل خير يا رعية، يو حافل بالنشاط والحيوية، والكل متفعل في طرف جربته ومع ثوره ومع حراثته ومع بهيمته ولا أحماره ومذره، اللي بيقحضط بيقحضط والذي بينظف الصيب بينظفه، المهم عمل ما شاء الله العظيم عليكم، الله يكون في عونكم. وهذا اليوم هي أيام العز والكرامة في زراعتكم. حيا بالجميع وارحبتوا إلى مستهل حلقة هذا الصباح الجميل والرائع بروعتكم وجمال نفوسكم كل اليمنيين واليمنيين. حيا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: قوي يا عبد القادر، هذا الفاصل أمان أنه بيشرحني حالي قوي، وأنتم أكيد أنه بيشرح قلوبكم ويسعدكم، لأنه الكلام جاي منكم من أرضكم من بيئتكم. على العموم أمس كنا بنتحاكى عن نوع من الحروب اللي بتشن علينا، وأنا مركز في السلسلة هذا في هذا الفترة لأنه موسم المذاري، مركز على أذكر الناس بخطورة الاعتماد على السلع المستوردة وخصوصا في جانب الغذاء، ومقومات الحياة والبقاء موجودة في أرضنا. هذا الشيء الذي ما يسترش العالم بكل يبعده، لأنه لو جينا نقيس ما هي مقومات الحياة والبقاء لا نجد أنفسنا إن إحنا في الأمان، ولكن بس نفعلها ونديرها إدارة صحيحة وسليمة. ما هي مقومات الحياة والبقاء؟ الماء والبذرة والتربة، ثلاث موارد، وهذا الموارد موجودة عندنا، وعلى رأس هذا الموارد الإنسان. الإنسان باقي، مقومات الحياة الطبيعية موجودة في أرضنا، وأيضا الإنسان الذي يدير هذا المقومات موجود ومتوفر وذاهن وصاحي، وخصوصا أنه داري أن العالم كله بيحكمنا بالغذاء. اليوم جبتي لكم قصة صغيرة على مد نهتم بأيش؟ بالمذاري. القصص هذا اربطوها بالمذرة وإنتاج الحبوب والمحاصيل الحقلي، وخصوصا على الأمر. هيا صلوا على محمد وآله، اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لكن اليوم كيف عاد يحسن وقدو بيشتري عند الزبادي من السوق؟ حتى الإحسان ما عبى حد. عنده دارين أنه الإحسان من خلال منتجات الثروة الحيوانية كان يطرح الله البركة في أي في المحاصي اللي بنذرها وفي المراعي وفي البقرة، ويطرح الله البركة في العيال ويصلحهم الله ويجي عيال صالحين ما شاء الله عليهم متمسكين بعادتهم وثقافتهم الإنتاجية. يتمسكوا بعض الأسر لازم تعرفهم اليوم متمسك بالثروة الحيوانية رغم أن قد الزبادي عندك في باب البيت متمسك بها على مد لا يفك لا يفكش إحسان لجيرانه مثل ما كان تفعل أمه وجدته من عشرات السنين أو من مئات السنين. اللبن يقسم إلا الجيرة، والسبقة هذاك لا شيء فاض السم وزعوا قالوا للمساكن دولة يقع لهم شوية السم في رأس الأسبوع سبق يومهم. إذن كان الإحسان موجود وكان الإنتاج بركة فيه. هل تعتقدوا أنه لو انقطعت البحر وانقطع الزبادي عد عن القى أهم مصدر لغذائنا وغذاء أطفالنا من ثروتنا الحيوانية؟ أعتقد أن هذا الأمر يشتي إعادة نظر. تتفقوا معي يا فمة؟ أكيد نحنا بنتفق كلنا لأنه هذا واقع حال. البقر حقنا قد انعجاف والسبب أن عاد إحنا ما بنهتمش بتغذيتنا التغذية الصحيحة. لو بسنا كيف كان دفع على أمهاتنا وجداتنا في تغذية البقرة وكانت تدر ما شاء الله العظيم في اليوم حلبتين وكل حلبة أكثر من الثانية. لو رجعنا قلنا ثقافة التغذية حق الثروة الحيوانية لا وجدنا السر العظيم في إنتاج الثروة الحيوانية واللحوم كمان، يعني الألبة ولحمة. فما بق علينا الآن إلا أن نعود لثقافتنا الإنتاجية من ريفنا من أرضنا، وما عنس نعود إلى ثقافتنا الإنتاجية في الثروة الحيوانية. والبقر كما يقال دائما هكذا يقولوا أن البقرة هي تعتبر سوبر ماركت باللغة الحديثة لكل بيتي موجودة فيه، لأنه بتوفر له حوالي 60% من احتياجه للغذاء، لأن البقرة فيها السم فيها ومنها العجل واللحمة ومنها اللبن، وهو مصدر مهم جدا لتغذية الأسرة وبناء صحتهم وأجسادهم البناء الصحيح والسليم. والبقرة بيقولوا والبقرة تشتي علفمه، والعلف من الجبل، والجبل يشتي مضر، والمضر من الله. الله سبحانه وتعالى من علينا بالأمضر، وموسم كبير نذرة وعنلقى علف خيرات ونصون المراعي وندرى كيف كان نستذكر كيف كان يديرها آباءنا وأجدادنا مراعيهم وأحراجهم، وبذلك عنعود إلى ثقافة الإنتاج والاكتفاء الذاتي. لو كل بيت في الريف اليمني اكتفاء بس اكتفاء وحده لا توفروا ملايين الدولارات في استيراد الحليب المستورد أو الزبادي اللي بيجي من المصانع. طبعا المصانع ما بتنتج حليب يمني، هم بيطم من الخارج، يعني كل من الخارج. هذا غير مثال تحفيزي أو قصة صغيرة تحفزكم على أن تعودوا إلى الزراعة، لأن الزراعة هي طوق النجاة لليمني. لا تصدقوا أن حد يقول لكم أن الثروة النفطية ولا أي ثروة أخرى غير الزراعة والثروة السمكية، الثروتين المتجددة هذه يمكن أن تنهض اليمن بدونها. ما عاد انهض اليمن وتقوم قوم قوة إلا لو عدنا للزراعة والاهتمام بمواردنا الطبيعية وإدارتها الإدارة الصحيحة والسليمة. ما شاء كثرش عليكم الحكوة على مد لا نخرج من موضوع المذرة. هذا غير بين التهن لكم قصص على أساس يحفزين الناس أنهم يهتموا بالموسم الزراعي. هذا ما جاء في رأسي في الحلقة أو في الفقرة الأولى من برنامج الحكيم اليماني، وبعد ما نصلي ونسلم على محمد وآل محمد خيرات خيرات ننتقل إلى الفقرة التالية التقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع وارحبوا فوق العين فوق الراس أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات كل المستمعين والمهتمين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أنتوا دارين ليش التقويم الزراعي الحميري احنا متمسكين به يعني بنحاول نوثقه سمعيا عن طريق البرنامج هذا؟ لأنه فيه سر نجاح الزراعة في اليمن. هذا التقويم والمعالم اللي وردت فيه هي خلاصة تجارب آبائنا وأجدادنا لآلاف السنين، مش مئة سنة، لآلاف السنين، من أول ما بنوا حضارة اليمن في دولها المختلفة من سبأ الأولى إلى سبأ الثانية إلى الحميريين للمعينين والكتبانين إلى كل الدويلات التي قيمت في اليمن، وقيمت على الزراعة وعلى التنمية الحقيقية وإدارة الموارد الطبيعية وعلى رأس المزارع. لذلك التقويم الزراعي هذا هو بينظم حياة الإنتاج الزراعي ودورة إنتاجه، وبينظم المواعيد ويذكر الناس بها لحد قد غفل عنها. يتابع برنامج الحكيم اليماني ويبشر بعزة. هيا يا مصلين على محمد وآله. اليوم كم هو؟ 28 ذو المبكر. الشهر الحميري كم؟ 28 ذو المبكر، يوافق في الأشهر الرومية أو السريانية 28 أيار. 28 أيش؟ أيار. أما الشهر الميلادي فاليوم يصادف كم؟ 10 أيش؟ 10 يونيو، يعني قربت باقي غير نكعة وننتو فالجرب. بس ذا الحين اللي ما قد لحقش صيف يلحق يلحق، مذرة مذرة مذرة يا رجال الله. أما منزلة الشمس فاليوم يوم صلين على محمد وآله هو 6 الهجعة. 6 أيش؟ الهجعة، هذه منزلة الشمس 6 الهجعة. والطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله من قبل الفجر، اليوم 6 الدبران. 6 أيش؟ الدبران. يوافقه في المعلم الزراعي اليوم 2 طلوع الثور. 2 أيش؟ طلوع الثور. أما المتوسط وقت العشاء فقد إحنا في العواء، واليوم في العواء كم؟ 2 العواء. والعواء عبارة عن 5 نجوم على شكل حرف المقلوب الكل، يعني حرف ال هي من أين جاية؟ من الغرب، من الشمال، بعدين في الشرق، بعدين بتتجه لافي للغرب، هكذا بتبدأ رأس العواء من الشمال للغرب إلى الشرق. إذن هذا هي العواء أو النجوم اللي عن بصرها بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية، واسمها العواء المتوسط وقت العشاء. أعانكم الله وكتب الله أجركم، وما عن وصيكمش في المذرة وفي الصيب الباهرات وتجهيزهن وإعدادهن وتفقدهن التفقد الأخير قبل القفز بهن ورميهن في التربة. سعدت جدا بلقاءكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام،
0: إذاعة المحور.

إعادة الاعتبار لهذه الأمة التي تعاني من الإهانة والإذلال الذي يمارسه العدو الصهيوني والعدو الأمريكي، فيما تسعى له الصهيونية تجاه هذه الأمة من مصادرة حريتها وضربها في كرامتها، والعمل على أن تحكم بالذل والإهانة والاستباحة لكل شيء، استباحة للدم والعرض والأرض، الاستباحة للمقدسات، الاستهداف لهذه الأمة في دينها ودنياها. فإرساء معادلة الردع وإسقاط معادلة الاستباحة له أهمية كبيرة جدا، لأنه يصون لهذه الأمة حريتها وكرامتها واستقلالها، وفي نفس الوقت يدفع إلى الأمام بالمسار العظيم التحرري لأحرار هذه الأمة، بما يساعد في نهاية المطاف إلى تحقيق الانتصار الكبير جدا في إطار الوعد الإلهي الحق في نهاية الكيان الصهيوني وزواله واستئصال سيطرته من وسط هذه الأمة. هذا المكسب الكبير ومكسب لكل الأمة الإسلامية ولكل أحرار العالم، وهو درس مهم للأمة الإسلامية، لأنه فعلا يقدم شاهدا كبيرا ومصداقا عظيما للوعد الإلهي الحق لهذه الأمة، أنها حينما تتحرك في سبيل الله سبحانه وتعالى وتجاهد في سبيل الله جل وعلا وتؤدي واجبها وتأخذ بأسباب النصر، فإن الله يمدها بالنصر ويعينها ويؤيدها ويسددها، مهما كان حجم جبروت الأعداء ومهما كانت إمكاناتهم العسكرية ونفوذهم السياسي العالمي. ولكن ثمرة الاستجابة لله سبحانه وتعالى والثبات والصمود والأخذ بأسباب النصر يكون له مثل هذه النتائج المشرفة العظيمة المهمة الكبيرة التي تحققت في هذه الجولة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
2: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم.
3: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطلعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 25 من ذو الحجة 1447 الموافق 11 من يونيو 2026 عبر إذاعة سام اف ام. بداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: عدن حين تتحول البيوت إلى تنانير والشوارع إلى غرف نوم جماعية بفعل فساد الاحتلال، أين تبخرت المليارات؟ حقيقة كذبة تحويل عدن إلى دبي وجدة. الرئيس المشاط يعزي في وفاة أحسن قاسم أحمد حورية. في ذكرى رحيل العلامة بدر الدين الحوثي، دعوة لاستلهام العبر ولمواجهة مخططات الأعداء. وصفت قرار الطاقة الذرية بالمعيب وأكدت أنها أداة بيد دعاة الحرب. طهران ماضون في مواجهة نظام الهيمنة العالمي، وسنرد بقوة على أي عدوان. الحرس الثوري يضرب قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. بزشكيان: العدو يستهدف وحدتنا الداخلية ويثير الدول العربية والإسلامية ضدنا. حماس ترحب بتقرير العفو الدولية الموثق للتطهير العرقي الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ثلاثون شهيداً واثنان وتسعون جريحاً في جرائم صهيونية جديدة على لبنان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات لجيش العدو ومقراً مستحدثاً في الجنوب. مخزونات النفط العالمي تهوي لأدنى مستوى منذ 23 عاماً. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: الاحتجاجات في مدينة عدن المحتلة تتصاعد مع تفاقم أزمة الكهرباء. خبراء ومحللون للمسيرة: مجريات الميدان ووحدة الساحات تربك الحسابات الصهيوأمريكية في لبنان والمنطقة من صنعاء إلى غزة وبيروت وطهران وبغداد، فعالية شعبية تؤكد وحدة الساحات. حصاد الثلاثاء المرعب: حزب الله يلتهم القوات الصهيونية المغامرة وينقل الاشتباكات إلى عمق الاحتلال. أيضا على المسيرة نت: قصف ونسف منازل في غزة واستمرار الاعتداءات الصهيونية في الضفة. القائم بأعمال رئيس الوزراء مفتاح: كسر الحصار عنوان المرحلة المقبلة والصهيونية خطر يداهم الجميع. اعتداءات أمريكية جديدة على إيران وسط مخاوف واشنطن من ردود طهران. حرس الثورة يعلن استهداف 21 هدفا في القواعد الجوية والبحرية الأمريكية ويتوعد بضربات أشد. تفاصيل العدوان الأمريكي الأخير على إيران والرد المزلزل للحرس الثوري على قواعد العدو في المنطقة. وسائل إعلام صهيونية: الإيرانيون ينجحون في ترسيخ معادلة جديدة، والكيان وجد نفسه في وضع أكثر هشاشة وبلا أصدقاء حقيقيين. الخارجية الإيرانية: انتهاكات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان تضر بالمسار الدبلوماسي. وثائق مرفوع عنها السرية تكشف استخدام الجيش الأمريكي بعوضا مزودا بالأمراض كأسلحة بيولوجية. ومن المسيرة نت إلى موقع الميادين: استطلاع ثقة الأوروبيين بالولايات المتحدة تصل إلى أدنى مستوى تاريخي. في أول ظهور الطبيب حسام أبو صفية يطالب الاحتلال بالإفراج الفوري. مصدر إيراني للميادين: أي خطأ أمريكي جديد تنتظره مفاجآتنا وستتحدث عنه أسعار النفط. دونالد ترامب: لولاي لما كان هناك إسرائيل.
وزارة الصحة الإسرائيلية تقر بتسجيل 17 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. صنعاء تحذر واشنطن العدوان على إيران سيشعل حربا أوسع ويهدد الاقتصاد العالمي. مقر خاتم الأنبياء مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن حتى إشعار آخر. ترامب تواصلت مع طهران والقصف سيتوقف قريبا وحرس الثورة ينفي. ختاما، الجيش الإيراني يستهدف الأسطول الخامس وحرس الثورة يدمر 18 هدفا أمريكيا. إيران دوي انفجارات في عدة مدن ورصد مسيرات غربي طهران. كانت هذه أهم وأبرز المستجدات. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفاء عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الحادي عشر من حزيران يونيو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطنين بقصف لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية الغيل في الجوف، كما استهدف العدوان مديرية الغيل بعدة غارات استهدف فيها مبنى فرع المؤسسة الاقتصادية بمدينة الحزم، ما أدى إلى أضرار مادية بالمبنى ومباني مستشفى الحزم العام وفرع الاتصالات المجاورة للمبنى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بئراً للمياه في منطقة القدم بمديرية حيدان، ما أدى إلى سقوط 9 شهداء بينهم 7 نساء، فيما استهدف العدوان بغارتين جويتين 3 منازل للمواطنين في مديرية مران بصعدة، نتج عنها استشهاد امرأة مسنة وجرح آخر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بسلسلة غارات مناطق بني صياح بمديرية رازح، بالإضافة إلى استهداف خزان مياه ومدرسة الناصر الأطروش وجبل رأس عيسى في مران وجبل المفتاح في حيدان، كما استهدف طيران العدوان أحد منازل المواطنين في مديرية باقم وغارة أخرى على منطقة الجميمة في مران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على حريب نهم في محافظة صنعاء و10 غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب 5 آخرون بينهم أطفال ونساء جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في محافظة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي فندق السوفتل ب3 غارات في تعز، ما أدى إلى تسوية الفندق بالأرض. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد طفل وطفلة وأصيب طفل ثالث بجروح إثر قصف المرتزقة منزلهم في قرية الجبجب بمديرية قعطبة بالضالع، كما استشهد طفل إثر استهداف المرتزقة بالأسلحة الرشاشة للأحياء السكنية في منطقة السلخانة بمديرية الحالي في الحدث. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على معسكر اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، كما شن العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية مجزر ومديرية حريب القراميش في محافظة مارب. وفي محافظة صعدة، استهدف العدوان ب4 غارات مديرية الظاهر، واستهدف بغارتين مديرية شدة الحدودية، كما شن العدوان 8 غارات على منطقة الخانق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، أصيب مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن طيران العدوان 13 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح ومدغل بمحافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 62 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، كما شملت الخروقات 6 هجمات لطيران تجسسي على حيس، و10 خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و26 خرقا بالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 124 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتحليق 9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية ومقبنة، بالإضافة إلى 10 الخروق بالقصف المدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، أصيب 2 مهاجرين أفارقة بنيران جيش العدو السعودي في مديرية قطابر الحدودية بصعدة، فيما استهدف طيران العدو الأمريكي والبريطاني بثلاث غارات مديرية الصليف في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية لإيقاف الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف المجاهدون موقع برج الرقابة بالضلعة بعشرات القذائف، ما أدى لتصاعد النيران بشكل كثيف من الموقع وتدمير عدد من الآليات العسكرية وسط فرار كبير لجنود العدو السعودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 اقتحم المجاهدون موقع الدود العسكري التابع للعدو السعودي ودمروا عددا من آلياته وسط فرار كبير لجنود العدو من الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 تصدت وحدات الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير للمرتزقة باتجاه موقع الصافح في نهم وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الأعداء، بينهم ما يسمى قائد اللواء 29 ميكا المدعو حميد التويتي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون 3 آليات للمرتزقة بصاروخ موجه في منطقة المهاشمة بخبو الشعف في الجوف، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من الغزاة والمرتزقة وتم تدمير آليتين إثر كمين محكم في منطقة الفازة الساحلية جنوب الحديدة بجبهة الساحل الغربي، كما سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بكسر زحف لهم باتجاه جبل إمبيسي بقطاع جيزان المحتلة، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار دون تحقيق أي تقدم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدف المجاهدون بصاروخ من نوع زلزال واحد تجمعات المرتزقة في جبهة عصيفرة بتعز، ما أدى إلى قتل عدد منهم، كما تم تدمير طقم يحمل معدل 23 بصاروخ موجه في جبهة عصيفرة، وقتل من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات هجومية بعدة طائرات قاصف توكي على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، استهدفت رادارات متطورة وغرف تحكم وسيطرة، وأصابت العملية أهدافها بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون هجوما واسعا استهدف مواقع الغزاة والمرتزقة جنوب حيران بحجة وكبدوهم خسائر فادحة، كما كسروا محاولة زحف واسعة لقوى الغزاة والعدوان على ميدي بمشاركة قوات سعودية وألوية من المرتزقة السودانيين ومرتزقة الداخل، وكبدوا القوى الغازية خسائر فادحة في العدد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 لقي مجندان لميليشيا الإمارات مصرعهما وأصيب 3 آخرين إثر انفجار آلية عسكرية لهم في مديرية المحفد بمحافظة أبين. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جيب، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام.
2: أف أم.
1: إذاعتك أنت.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا الملتقى الجديد الذي يجمعنا سويا في فترات نزهة الخميس. نزهة الخميس هذه الفترة الصباحية التي تأتيكم على أثير إذاعة سام اف ام عبر موجاتها العاملة 99.1 و99.3 و93.5. كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. صباحكم سعادة وتفاؤل وأمل ونجاح وسعي دائما وأبدا بتوفيق الله وبمعونة الله وبتأييد الله وبتمكين الله سبحانه وتعالى. ها نحن في أيام تتجدد، وهذا اللقاء يتجدد بفترة جديدة من فترات نزهة الخميس بموضوع جديد وبأسرة منتجة جديدة تشارك في سوق الخميس. وكما نتحدث نزهة الخميس أكيد بيكون الضوء مسلط على كل المشاريع الجميلة الإبداعية في سوق الخميس. هذه الفترة بتنوع فقراتها بإذن الله من الآن حتى العاشرة تماما سنكون فيها سويا طاقم عمل هذا البرنامج، إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي.

مستمعينا الكرام، عزيزنا المستمع، لا تعود نفسك على الانسحاب وإنما على التجاوز. تعلم أن تصغر مشاكلك مهما كبرت وتصنع سعادتك من أشيائك البسيطة وإن قلت. سلاحك الوحيد لتخرج سالما من المعركة أن تقف في منتصف معركتك بشجاعة وتحارب. هناك انتصارات هادئة لا يواليها صخب ولا احتفالات ولا ضجة خارجية، إنما احتفاء داخلي وبطولة ذاتية وإحساس بالفخر بينك وبين نفسك وبالامتنان بينك وبين الله. هذه الانتصارات تصنعك. فليكن للعمل وقته المحدد وللراحة كذلك، ولتجعل كل يوم مفيدا وممتعا في آن واحد، وليكن البرهان على إدراككم لأهمية الوقت هو حسن استخدامكم له. عندئذ ستعيشون شبابا مفعما بالبهجة. كل صباح وكل مساء ذكر نفسك أن مبتغاك ليس بعيدا، وأنك قد تخطو اليوم خطوة لتحقيقه فيخطو إليك خطوتين في المقابل. حتى إن لم يحدث ذلك فيكفي أنك بخير وتحاول، ومهما حدث لا تيأس ولا تفقد الأمل بالصباحات والفرص الجديدة. عسى أن يأتي يوم ينسينا قبح الأمس ونجد في ضوء نهاره ما غاب عن أعيننا وسط ظلمة الليل. نحب الصباح لأنه يحثنا دوما أن نكون على قيد الأمل، على قيد الطموح، على قيد الفأل والحياة، لأنه يشابه أحلامنا البيضاء وآمالنا الباسمة وأمنياتنا المشرقة، لأنه يخبرنا كل يوم بأن لا دوام للظلام، حتى وإن طال ستشرق الشمس حتما وتبدده. ليس على الأيام أن تكون مثالية دائما، وليس على الأصدقاء أن يكونوا دائما بالجوار، وليس حتى على قراراتك أن تكون صائبة في كل مرة. لا بأس أن تخطئ، ولا بأس أن تتعلم، ولا بأس أن تمر أيام ثقيلة. يكفيك أنك رغم أخطائك وعثراتك تتعرف على نفسك أكثر. في جوف الإنسان قوة كبيرة على التخطي والتجاوز، قوته في المقاومة، في الصبر، في السعي وراء الطمأنينة، في تضميد جراحه بنفسه. يمتلك المرء دائما قوة مشعة

ضخمة، لكنه أحيانا يشعر بالضعف تحت أي أمر صعب أو قاس يمر به، لأنه يتجاهل قوته، فمتى ما استوعب ذلك كان أفضل حالا.

لا تسمحوا لمشاعر الحزن واليأس والضعف أن تتمكن منكم، حاربوها باليقين وحسن الظن بالله، فكل شيء في حياتنا عابر والعوض أقرب من ظنوننا. لن يحملنا الله ما لا نطيق، سيبتلينا لحكمة، سيرفع عنا برحمة. الرضا يرفع البلاء، فلا تيأسوا والله كافلكم، ولا تضعفوا والله معكم، ولا تحزنوا والله قدر الأقدار. لا تؤجلوا الشكر، الامتنان، الاعتذار، الاعتراف، الرسائل، اللقاءات، الكلمات الطيبة. لا تؤجلوا أشياء جميلة قادرة على ترتيب فوضى القلوب وترميم خدوش الروح. لربما يحيا اسمك في ذاكرة أحدهم لمجرد كلمة طيبة ألقيتها عليه أو اعتراف جميل تجرأت على البوح به. فلا تترددوا واغتنموا الفرص واخلقوا سعادات جديدة، فلا أحد منا يضمن أن يعيش طويلاً. وقد تمر بتجربة مؤلمة وقاسية ثم تتعافى بعدها وتتجاوزها، وتخرج منها شخصا آخر مختلفا عن نسختك السابقة، شخصا أكثر نضجا واتزانا. ترى الحياة من زوايا مختلفة لم تكن لتصل إليها إلا من خلال هذه التجارب. يربينا الله بالامتحانات والابتلاءات لا ليعذبنا، بل ليرفعنا، ليهذبنا، ويجعلنا أكثر قوة وصلابة.

النشرة اليومية لحالة الطقس المتوقعة في محافظات اليمن والمياه الإقليمية اليمنية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر. المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئيا أثناء الليل والصباح الباكر، يتحول نهارا ما بين الغائم جزئيا والغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات تعز، إب، الضالع، الريمة، ذمار، حجة والمحويت، وهطول أمطار متفرقة على مناطق محدودة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء، ومرتفعات لحج، أبين، شبوة. أما في المناطق الساحلية طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين 36 إلى 40 درجة مئوية، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية وسهل تهامة. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرى، تصل أقصى سرعة لها إلى 33 عقدة. المناطق الصحراوية طقس صحو حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار. كما ينبه الصحراوية والسهول في المناطق الصحراوية والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة والإكثار من شرب السوائل. من أحوال الطقس إلى أسعار الصرف اليومنا هذا. أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار في صنعاء شراء ب 531 ريال وخمسة من عشرة، أيضا البيع ب 534 ريال. أما في عدن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار شراء ب 1554 ريال، البيع ب 1562 ريال. أسعار صرف الريال اليمني مقابل السعودي في صنعاء شراء ب 139 ريال و9 من عشرة، أما البيع ب 140 ريال و4 من عشرة. في عدن الريال اليمني مقابل السعودي شراء ب 410 ريال، البيع ب 413 ريال. إلى متوسط أسعار الذهب في صنعاء وفي عدن ليومنا هذا. جنيه الذهب في صنعاء شراء ب 512,000 ريال، البيع ب 518,000 ريال. جرام عيار 21 شراء ب 63,300 ريال، البيع ب 65,500 ريال. متوسط أسعار الذهب في عدن جنيه الذهب شراء بمليون وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف وستمائة ريال، البيع بمليون وخمسمائة وثمانية ألف وثمانمائة ريال. جرام عيار 21 في عدن شراء بمائة وثمانين ألف وأربعمائة ريال، البيع بمائتين ألف وتسعمائة ريال. مع ملاحظة أن أسعار الذهب تختلف من محل إلى آخر. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه جولة سريعة على أحوال الطقس وكذلك أسعار الصرف ومتوسط أسعار الذهب ليومنا هذا. فقراتنا لازالت مستمرة، ابقوا معنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير، وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير، استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: الريال الذي تدفعه لأسرة منتجة لا يغادر حدود الوطن، بل يدور ليعيد بناء مدرسة وترميم بيت وإطعام طفل. كن أنت السند لتلك الأيدي التي اختارت العمل الشريف بدلا من انتظار المعونة. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا
14: من جديد. نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، وانتقالا إلى فقرة إبداعات التي من خلالها نستضيف أحد المشاريع المحلية للحديث عن هذا المشروع، نتعرف عنه بشكل أكثر. ولعل مشروعنا اليوم مشروع جديد، ما قد استضفنا مثل هكذا مشروع، مشروع فيه لمسة إبداعية وفيه شيء جديد، شيء جديد ان احنا نسلط الضوء عليه. وانه في ناس كثير بدأوا يهتموا بموضوعنا لهذا اليوم. موضوعنا لهذا اليوم عن الشتلات الزرع، وخيرات من الأسر أو الأشخاص الذي بدأوا يميلوا لموضوع الشتلات وأنهم يزرعوا في بيتهم، إن كانت نباتات زينة أو إن كانت نباتات مثمرة أو عطرية أو كثير من الشتلات المختلفة. فاليوم أحد المشاريع اللي بتشارك في سوق الخميس استضفناها اليوم، متواجدة عندنا في الأستوديو. معنا حاليا صاحبة مشروع بيت موس، هديل العقبي. حياش الله يا هديل.
15: الله يحييك.
14: بداية بنتكلم على المشروع، وقبل أن نفصل في المشروع بشكل مفصل أكثر، كل مشروع بيحمل في طياته قصة ملهمة. كيف بدأت علاقتك بعالم النباتات؟
15: هي بدأت كهواية يعني. فلما أصير أصلا بتجديه في البلاد، هم هيزرعوا هذه كافة، قلت يعني كيف أقول لش هم يزرعوا يعني. حسسوني أنه خلاص كل ما أصير العيد أبصر كيف بيزرعوا يحصطوا. فهذا الزراعة هي من داخلي من زمان. فأنا بنزرع في البيت من قبل ما تدخل المشروع، بعدين دخلته والحمد لله حصلت عليه إقبال، لأنه السيد رضي الله عليه أنه حث على الزراعة، حس الناس خلاص اكتفاء ذاتي. صح. يعني يزرعين حتى النعناع، الكبزرة، البصل، يعني اكتفاء ذاتي في البيت.
14: أيوة. طيب أي حين قلتي، أنت بتقولي منه من الصغر هذا الشغف، أي حين قلتي أنه خلاص هذه اللحظة الحاسمة الذي حان التحويل إلى من الشغف إلى مشروع؟
15: والله كذا جت لي الفكرة، قلت له مي رحبت فيها. وبعدين بدأت بالشتلات اللي عندي، يعني ما قد كنت توسعت قوي. كلمت إدارة سوق الخميس، رحبوا بالفكرة أيضا. هو أصلا أمي كانت عندهم عطور، أنا كنت غير أسر مع أمي يعني، حتى ما قبل كم بشمي مشروع قبل سنتين. فلما كلمتهم رحبوا بالفكرة قوي واستضافوني.
14: أيوة. عندش يعني استضافوش كمشروع؟
15: أيوة كمشروع جديد. خلاص كمشروع باسم.
14: أيوة. طيب يعني أنتي بدأتي على طول ودخلتي لسوق الخميس، طيب وكان عندش خلفية معلومات؟
15: أكيد شيء، لأنه كيف أقولش قبل ما أدخل المشروع خلاص أنه هذه الزراعة ما عادنش أن أنا زي أول أنه أزرعها وخلاص. لأنه أزرعها عارفة ما هي، ظلية، شمسية، إيش فوائدها، إيش أضرارها، يعني خلاص كنت تعمقت بالزراعة، خلاص ما أعرض أنا أزرعها لو أنا عارفة بكل شيء عليها.
14: أيوة. طيب المشروع اسمه بيت موس. أنا من أمس وأنا بنقول لازم أسألش إيش معنى هذا الاسم وليش سميتيه هكذا؟
15: هو نوع من أنواع التربة الصناعية الذي تفيد الزرع، بس أنا ما اعتمدت عليها اعتمد كليا أضيف السماد الطبيعي.
14: واخترتي هذا الاسم إنه
15: مدري مدري قلت إيش هو تشعيبة على طول، خلاص إيش تفتح مشروع يلا ما سميه بيت موس بزرعة الشعر حالي خلاص.
14: سميتي بيت موس نسبة لهذا
15: لهذا التربة، هي جميلة جدا.
14: أيوة. طيب هو عالم فعلا يعني جداً. أنا بنلاحظ إنه أصبحوا في كثير من الطلاب يدخلوا كلية الزراعة، وقد في اهتمام كبير من جانب الدولة والمعنيين في الاهتمام بكلية الزراعة والاستثمار في هذه الكلية، وحتى أنهم بيكونوا مهندسين فعلا، بيسموهم أيوة مهندسين. أيوة. طيب هذا العالم أنت استقيتي منه بس من طفولتك ومن من من أهلش أو من جدش الذي في البلاد مثلا، أو درستيه دراسة؟
15: شوفي أول شيء قلت لك هو عندي من الصغار، وكنت أدخل كلية زراعة بس قلت هو حلو كلية الزراعة وكنت متحمس لها. بس قلت لا، أمي كان حلمها أن أنا أقعد دكتورة أي شيء. قلت يلا أساعد أمي وقد أنا في مشروعي، وبين التوسع يعني حتى أن أنا أسوي كورسات، يعني شوفي زبايني دخلهم جروب أدي لهم كل شيء، يعني عن الزراعة، عن الراية، عن التسقاية، التقطيف، كل شيء كل شيء. يعني حسيت أن أنا لميت بالموضوع كله.
14: أيوة.
15: فقلت يلا أدخل مجال، يعني أي مجال طب، وهذا قدوك هواية.
14: أيوة. طيب ما هو اللي بتدرسي؟
15: أنا أدرس قبالة.
14: ما شاء الله، يعني إلى جانب المشروع.
15: أيوة.
14: بتدرسي وإن شاء الله يعني مهما كان واحد بيدرس ما بيفلت شغفه، ما بيفلت هوايته أو حبه لهذا الحاجة. وأعتقد هن يشيل لهن رعاية كبيرة النباتات، يعني يشيل لهن تفرغ. هل يشيل تفرغ؟ أنا أحس أنه مسؤولية.
15: هو يشي تفرغ بس ما عدف على النبتة، هو إذا طرحتها في بقعتها خلاص حددتي لها الساعة كم تشي سكة خاص، يعني كبرت ما تفعلي لهاش هذاك الجهد.
14: بس هو الصدق الذي يقولوا ان النباتات حساسات
15: جدا.
14: كيف مثلاً انا ما دخلت مجال الزراعه وقوي ما بش عندي معلومات في هذا المجال، بس اسمع انه اني تتاثر النبته حساسه.
15: اي شوفي لما مثلا انا اسافر، هو انا معي مشتل صغير في البيت، حوشنا صغير جدا، فشتلاتي ملان البيت، كل ما امي تطبخ مني تقول بزي شتلات شو نقلعي. بس انه ايش مثلا لما اسافر ابي يجلس في البيت، يعني ما حد يجلس في البيت، نسافر انا وامي واختي البلاد عند جدي وجدتي، فأبي يزقيهن، والله إنه يزقيهن وكده أعلمهن، بس أجيوهن كيف أقول لش ذهب لأس ما بش فين هذا كروح مشين من عشات، أقول لبي ما بتزقين شو، يقول لي والله إني بين أزقين، حتى إنه يصور لي هو بيزقين، والله إني بين أزقين بس أنتي ما بدفع لي بهن، أنتي ليش يعني كيف أقول
14: الطاقة
15: أي الطاقة ما أدري.
14: صح
15: والله
14: صح.
15: يروح وقدر مجعجعات بعدين أسبوعين ما شاء الله يرجع من جديد.
14: يعني هل الروح فعلا داخل الشخص نفسه هي بتفرق؟ أيوة لأنه بعضهم يجاني يقولين
15: أنا بين أزرع والله ما يزبونه أزرع الهانة وقدر كبار تقول لي خاص أنتي زرعيهن ويوصل عنده ما بش فترة ويموتن ويموتن.
14: أيوة هو هذا.
15: ديت الأخير شي صبارت، قلت لأختي جرب الصبارت إن شاء الله ينفع نمش
14: صبارت.
15: الصبارت يعني والله إني ماتت عليها، والله إني ماتت عليها.
14: قدي الصبارة بتجلس في الصحراء بغير ماء.
15: والله العظيم ماتت. لا هي زيدت لها الماء، وأنا قلت لها مرة في الأسبوع، يعني قلت لها طنشيها لا تهتمش بها، هي ما شاء الله من كثر ما تحبها الشتل ولا شيء تجلس ما تسف فوقها، أي حنا تكبر أسقيها وتسقيها خير. وأنا أقول لها ما تسقيها
14: عطش.
15: أيوة هي مهووسة في الشجر وتشي شجر بس إنه من كثر الحب خلاص
14: ما قدرش تسديه يعني.
15: بالضبط.
14: فعلا أنت لما تكلمتي على حكاية الصبار أتذكر زمان كان في مشتل أدال الوالد صبارة صغيرة هكذا فرع صغير، والصبارة هذه فيها زي الورد هكذا فاعلات هكذا حولها تماما كامل وهي صغيرة، طرحناها في قصيص صغير ودعممناها على ما قلتي دعمموها
15: ما شاء الله عجو وتكبسروها كبرت وتتفرع
14: كبرت فعلا يعني لأن احنا دعممناها ما اهتميناش وهي ما شاء الله
15: لا هو الشيء تمام مش انه تدعمي بس اهتمام بالمعقول هي من كثر ما هي ما
14: كنا لا ذكرناها فعلنا لها شوي ما لا ذكرنا
15: ما الصبارات السهل بس بعض الشتلات لا لازم انه تكون التربة واصل رطبة وفي بعض الشتلات تشيها لها تعطش مش انه تسقيها يعني من شتلة لا شتلة تختلف تماما.
14: طيب يعني انتي الان لو ندخل انا وانتي ونتشعب لانواع الشتلات وانواع النباتات هذه الزراعية تقدري تقسميهن لي لفئات مثلا؟
15: اكيد في ماش مثلا المثمرة، هذا المثمرة أنا ما قد أكاثرهاش في البيت الصدق، أول شيء تشيلها مساحة المثمرة كيف تطلع شجرة تشيل تكاثريها، ومعش العطريات اللي مثل الشذاب العطرية الريحان يعني كثير العطريات، في معش الديتول برضه عشبة اسمها ديتول أيوة. شمها ديتول حتى أني مطهرة، وفي بعض البلاد يعني بعض القرى أنهم يأكلوها يقولوا مجال معدة
14: ما شاء الله.
15: أيوة. وفي الطبيات بس الطبيات أنا صراحة ما تجيش من رأسي، يقولوا لي وفري لي تيشت ليه مثلا، يقولوا هي للمعدة، واحد يقول هي للأذان، هي أنا ما أتفرعش وأقول هذه اللي كذا وهذه اللي كذا لأنه مش مجالي وما أحبش أتفيضل يعني.
14: أيوة.
15: يمكن هذا يطلع فيه مثلا عنده حاجة ولو أنصح بهذا مثلا لو كان في المعدة عنده مشاكل
14: صح
15: وأنصح بزرعة هي مفيدة بس يمكن تهيج لها المعدة تهيج لها ذيك، فالطبيات ما تفيضل
14: مسؤولية أمانة.
15: أيوة. وما عنديش انه قدر ان نتحمل. وفي معش مثلا الورد وفي معش المثمره ثاني ديناها، في معش الصباريات.
14: ايوه. طيب وكل نوع ذا حينه
15: يتفرع يا عالم لوحده
14: ويشيل اهتمام لحاله.
15: أيوة.
14: يعني اعرف انه بعضهن الذي الزينه
15: الزينه شوفي الزينه حلوات وأكثر التزيين يأخذوا داخل المنزل شفتي، لأنه صنع شقق ما بش هذيك المساحة اللي يزرع. لدرجة أن أنا أقول لهم إذا أنت تقول لي واحدة أنا شتي يزرع مثلاً أنا بس ما بش معي لا بلكون ولا شيء، أقول لها في الطاقة فيها يعني شفتي هذيك الحدايد تقول لي أيوه، قلت لها أقول لها خرجي القصص من تحت وضربي الحبل وربطيها بحديدة، والله إن فعلا أنها كثير يعني
14: تخرج القصص لخارج.
15: أيوة من خارج وتنزل الحبل وهي تطلع وبعدين تخزقه وتربط الطاقة نفسها هي نفسها تزرع بس ما بيش مساحة، بعدين ما شاء الله يزرع.
14: طيب لو طرحتها من الطاقة من داخل
15: ما ينفعش يموتين، الشمسية تموتين في ظليات
14: مثلا النعناع
15: ما ينفعش تشيلها شمس، كيف النعناع لو ما تجي لها الشمس كيف الورق تلمع كيف.
14: أيوة
15: و...
14: طيب يعني الآن ذا الحين النباتات الزينة إذا تكلمنا عن أيوة الزينة يعني الزينة هنشيلهن رعاية يشيلهن ما يشيلهن ولا عادي؟
15: لا الزينة في تتقسم ماشي الصباريات اللي حق المكاتب، ليش خلينا نهل المكاتب لأنه شفت الموظف يلا في عمله
14: يشي تصبر بس مثلها يعني
15: يشي تصبر بموظفة كانت تقول لي أنا شي صبارة لحد بسرني أحد تبهي لأنهم بيضبحوني في العمل، قديت لها ولو تبصري صبارة القنفذ هي كلها شوك وحقها يعني تغذية توجع قوية، قلت لها بصري لحد أذش في الشغل قولي له والله قولي دي صباعك يلمسها وما عاد أحد عيكلمش يعني الصبارية حلوة جدا طاقة إيجابية تعلمش الصبر. في معش اللي هنا الورقيات مثل الرجل البط الدفن باخية هؤلاء يشتغلين داخل المنزل بس أيش سامات يعني أيوة، فأنا أقول لهم لو معاكم جاهل لا تخلوها شانك ارفعوها هي مش يسامي يعني إنه تضر البيئة ولا شيء بس أيوة لحد أكلها لو معش مثلا دمه
14: أيوة.
15: فأقول لهم يعني من البداية الشتلة أيش مميزاتها أيش الذي ما يعجبها. في معش القطايف السجادات لو عرفتي اللي
14: ساعة شموة
15: أيوه هذيك أكثرة الناس ما يقدروش يزرعوها، مش أكثرة يعني زبايني أغلبهم ما يقدروا لهاش.
14: ليش؟
15: لأني حساسة.
14: حساسة لإيش؟
15: يجوا مثلا يجلسوا يعسوسوها
14: أكيد يعني أيوه
15: هذيك شفتيها مش زي الورقيات سهلة السيها شفتي حقها الملمس تموت
14: ثاني ما هو أصلا بتجذب الناس الملمسها أيوه
15: لو ما أديهم في سوق الخميس يقولوا هذا طبيعية أقول لا طيب لا تلمس لا تلمس
14: ما درهم هم بيتحيلوا للملمس
15: والله العظيم أنني روحان وقد نشابع الدنيا بعدين أهتم بهن ويرجعي. وفي ماش كمان اللي هن العنكبوتيات أو لك الورقيات لو قد بسرتين اللي هن جميلة كذا شرجع رسل صورا
14: أيوه
15: ما أقدرش أنا أشرح سواء
14: كيف تجي الورقة حقها
15: الورقة يعني؟ كذا زي البيعة شفت البيعة هذيك اللي أيوة هذيك جميلة أيوة. جدا يعني حتى آمنة في مش شتلات كثيرة
14: أيوة
15: داخل طيب المنزل.
14: طيب يعني أنت الآن معش ما شاء الله شتلات وبتبيعي في سوق الخميس أيوة. وبتتواجدي ما هي الشتلة الذي بتحسي يعني أكثر إقبالا أكثر طلبا من الناس؟
15: شوفي سوق الخميس هو سوق الشعب سوق الشعب
14: أيوة.
15: فأغلبيتهن شوفي الشذاب النعناع الريحان يعني أغلبيتهم يتجهوا للزراعة حاجة يكتفي بها ذاتيا
14: أيوة.
15: حتى أنهم يقولوا لي تقدري توفري لي مثلا شتلة ليمون منجو أجمع الطلبات كامل فصدقها ولا المثمرات أنا ما أزرعها أنت في البيت أنا أقول لهم
14: بس عتوفري
15: أيوة أوفرهم لهم من المشاتل يعني ما يمشتل إذا شتي أوفر
14: أيوة.
15: وتبصري داخل قد بيتصلوا لنا هيا إحنا تفتحوا أنا الشي ليمون هذا يقول الشكل للجبل
14: أيوة.
15: يعني كثرة الشي في سوق الخميس شتلات الذي يكتفوا ذاتيا
14: مثلا
15: في الزرع اللي الزينة بس مش زي المثمره
14: مش تعمل لما واحد يشيل أيوة. الكبزره النعناع
15: أيوة. بس لو مثلا في بازارات في مثلا مهرجان العسل في كذا حتى انه اسويهم في قصيصات وفي سوق الخميس برضه اسوي في قصيصات بس ما فيش عليه نقبل بالقصيصات يقولش انا اشتي الزرعه استفيد منها انا ازرعها في اي شيء اهم شيء الافاده
14: ما يشيش القصيصات أيوة. نفسه
15: بس القصيصة يعني تجيبون حسب الطلب
14: عامل جذب بيكون
15: أيوة هو عامل جذب الصدق بس إيش القصص بيكون مكلف بالذات الفخاريات
14: أيوة
15: القصيصة عالم بالضبط زي الأشجار فأقول لهم يعني أرسل للبره أخذ رقمها ولا أرسل لها كل شيء والتفاصيل خلاص
14: أيوة. طيب يعني مثلا أنا كزبونة لنفترض وجيت طلبت منش من هذه النباتات التي بتكون مطلوبة كبزرة بيع أي شيء نعناع
15: ما البيعة ما تسترعش كذا هي بذور
14: هي طيب خلاص نبرد من البيعة كبزرة بقدونس شمار نعناع هذه الورقيات طيب هل أنا أشلها من عندش مثلا في القصيص نفترض وأخليها في القصيص نفسه أو لا هي كل ما كبرتها
15: هي كل شوفي كل ما تخرج من القصيص ما عشان أنا مثلا أبسط مثال يشل أنها أسويهم بالقصيص بعضهم يقول ليش لا أزرعيها لما قد ينفتحها بعضهم لما قديه كبيرة وديها لي، أقول لها تمام عادي دي لي حتى هي القصيص. بعض الأحيان تقول أنا ما يقصيص ازرعي لي، أقول لها بنعيوني هاتي لي تخليها كذا أسبوع أسبوعين لما قدي ما شاء الله تشلها خلاص تبصرها تفتح يطلع لها الجذور يطلع لها ذيك، هي بدأت تزرعها.
14: أيوة.
15: بس متى يتضرري؟ في الشتاء. الشتاء كل شيء يتضرر. يعني بعضهن ما يقدرن شيء يعتنن بهم في الشتاء ويموتن عليهن.
14: تشيلن عناية خاصة من ناحية إيش؟
15: من ناحية يقللوا التسكية. إذا هم مثلاً شفتي البرد القوي الصقيع يغطوهن. الذين معمشات الشتلات خيرات. ضروري التغطية. والصبح يفتش.
14: تشميس الشمس.
15: أيوة التشميس. أيوة.
14: أيوة يعني فعلا هو عالم، عالم كبير. طيب يعني الآن الذي بتشيل منش الشتلة وتشي تزرعها مثلا في البيت، لازم تركز على موضوع التربة
15: ضروري،
14: يعني مش تخرج الـ الـ الـ الـ النبتة أو الزرعة نفسها وتزرعها في أي تربة.
15: هو شوفي أنا بعضهم يقولون منين بدي ترب، أقول لها أي شجرة قدامش في الحارف في أي بقعة بزي ترب من جنبها احفري وبزيتي.
14: أي شجرة؟
15: أي شجرة، يعني شفتي شجرة ما شاء الله كبرت أكيد التراب إنه حلو. بعضهم يفعلين حق البطاطا بالرأسة، هو حق البطاطا حلو أوكي.
14: أيوة.
15: بس يخلي الجذور يخبقين، لأن شفتي حق البطاطا ما يمسكش، ما يمسك في الجذور.
14: أيوة.
15: أقول له خلاص شلي حق البطاطا، لو مثلا عندهم عقيدة هالنسوان إنه في تراب البطاطا حالي.
14: أول مرة أسمع هذه المعلومة.
15: والله لا تسري خيرات، يقول ليش أنا زرعتها في تراب بطاطا، يعني شفتي خليت صاحب الخضرة يجمع لنا التراب وين يزرعين. أقول لها تمام بزي بس ضيفي له تراب عادي. يقول لها تقول ليش منين أدي.
14: طيب الذي مثلا في الشارع التراب شجر الزينة اللي في الشارع هذاك يعني تراب أنه صالح للزراعة؟
15: شفتي الزراعة كديك يعني الشجر كدي قايمة أكيد صالح للزراعة،
14: بس يقول ليش أصلا هن هؤلاء اللي في الشارع هن أصلا ما يحتاجن حاجة، يعني هن بيطلعن من نفسهن أو نفترض هكذا.
15: لا
14: يعني
15: ما يطلعنش في نفس الزينة الكبار. ما يطلعنش من نفس.
14: أيوة. فعلا
15: أيوة. شفتي في الرصيف مش تراب عادي اللي في الرصيف هولا كهلا
14: تراب صالح للزراعة.
15: أيوة. تراب صالح للزراعة.
14: أيوة.
15: وفي برضو شفتي المكاتب بعض النسوان يشترين تراب صناعية. تراب صناعية إيش ميزتها؟ ما شاء الله تخلي يعني كامل فيها المعادن التي تحتاجها النبات. كدي تراب صناعية. يعني تخلي ما شاء الله شتلك قوية وتلمعها كذا بروحها، بس ايش عيبها انه اذا يبست مثلا نسيت تسكيها ولا شيء تحجر خلاص
14: التراب هذا.
15: ايوه التراب مثلا بتمس يحجر، فاقول لهن خلاص انتي اخذتي سقيها حقش مثلا كل يومين كل يوم، وبرضه جلسي بالذات في الصيف رششيها يعني بس كذا بالبخاخ عشان ما
14: يتحجر التراب.
15: ايوه
14: أيوة. طيب ما هي النبتة الذي بتحسي لها مكانة في قلبش أنت كصاحبة المشروع، بتعتبريها نجمة
15: رجل البط المجموعة؟ أحبها رجل البط،
14: تجي ورقتها كبيرة.
15: لا تجي ورقتها تشبه رجل البط
14: الذي تجي هكذا كأنه أيوة قلب. أيوة. زي القلب.
15: أيوة. هو في هي اللبلاء وفي رجل البط. شوفي رجل البط تجذبني قوي لأني ما شاء الله ما تتعبش، فأي واحد مبتدأ في زراعة وتشتري يعني في البيت أقول لها بزي رجل البط ما تتعبش.
14: بس أنت قلت إنها سامة صح؟
15: أيوة سامة، يعني ما من اللي يأكلها مثلا. أيوة. بس لو في طفلة لا شيء تلفها.
14: طيب وهذه تشتري لها عناية تسقية
15: يومية؟ ما
14: تشتري
15: عناية ولا شيء، تشتري تسقيها كل ثاني يوم بس.
14: بس؟
15: بس يعني تشوفي على بساطة.
14: طيب حكاية أنه الذي بيزرعوا يشتوا علاجات مثلا بالذات هذه الذي بسرعه تقولين انا جالسه عند النعناع والكزبره
15: لا عادي
14: يعني احيانا بيجي فيهن مرض.
15: ايوه في معش
14: هذيك الذبابه البيضاء.
15: أيوة.
14: احيانا
15: هذيك هي بكتيريا وضروري تجي في اي شتله، بس اكثر الشيء الذي تجذب هذا الشيء البكتيريا اللي هي الشذاب والقطيفه، لذلك بنقولش القطيفه ما بقدر نشيتن به. فشوفي كأن احنا في منزل ما صعب اشتري مبيض مدري ايش اقول لها بزي ما نظيف ماء وصابون وسفنجه نظيفه امسحي هيك البقعه اول ما تظهر بس
14: يعني مثلا أول طلعت ما تظهر.
15: ايوه هي تظهر في لا بيضاء
14: لا حاجه بيضاء في النبته
15: نفسها. ايوه في نفس النبته، فاقول لها خلاص بزي ماء وصابون وسفنجه امسحيها
14: ما تموتش النبته بالصابون
15: ما تموتش لاني ما بتفتيلهاش كلها، بس في هيك يعني مثلا طلع في الساق تمسح في الساق، بس بعضهم يهمل انهن او ما يركزنش عليهن لما خلص تاكل الجذع يعني خلص تموت النبته.
14: ايوه
15: واقول لها مثلا الشذب اكثر شيء تجيله، الشذب اذا طلع لها ينتشر بسرعه. فاقول لها خلص لو معش انت شتلات بعديهن بعدي الشذب من جنبه، لاني تنقول الشتله اللي جنبها
14: يعني بيتكاثر.
15: أيوة تتكاثر. أيوة. أيوة. وتقع على شجرة لشجرات كامل.
14: أنا سمعت إنه بيقولون إنه لو قد جت هذه الذبابة هالبيضاء إنهم يبخوا النبتة بماء وبسبس.
15: هو حلو هذا حلو. بس ما لو مثلا تعالجها بالماء والصابون خلاص يعني هو أمرها محلول.
14: وإذا كان في الورق برضو تمسح الورق.
15: أيوة تمسح الورقة.
14: بالماء والصابون. أيوة. طيب الشتلات
15: هذا المشكلة الذي تواجه حالي يعني أكثرت الشائعة يعني في النبات الذي نبيعه. في بعضهم مثلا يجوا يستشيروني ما مثلا بزرع توت ولا شيء ويطلع لها عدودو ولا شيء أتواصل معها صاحب المشتل يعني هو أكثر الخبرة عندي مش عيب أن أنا أطلب المساعدة
14: فيما يتعلق بالمثمرة.
15: أيوة يعني في بعضهم يقولوا ليش أنا مثلا حكي بنبسر جودة ولا شيء فما أقدرش أنفتي من رأسي أسأل صاحب المشتل الذي نتعامل معه وهو على طول.
14: أيوة.
15: أو أن أنا أبحث في النت بس أكثر شيء أعتمد صاحب المشتل هو خبرة. أيوة. يعني يكون قد له 20-30 سنة زراعة
14: صح. طيب يعني رعاية الشتلات بتتطلب حب للشتلة صبر حتى عليها اهتمام. أنت كيف بتعتني بشتلات شفية البيت وبترعيها علشان أني توصل بيوت الناس وهي في أبها حلة وفي أتم صحة؟
15: شوفي هو بما أن الحش صغير حقنا فأنا أخرج أسقيهن كل يوم الذي خارج ينشن سكة كل يوم. كمان شوفي رأس الأسبوع نظفهن شفتيها ولك اللي هو الأعشاب الضارة هذيك لما يطلعن الأعشاب بعضهم يسمون عشبة الحظ الذي هكذا لو أيوه. بسرتي أيوه. هي مش عشبة حظ بعضهم بيخلنين بيعجبنين شفتي ينتشرين بسرعة أيوه. بس غلط هي تسحب الماء التغذية من الشتلة الأساسية لها هي اللي تسحب التغذية فأنظفهن هكذا أجلس أقرأ كتابي في الوسط الحوش يعني شعور والله جميل جدا.
14: أيوة. طيب يعني لأي شخص بيرغب أنه يدخل هذا العالم بس بيكون متردد بيكون خايف أني تذبل النبتة نفسها أني تموت أنه ما يرعاهاش رعاية تامة بيرجعوا يتأزموا يعني هم يشتوا أيوة. يدخلوا هذا المجال بس بيرجعوا يتأزموا. ما هي النصيحة السحرية أو الذهبية الذي عتقدميها لمن بيكتني أي شتلة لأول مرة؟
15: شوفي لأول مرة ما حمدي ليش الشتلات الذي مثلا تشجي عناي خيرات ادي لي مثلا قول رجل البط العنكبوت حاجه تتحمل معه عادوا اول مره وفيبصرها ما شاء الله تكبر معه ويقدم لها النصايح وكل شيء فيتحمس مره ثانيه. شوفي بيجي لي واحد مثلا يشي يزرع مثلا جت لي واحده تشي تزرع فراوله وطلبت مني كميه كبيره قلت لها صلى على النبي شلي شويه شلي شويه واذا نفعت معك وقدرتي تنتني بها ابشري من عيوننا نديلش وحاجة يعني ضخمة. فشلت في البداية 5 يعني تقريبا جلستها كذا 3 أشهر قالت لي الديلي تقريبا بطلبات 30 حبة قالت لي الديلي أنا سبرت معي قلت هي بسرتي يعني عرفتي كيف تعنيها. بس لو مثلا طلبت 30 من البداية ما قدرتش كانت عاد الضربة يعني كانت عاد أزمة حتى هي نفسيا
14: صح.
15: يعني فالذي بيجي أدي له مبدئيا حشت له تتأقلم معه شتلة تكبر معه
14: يعني مش أي واحد أيوة. يقول أنا شي شتلة ويلا ويشل أي شي أيوة. وخلاص
15: بالذات أول مرة هذا أول مرة لازم يا أما النوع يحب الشتلات يا أما النوع يتأزم ويكرهن خلاص ما عاد اشتيش بيموتن علي.
14: أيوة يعني فعلا هم ما تشيش مجازفة أيوة. شي واحد يطلع أكثر في المسؤولية أيوة.
15: في بعضهم يقول ليش يجي لي يشتري شتلة وقدو فهم مثلا يقول لي ادي لي شتلة معينة أقول له تمام شوفرها لك بس ايش عاد شيء نصايح شيء تقول لي لا انا قد درست عنها بعضهم يجوا مثقفين من داخل فيقول لي مثلا دليل دفن باخيه ولها في شتلات كثيره الكرتون شلو تشوفي الكرتون ما اجملها هي شتله سبحان الله ما كانش طبيعي جيت المسيح كاني صناعي
14: ايوه
15: بس ايش تشي داخل المنزل وتسقيه كل 3 أيام كل 4 أيام ما تشيش واصل اذا كثرتي لها تتساقط حكا الورق حتى انه ما شاء الله حق هالورق ملونه اخضر واحمر واصفر جميله جدا
14: في نفس الزرعه
15: في نفس الورقه ملونه شكلها جميل جدا
14: وبتكون متوفره هنا
15: ايوه متوفره
14: ايوه يعني ما شاء الله بتتكلمي وعالم فعلا عالم أيوة. النباتات البعض يجي يقول هي غير نبته
15: ايوه احس انا اذا انا زراعي يعني هوايه وكل شيء بس احس انه عاد انا ناقصه يعني ناقص في المعلومات ناقص في الخبرة
14: أكيد ويجلس واحد يتعلم
15: لما أيوة واحد يجلس مع العجائز الذي بزرعين يجلس أنا جابرين وأنا أيوة.
14: معاه خبرة
15: أيوة يعجبني يعجبني قوية
14: فعلا المشاريع المحلية يا هديل رحلة ممتعة بتكون لكن ما بتخلوش من المغامرة بتكون فيها تحدي، صعوبات، معوقات بتواجهش. ما هو أكبر تحدي واجهتيه في البداية، سواء إن كان ما يتعلق بالطقس أو العناية أو التسويق حتى في المشروع نفسه، وكيف استطعتي إن أنت تتجاوزي؟
15: شوفي، أول شيء الذي يفتح مشروع يتوكل على الله. يعني أنا فتحت المشروع ما كنت، والله ما كنت متوقع أن أنا مثلا يجيني طلبات ولا شيء. شفتي أول أسبوع جيت في سوق الخميس ما شاء الله، يعني ما جاء الظهر لو قد صفيت البضاعة من الفرحة. قلت لأمي خلاص أنا شزيد مدري إيش، قلت لأمي حبة حبة. ثاني شيء الذي الشيء يبدأ ينوي خلاص، ما يستناش الفرصة المناسبة، ما عجيش الفرصة المناسبة، ينوي خلاص يتوكل، ويكون على دراية إنه في ربح وفي خسارة في معش الشتاء. يعني والله العظيم أحيانا إنه أزعل في الشتاء لأنه بس انشتلت كثير كثير، مع إنه أحاول أعتني بهن، بس شفتي هذا الشتاء كان برد قوي قوي، فخلص من الله يعني ماتين ولا ضررين خلاص.
14: بس بيأثر على
15: أي بيأثر يعني، بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء.
14: طيب فيما يتعلق إن كان بالتسويق،
15: شوفي التسويق انا علاقتي مع زبوناتي مش علاقه، والله علاقه كصاحبه كاخت. لو تبصري انه احنا كيف اقول، نجلس حتى اني قدي خلاص صاحبتي لما تجي تشتري مني ما كانش تجي تشتري، كاني جيت تبصرني.
14: أيوة.
15: اكثر زبوناتي.
14: أيوة.
15: وشوفي،
14: وعلى ايش بتعتمدي اكثر في التسويق؟
15: على التواصل الاجتماعي وسوق الخميس، يعني اكثر شيء. ما قد
14: معش صفحات في مواقع التواصل؟
15: لا والله، في معي بس الواتساب. ايوه، لانه مع الدراسه ولا ذيك ما فضاش ان انا افتح. أيوة. صفحات تشيلهن تسويق، تشي تصوير، تشي.
14: ايوه ما شاء الله، يعني دراسه هو مشروع، وعاد انت في بدايه عمرك. يعني عاد انت صغيره يا هديل، والعمر قدامش، لكن ما شاء الله شغوفه وعندش حب للعمل، وان انت تكوني لش بصمه في المجتمع وللاكتفاء الذاتي. طبعا لا حد يتساهل في موضوع ان هي نبته او هي زرعه. أيوة. الزراعه مهمه جدا، ولو شيء ما كان السيد الله يحفظه انه
15: نوح الثنا. أيوة.
14: نوح الثنا، وانه نتكلم على الزراعه
15: تغير. يعني دحين لما تخرجي تبصري هذا معها في البلكونه الزراعه هذا. أيوة. يعني انتشر قويه
14: وبيلفتنا الانتباه فعلا. أيوة. جد
15: يعني اي احسن لما صدقنا لما ادخل بيت وفي زرع اطمن هذا البيت، يعني كبير وش ثاني أحسه.
14: أيوة، في
15: يعني أي نحسن تجي وبالزرعة ولا بعضهم ما يهتموش حتى تنسى الباب.
14: أيوة والله، لو تبصري يمكن يمكن على مستوى في بيتنا إحنا، الوالدة الله يحفظهم بيحبوا النبتات والزرع هذا، لكن بصرتي فعلا هي تشي مسؤولية وتشي رعاية وتشي هذه الأمور كلها، ف وامي يعجبهم الحاجه الخضراء
15: ما شاء الله وتكبر. ايوه وتبصرها تكبر.
14: ايوه، فلانه ما بش مكان ان تروحوا للزرعه او الشتله، بيضطروا يشتروا صناعي. هم يحبوا اللون الاخضر، هم امي يشتروا. أيوة. اللون الاخضر موجود، بس بصرتي تشيلها العنايه، يشيلها الشمس، احنا ما بش عندنا تراب في شقه. أيوة. ف
15: اكثر اللي يواجه الصعوبات الشقه.
14: فلما تحسي انه فعلا البيت على ما قلتي انه فيه الخضره، فيه هذا الشتلات، فيه النباتات الطبيعيه، هذه بتنعكس على نفسيه الشخص نفسه. حتى احنا لما يعني بصرتي لما يجي واحد وهو ضابح يقول اشتي خرج رحلة خارج. أيوة. صنعاء.
15: شيء شيء خضرة، شيء شجر، شيء. أيوة.
14: هواء. يحس إنه يجدد من نفسه، يحس إنه بيجدد من روحه، وهذا بيفعل له فرق كبير. طيب يا هديل، أنتي في سوق الخميس مشتركة، كم قد لش في سوق الخميس؟
15: شوفي أنا من قبل مشروعي تقريبا من بداية السوق مع أمي تقريبا 5 سنوات، بس لما فتحت مشروعي تقريبا 2 سنين.
14: إيش كان معهم مشروع الوالدة؟
15: العطور والبخور.
14: ما شاء الله، وذا الحين موجودة المشروع.
15: أيوة موجود موجود، أمي حقها أنا حقي.
14: أيوة، وبيشتغلوا في البخور وكذا. أيوة، وبتروجي
15: الاثنين ما شاء الله.
14: أيوة، لأنه ضروري يعني ندعم الوالدة، هم الذي كانوا بداية.
15: أمي أكثر واحد متحملت لي في الحياة، لأنه شفتيني كيف شغوفة، فجلست كثير كثير، دخلت مشاريع كثيرة. يعني كثيرة حتى وقد معي مشروعي. بس الواحد كيف أقول لش لازم يتوسع، لازم.
14: مثل ايش الذي قد توسعتي؟
15: خلاص يعني مثلا
14: نتكلم على شيء ثاني.
15: دخل لا والله الزرعة لها نكتة ثانية.
14: ايوه نكتة ثانية، بس احنا نشين نتكلم عنش انتي كهديل.
15: شوفي دخلت كثير مثلا. دخلت شموع، دخلت ريزون، دخلت اكسسوارات، بس هولا احس ما بش عليهن اقبال، ما حسيت شغفي فيهن. ايوه، فالزرعة الحمد لله لما دخلتها وشفت الاقبال كيف، يعني ما شاء الله ما شاء الله اكثر مشروع.
14: ايوه، انت ما معش الزراعه؟
15: ايوه حاليا ما هي الزراعه، بس يعني مبدئيا مع اجازه هذه الاجازه اللي قضيناها حق الدراسه، فكرت ليش ما افتح اللي هو مثلا منتجات طبيعيه مثل السدر، الحناء. يعني هذا المشروع عادو في البدايه، حتى ما قد اخترت ليش اسم ما قد شيء، بس انه عرضته في الواتس ما شاء الله حسيت عليه إقبال قوي قوي، فإن شاء الله ليش لا ما نتوسعش فيه
14: حالي.
15: بس الواحد لما يبدأ ما يبدأش بمبالغ. شوفي أنا مشاريعي كلهن ما أبدأ فيهن إلا ب10,000، يعني فوق 10,000 ما أبدأش. فشتلت برضه بدأت فيه ب10,000 أول ما اشتريت القصيصات البخاخات هذيك ب10,000. الواحد ما يجازفش،
14: يبدأ
15: أيوة يبدأ حبة حبة خطوة خطوة. شفتي سلم النجاح مش أول.
14: أيوة.
15: أيوة يبدأ حبة خطوة خطوة.
14: أيوة جميل. طيب يعني الآن إنه اللي بيحب إنه يتواصل معش ويطلب من هذه الشتلات على أي رقم يتواصل؟
15: يقول الرقم
14: أيوة علشان يقدروا يتواصلوا معش، ما دام قلتي ما مش معش ما وقعت.
15: أيوة مش والله ما فضيتش إن نفتح مع إنه أيوة. ضروري يعني إحنا في عصر أكيد. التقدم عصر التكنولوجيا بس إن شاء الله.
14: فرق كبير وشاسع أيوة. لأي صاحبة
15: مشروع.
14: كنت
15: من قبل ما كنت شو أسوق يعني ما كنت لا خلاص من سوق الخميس لسوق الخميس، بس الإدارة الله يحفظهم حتى الإدارة فتحت لي صفحة بس والله ما اهتمتش فيها.
14: بالعكس أنتي مفروض يا هديل تهتمي فيها لأنه
15: أيوة أيوة أيوة قوي قوي، بس إنه ما فضيت يعني مع هذا الإجازة مع إنه كنت خلاص اشتي حتى إنه ناوي إنه أطور من الشعار. شفتي الشعار حقي ما غيرتش من البداية فقلت إيش إنه كان المشروع يلا اشتفتح مشروع في ليلة في يوم ليلة فجلست بالشعار بس أيوة. إن شاء الله ذلحين أغير الشعار يعني الواحد يطور من المشروع.
14: أيوة نقلة. طيب الرقم لو واحد الشيء يتواصل معش؟
15: طيب بجيب الرقم 7700-323-10.
14: طيب احنا عنعيد الرقم لأنه ما عقدرش يكتبوه ذا الحين بس عنعيده في الفترة. طيب يعني انت يا هدي لما بتبصري شتلة صغيرة ونمت بين يدش وكبرت وانتقلت علشان تزين بيت شخص آخر وتكبر عنده، ما هو الشعور الذي بيغمرش أمام هذا الإنجاز؟
15: أحس أن أنا والله إنجاز كبير كبير جدا، وبرضو قلت أشي يكون عليه التواصل مع زبوناتي فتبصر لما ترسل لي هذه الطلعات أنا أفرح لها من داخل قلبي الله ما أحلاها مدري إيش، يعني صدق صدق يحس بإنجاز كبير. بس إيش اللي يعني يوجع لما تشل شتله ما تقدر تعتني فيها يعني في معي مثلا واحدة قبل فترة شلت شتله قلت لها هي ظلي لا تعرضيها للشمس، في حطتها في طاقة هي قالت ما بتجي لهاش الشمس الطاقة طلع اني بتجي حق الغروب قلت لها يعني كيف وماتت والمشكلة جت لها عندي قالت لي ديت لي شتله مدري ايش يعني ما غلقتش معها الاسبوع وهي شتله وتبصري ما كانت حلها اكثر كثير يجوا لي كذية. فشوفي اذا كانت المريم لطيفة معي والله اني ارجع ادي لها من جديد ارجع ادي لها مني يعني لاني يمكن ما سمعتنيش يمكن سهت عنها بس عادي، بس اذا جتني باسلوب لطيف بس اذا جتني يعني بمقارحه اشد لحق ايش مين متنا لحشت لما ادري ايش فاقول لها انت ما اعتنيتيش فيها خلاص اصد من المريم مش من شيء بس انه هي الغلطانه مش هنا لاني قد اديت لها المعلومات كامل وتشلي رقمي وارن لها والله اني ذيك الساعه ارن لها اقول اي شيء ولا شيء من عيوني حتى انه ادخل انا اتفيض من نفسي ادخل عند زبونه ها كيف شت لماش كبرت نمت يعني
14: تحسي بالمسؤوليه ولو بدها نفسها ما عادش
15: ايوه لو تبصري محلان لما يصبر اللي هن فرحت بكبرين ندري ايش.
14: طيب يا هديل بنلاحظ مؤخرا انه اقبال الناس اصبح جميل فيما يتعلق بادخال الطبيعه لمنازلهم وللزراعه وهذه الامور، انت كيف لمستي وعي المجتمع وتفاعلهم مع المشروع حقك ومع فكره الزراعه المنزليه بشكل عام وعي الناس لهذا الموضوع؟
15: شوفي في البدايه ما كان في شيء يعني هو صح انه اقبال بس يكون كانوا يبصرون عادي اني زرعه بس لما يشوفوا مثلا لما يكون اكتفاء ذاتي مثلا في رمضانها أيه. شو تفعل الشفوته عادي تسري يا فلان انت مثلا الخضره تسري يا علان، بس لما تخرج الحوش حقها ولا البلكونه تقطف هي نفسها يعني احس خلاص الناس بداوا يوعوا انه اكتفاء ذاتي نكتفي بنفسنا
14: فبتساعديهم في أيوة. هذا النقطة بتشكل فارق كبير فعلا في موضوع الاكتفاء الذاتي. طيب يعني هذا الجمال وجمال الطبيعة الذي بيكون معش يا هديل هو لابد أنه يمتد. طيب أم بتبصري مشروعش نقدر نقول بعد سنة سنتين من الآن؟
15: إن شاء الله إن شاء الله أشتغل أول شيء يعني كل فترة نمي يعني المشروع نفسه بس أشوف إن شاء الله مغطي سنة المبالغة لا أشوفه كيف أقولش صدق هو مش يعني مش قصة مش أساسي أنا أكثر شيء دحين مركزة عليه الدراسة
14: إلى جانب الدراسة أكيد. أيوة.
15: المشروع أشوفه بعد سنتين إن شاء الله الناس كلهم قدوم يزرعوا حتى كيف أقولش يزرعوا أي زرعة يكون البيوت كلها كذي خضراء.
14: طيب يعني انت ما بتفكرش انه توسعي تفعلي مش توسع دائما
15: مشتري الخاص اوكي، بس لما مثلا ان شاء الله في المستقبل لما يصير بيتي يعني مش بيتي ايجار ونقوله وهذيك، لو تشوفي كم تعذبت قبل 3 سنين لما نقلنا بيتنا. ما كنت شهمة يا حاجة، كسروا الذي تشتو فعلوا الذي تشتو بس شتلاتي مع
14: لأن مسؤولي.
15: أي والله شوفي أصلا هو كان البيت مسافة قريبة بس أنت كنت نقول هنا على شتلتين في يدي، ما حد يأس شتلاتي لو سمحت، كنت أحس أنه حقي ولا حقي.
14: أيوة وبتجدي صعوبة أكيد. أيوة. في مؤثرة
15: بس إن شاء الله في المستقبل لما يقع بيتها كذا ناوي أنه يكون معي مزرعة، مزرعتي الخاصة بإذن الله.
14: مشتل الخاص.
15: أيوة مشتل الخاص. أيه. مع أنه حاليا يعني لو تشوفي الحوش حقنا ما شاء الله ما شاء الله تقريبا قدو مشتل بس صغير صغير صغير.
14: يعني بتحاولي تزرعي فيه الأشياء الضرورية. أيه. مثلا.
15: أيه. في معي مشتل مثلا أصحاب البيت الله يحفظهم الصدق. مش مشتل، حوش أصحاب البيت الصدق ما شاء الله كبير ويقولوا لي عادي. لذلك أنا لما أجذرهن أصير الشغل عندهم، أجذرهن وأحطهم في حقهم الحوش.
14: كيف يعني تجذريهن؟
15: يعني أزرعهم مرة ثانية. يعني مثلاً مش القطيفة قصقصة مثلاً ما تقدي كبيرة قصقصة خليها بين الماء أسبوعين يطلع عين الجذور أزرعها مرة ثانية، بس معها ما كذا زي الهنجر، مش زي الهنجر هكذا مغطين بزنك. هذا كان المكان كان مناسب جداً، فاستأذنت منهم قالوا لي عادي لو تبتدي ذحين ما شاء الله عندهم عندنا في الجوبة في البيت حقين كل شتلات.
14: أيوة يعني فعلاً البعض يجي يقول إنه كيف تقدري تحفظي إنه كل نبتة أي حين سقيتيها وأي حين قصقصتيها وأي حين اهتميتي بها وأي حين عرفتيها للشمس أو
15: في معش الذي في الحوش قد نسقاي واحد مثلاً بس كل واحد تشي على ما تشتهي، مش بعضهم لما اكتشفت بي كيف بيسقين يبزل لي ويرش
14: يعني شكل عشوائي.
15: أي شكل لا تشي لا دلا دلا شوفي لما تقزل هو القصيص في فتحات من تحت خلاص أول ما يخرج الماء خلاص وقف يسقى لا تسقيهاش لأنه خلاص التربة شربت الزرعة أتشرب، مش بعضهم يغمرن يلا سقى وخلاص.
14: أيوة عشان تشرب.
15: أيوة فأسقيهن طبيعي. التقليم اللي هو أشوف إذا في حشرات ولا شيء هو رأس الأسبوع مثلا ماشي يوم الربع أتجهز السوق الخميس فأنا أقوم يعني أشوفهن أنقلهن للقصيصات أجهز الطلبيات، فهو صدق المشروع ممتع جدا.
14: أيوة أحد بيعاون الشيء هذي
15: أمي. أيوة
14: بس
15: هو في البداية شوفي في البداية ما كنتش أقدر أن أزرعهن يعني كنت أقول ماشي أنا ماش أقدرش أوضعها في التراب ماش أقدرش أوضعها في القصيص، فأمي قلت شيء ما شاء الله من البلاد من دمان عندها الخلفية يعني هي أكثر شيء هي الذي كانت تساعدني في البداية. أيوة.
14: أيوة
15: بس الآن لا كل شيء إن شاء الله على يدي.
14: أيوة قوي حالي إن أنت بتشلي هذا المهرة وبتتعلميها من الكبار وبتكتسبي. أيوة. هذه المعلومات وبتدرسي

0: سر المهنة مدري إيش بعض. والله العظيم لو مثلا هكذا تركيباتنا الخاصة مش في الشتلات الصدق، مثلا أي مشروع تركيبته خاصة لما تصير تسألي تقولي شمع هذا حقي أنا، لا نكون متعاونين نكون متكاتفين. لو تبصري ذا حين ما شاء الله ما شاء الله بتبي ما شاء الله مشروعها نتج قوية أفرح لها، مش إنه ها علمتها ها يدخل الحسد،
1: بالعكس بترح الله البركة.
0: شوفي أنا عندي أيش خطوة الله يعني الدعوة اللهم ارزقني وارزق مني. يعني تخيلي الله يدي رزقش ويدي رزق غيرش. شفتي لما مثلا اشتغل في سوق الخميس بدون نهاية الدوام في الأكل، الأكل أكثر منتج يتعبوا عليه. يعني تخيلي تجهز من الفجر من الليل وأحيانا ما يحصلش مبيعات أصير اشتري حتى إنه أنا مش محتاجة بس أصير يعني قد تعبت طول اليوم. أيوة يعني قد تعبت طول اليوم في الآخر عادي تروح بين ما ينفعش.
1: صح.
0: مثلا لو شفتي هولك اللي في الجولات الذي بيبيعوا مش المتسولي مثلا تجي تبيع فاين ملاخيخ، لو تبصري كم قد معها ملاخيخ أمي تقول لي ما تفعلي بنتين يوم ما تفعلي بهن، أقول لي مسه. يعني شوفي إنه يشتغل الجاهل ولا إنه يمد يد. أيوة يعني نحاول إنه نشجع بعضنا عشان تصبح اليمن أحسن،
1: وأكيد إن شاء الله نيعة تكون أحسن. يا هديل يا هديل مشاركتش في غير سوق الخميس معش مشاركات؟
0: أيوة في مثلا مهرجان العسل، مهرجان البن، مهرجان المانجو. أنا شارك في المهرجان التولي ويصير إقبال ما شاء الله على الشتلات.
1: أيوة يعني لأنه هناك بتحسي إن هي بتكون
0: البيئة بأزرعي.
1: أيوة وأيضا تحسي الجمهور أو المستهلك الذي هناك
0: أوسع.
1: أيوة بيكونوا ثانين بالذات أنهم بيختاروا أماكن في مناطق الناس نوعا ما عندهم فكرة الزراعة أو شيء ما
0: أيوة بالضبط. أيوة
1: فلما بتكون هناك الأماكن المستهدفة في هذه الأماكن ناس جداد تحسي أيوة. بيتعرفوا على
0: حسب مسؤولية جديدة.
1: أيوة وبيئة جديدة
0: لأنه لو ما وصلت لهم شو المعلومة الصح بأحس أنه ما يقتنعش. شوفي الزبون إذا ما اقتنعش عندي مش ضروري أنه يشيل شتلة، يقتنع ما هي الشتلة هذه ما هو كيف يفعلها كيف يسقيها.
1: أيوة لأن في الأخير هو يتحمل المسؤولية. أيوة. في الأخير يتحمل المسؤولية. طيب يا هديل لكل بنت بتحس أن هي معها فكر المشروع وتحب أني تبدأ في هذا المشروع وتتخذ الخطوة الأولى بس بتتردد
0: تبدأ تبدأ ابدأي ابدأي وانتي ابدأي حتى وانتي مريضة تعب مش دراسة مش اختبارات ابدأي في أي وقت. شوفي يا بنات طبقين الفكرة يعني في فكرة في راسش لا تخلاش في راسش وابدأي حتى إن شاء الله بأقل التكاليف تدياني تدياني مش تصيري تدياني مبلغ كبير لا تدياني من أهلش من أختش من خواتش. ابدأي أي فكرة إن نجحت كذاك بها إن فشلت عادي يكفي الشرف المحاولة. يعني شوفي بعضهن يجين لا ما أنا مفنش أسوق افتحي صفحات افتحي يعني الجيران الأهل هذه كله تشوفي. يعني شوفي من تعاملي أنا مع الزبائن والله أني تجيب لي ما شاء الله في العطر مثلا والبخور تجيب لي أختها عماتها تحتش لي كميات. شوفي أهم شيء وتشتغل بنية مش أنه كلفته خلاص لا. أيه. تشتغل بنية لما تحبي شغلش تحبي دراستش تحبي أي حاجة تنتجي فيها.
1: أيه فعلا وهذا الذي بيحصل فيه كثير من مشاريع لكن للأسف أنه بعض المشاريع
0: أول ما تتعثر توقف.
1: أيوة وعندها نوعا ما أني تستحي تروج. والله أنا عرفت واحدة معها مشروع قوي قوي حالي ومطلوب هذا المشروع لكن وقفته. طيب ليش شيء. وقفتي؟ بنستحي أروج.
0: لا شوفي
1: بنستحي أنا أقول لهن للنسوان هذا منتجي اشترين منه.
0: لا شوفي في البداية لما كنت أسر مع أمي كنت خزوي يعني. بعدين شفت أمي حتى أمي كانت في البداية نفسها خزوي يعني مش متعودة. شفتي أو في البداية أول ما أيوة. خلص المنتج المحلي بدأ يشتهر بدأ أنه لازم ننتج متى يعني نجلس نستورد ليش وإحنا قادرين وكل شيء متوفر عندنا.
1: صح.
0: فكنت أمي يعني كيف أقولش كانت أمي تجلس ما تروج أمي تجلس هكذا وأنا كنت أسير معها. بعدين كان في واحدة جنبي الله يرحمها أرواء يعني كانت ما كنت شفت أسلوبها يعني كيف تروج كيف تدعي حتى لو ما اشتروش عادي. بعضهم والله أنه كانوا ما شاء الله ذيك يعني هي كانت عطر وبخور جنبي وأنا هاني عطر وبخور فمن طريقة كلامها من طريقة هذيك قلت يعني إحنا جلسات لا شوف عالمت لها فبدأت أروج تفضلوا شوفوا مش من أول شوفي أول ما بدي كنت خزوي يعني ما كنتش حتى صوتي يطلع بس الآن لا تفضلوا عادي حياكم الله شوفوا حتى شتلات لو في مثلا بنات خاطين أي شيء قلوا تفضلوا شوفوا تعرفوا يعني مش عيب أبدا
1: يعني.
0: أيوة مش عيب أبدا أبدا ده الحين عادي يعني.
1: أيوة المشروع من لما بدأتي فيه كم قد الأشياء هذه
0: سنتين
1: مش
0: يعني. أيوة
1: طيب المشروع وما شاء الله وشاف النور نقدر نقول بعد السنتين هذه وفي إقبال وفي طلبات ولش مشاركات في مهرجانات أو في سوق الخميس. لمن تحبي تقولي كلمة شكرا؟
0: أول شيء لأمي. والله أمي يعني مش أم إنه عادي، أمي ثاني جدا يعني غير الأمهات. شكرا برضو لإدارة سوق الخميس يعني رحبت بالفكرة، والصدق يعني فعلوا لنا دورات مثلا للتصوير، فعلوا لنا والله دورات إنه نفتح كيف صفحات، بس قلتش أنا ما فضاش مع الدراسة. صدق يعني تصير تسأليهم أي حاجة يرحبوا مش إنه زي الإدارات. شوفي كذا شاركنا في معارض، صدق بعضهم حالت ما نقولش، وبعضهم يعني يقلوا قلبش يعني بصورهم مدري ايش، بس الصدق إدارة سوق الخميس الله يحفظهم.
1: ايوه
0: الصدق كلهن شكرا لهن، وبيتعبن معانا الصدق ودن مجهودهن. شكرا لكل زبوناتي لهن، صاحباتي وخواتي الصدق. شكرا لصاحباتي في ميثن صاحبات الصدق، اعزن داخل قلبي يعني ما ادري ايش اعبر لهم، بس شكرا. وكل الناس اي شخص في حياتي قابلت شكرا، لانه صدق انه يدوا لي طاقه معنويات تشجيع.
1: نسيتي واحد مهم يا هدي، الوالد اللي بيسقولش بيعتنولش بالزرع.
0: اللي بيموت الزرع. اكيد هو شكرا له، هو الدعم الاساسي.
1: ايوه يعني ان شاء الله تكون الـ الـ الـ كلمة الشكر وصلت لهم
0: إن شاء الله،
1: والله يجبرش براسهم وبعافيتهم الوالد والوالدة. وأي بنت بتفتح أي مشروع بتحس إنه فعلا إنهم سند وظهر لها وبيعينوها إذا تعرقلت، إذا كان في أي مطب في الحياة بيكونوا هم الدافع لها.
0: ذكرتني بحاجة، أول ما بدأت المشروع بدأت برضو يعني من شوي حبة يعني تقريبا قبل 15 سنة بعد الأدوان، شفتي الوضع كيف عند الكل صار بتأزم والضرر يعني بيتنا يعني هو كان جنب الشرطة العسكرية ضرر وبيت العائلة وهذيك. فلما استقلنا الصدق يعني كنا من قبل مرتاحين قوي، فلما خرجنا واستقلنا فأمي قالت أنا مش أصبرش يعني لازم أنه أبدأ. المهم فلو أول ما بدأت كان جدي الله يحفظه كان يشتري من أمي يعني يشتري البضاعة ما يفعل يطرحها يبيع عنها خالتي هذا في البلاد. أيوة. أنا كان يبيعها مرتين البضاعة، أنا شوفي كيف الأهل يدعموا.
1: أيوة.
0: فجميل جدا
1: تشجيع وعلشان يعني تحسوا مش أنهم شيء الوحدة.
0: أيوة.
1: بارك الله فيهم وبارك الله في كل شخص بيسعى أنه يدعم هذه الأسر المنتجة، هذه الأسر المبدعة فعلا اللي بتسعى للاكتفاء الذاتي في أي مجال من المجالات. مشروعنا اليوم عن الشتلات والنباتات، ويمكن لأول مرة إحنا نتطرق لهذا الموضوع في نزهة الخميس وأنه نستضيف المشروع الجميل الإبداعي الذي كله حيوية بيت موس، ويعني إن شاء الله أنه نكون قد سلطنا الضوء عليه، وأنه أي شخص بيحب أنه يزرع يشتري الشتلات بيكونوا متواجدين في سوق الخميس. هو اليوم ما بسوق الخميس عاد نشوف بعد الإجازة
0: من الأسبوع الجاي إن شاء الله
1: الأسبوع الجاي عيستأنفوا دوامهم في سوق الخميس. تقدروا أن أنتوا تزوروا السوق الخميس وتبصروا الشتلات وتطلبوا الشتلات اللي تشتوها، ومثل ما قالت هديل عتوافيكم بكل المعلومات لأي شتلة أنتوا عتشتروها منها وعتتابعكم حتى في موضوع كيفية الرعاية والاهتمام بهذه الشتلات. اللي يحب أنه هو يطلب من هديل أي شتلة بأي شكل بأي شيء بأي استشارة فقط أنه يتواصل عبر رقمها الخاص بالمشروع 720-323-10، رقمها 720-323-10. بيت موس هذا هو مشروعها، وإن شاء الله أنه فعلا نشهد في الأيام القادمة مشروعش الكبير المشتل الخاص بش، ويكون كل بيت
0: بيكتفي
1: فعلا بيكتفي ذاتيا، لأنه ضرورة من ضروريات الحياة.
0: يعني أي كشوفي إيش الفرق بين البيت اللي بيزرع واللي ما بيزرعش؟ يعني مثلا تزرع قلت ليش حتى الخضرة يعني جميل جدا
1: ايوه الموضوع فعلا هو بدا يتعمم عند الناس كلهم. والسيد الله يحفظه ما عيوليش اي اهتمام لاي شيء الا وفيه مصلحتنا بالدرجه الاولى. هو حريص علينا، حريص جدا السيد علينا، وهو عارف بخباثه حتى العدو لما يحاصر، لما يقطع الرواتب، هذه الامور كلها. فالسيد لما بيوضح لنا هذه الخيارات المتاحه ان احنا نكتفي ذاتيا في اي باي شكل من الاشكال، في الزراعه، في المواد الغذائيه، في المواد الملبوسات، المنظفات، هذه الامور كلها، المشاريع بتكون موجوده في سوق الخميس تحديدا. كم من اسره بدات تسترزق ولها دخلها بعد انقطاع الرواتب؟
0: سبحان الله، رب ضرته النافعة. شفتي بدايه العدوان كنتي تشوفي مشاريع، كنت تشوفي نادرا نادرا، ذا الحين احس انه من كل 10 بيوت بيتين ثلاثه من مشروع فعلا. والحمد لله يعني في اقبال،
1: فعلا
0: في اقبال كبير من الجمهور،
1: لانه يعني واحد
0: احس الناس خلاص وعوا انه احنا نجلس مستهلكين، لا نبدا
1: هو واحد يستحي انه مثل ما قال السيد الله يحفظه في خطاب من خطاباته انه بنستورد حتى الملخخ.
0: ايوه يعني
1: حتى الملخخ يعني
0: الأشياء.
1: ايوه، واحنا دوله غنيه ودوله ارضها طيبه وصالحه للزراعه،
0: زراعه قويه
1: لكل شيء، وطقسها، مواسمها، مناخها بيكون صالح للزراعه. احنا فوق ذهب، فوق ثروه. أيوة فعلا. فالسيد لما رسم لنا هذه الخطوط الواضحه، سبحان الله بدأوا الناس يتحركوا.
0: أيوة
1: يتحركوا،
0: صح انه في رفض يعني فئه قليله مثلا من ناحيه مثلا الشنيط. انا جلست مره جنب شنيط، فتقول ليش مثلا ما شاء الله الشنطه قد تكون مخيطه، تكون هي مش شنطه، يعني شنطه هي حكايه. صح. يعني فعلتها يد، يعني انتم متخيلين في الخارج كيف يفعلوا اذا في مصنع، يعني مشروع منزلي في صنع باليد، يعني يقدروا كبير. ففئه قليله صدق مش الكامل.
1: أيوه.
0: تجي مثلا تقول ليش بكم هذا الشنطه قد ب 2003، تقول ليش ها هذا غالي، هذا هي محلي.
1: يعني
0: انا مره واحده نرفزتني رديت عليها، مع انه المفروض انه اسكت يعني انا في سوق، بس رديت عليها قلت لها هذا ما عجبش خلاص يا اختي سيري شارع جمال، احنا شفتي احنا في بلد، شوفي كيف الاسعار وشيري يلا اللي من حق الصهاينه. يعني قالت لي الماركت شفتي زارا ديور هذيك، قلت يلا سيري اشتري، يعني ما حد يقول لك، ما حد يمنعش، سيري اشتري،
1: المجال مفتوح. لكن
0: ايوه بس ايش انه ما خليتها تصير الا لما قنعتها. يعني شوفي انا انسان، انا احب الانسان المكارح. يعني خلاص ادخل في راسي، فقلت لها ما بالله تجلسي وتقتنعي وتشغلش جليه. قالت لي يلا يعني قلت شوفي هذا بتصنعها هي، يعني هي كانت الله يحفظها ام ملك تصنع شنطة صدق صدق شنيطها مبروكة، والله العظيم ما هي محفظة، مستحيل تخرج من شنطتها الكبير، مبروكة زرت ما تخلصش فيها. فقلت لها شوفي هي تخيطهم، تصير تدي القماش الجلد، تقصقص يعني تصمم حتى تصممها الخاص، حتى تحصلي نفس تصميمها الخاص. فأشوفها يعني تقبلت الفكرة. الواحد منه مش يشوف الواحد انه مكارح خلاص يدي لك كلمة وخلاص. لا فشوفي سبحان الله الحين تجي لعندك دي صاحبتي البنت.
1: أيوة
0: خلاص يعني احس لما تجي سوق الخمس تشتري من اقتنعت.
1: ايوه هو ناقص عند فئه قليله من المجتمع. أيوة
0: قليلة
1: حكاية ثقافة يعني المنتج المحلي. لكن الحمد لله انه بداوا ناس كثير، حتى تبصري انه خلاص اصبحوا الشنط او الملابس او ان كان على العطور او هذه الامور كلها اصبحوا لا يقولوا بنشتري. أيوة محلي.
0: أيوة محلي
1: بنشتري وبندور المحلي.
0: أيوة سوق الخميس ما شاء الله 5 سنوات أو 6 سنوات خلاص قدوا للزباين.
1: أيوة.
0: يعني لو تبصري ريو من الخميس للخميس، يعني ذا هم بيجننوني عادوا كملنا عذا عيد تصلوا أنتوا فاتحين هذا الأسبوع، أقول لهم عادوا عيد يا خلق الله. أيوة. أقول لهم ما إحنا متعودين على سوق الخميس، يعني متعودين إنهم يجوا يغيروا. شفتي هنو آخر الأسبوع مع الدوامات مع هذيك، يجوا يغيروا مع الأسرة مع هذيك ويلاقوا كل شيء.
1: أيوة.
0: يعني
1: كل شيء.
0: الأكل حتى الطحين المركب، العسل، السمن، يعني أحس إنه البهارات
1: كل شيء،
0: كل شيء، كل شيء، الملابس. ايوه يعني تشوفي صح انه عاد نموذج صغير، يعني ما قلتش هذاك يعني ان شاء الله في المستقبل نوسعه اكبر.
1: أيوة.
0: واداره سوق الخميس بتحاول اني توسع باقوى قوتها
1: فعلا. يعني
0: في اسر ما شاء الله خيرات عشان يستضيفين ان شاء الله، يعني يستضيفين ويستفيدين من السوق
1: ان شاء الله،
0: لانه السوق يفرق في المشروع.
1: صح احنا بننسق دائما مع مؤسسة بنيان علشان بنستضيف الأسرة المنتجة من سوق الخميس، ومشكورة الأخت سمية الشهاري الذي بتنسق لنا في كل الخميس مع أسرة منتجة، وكل أسرة بتكون مبدعة أكثر من الثانية للأمانة. والحمد لله
0: انه حكاية قصة مش مشروع، قصة
1: فعلا. وحتى مستمعينا الله يحفظهم ويبارك فيهم قدهم بينتظروا لكل يوم خميس، في حال إذا ما استجد أي شيء فيما يتعلق بالمعركة قدهم ينتظروا لكل خميس يتعرفوا على هذه الأسرة المنتجة، لأنه في ناس مش بس في صنعاء بيسمعونا، في محافظة ثانية بيتعرفوا على المشروع وبيحبوا أنهم حتى أنهم يطلبوا من هذه المشاريع اللي بتكون موجودة في صنعاء. فإحنا وصلنا للدقائق الأخيرة يا هديل، وما شاء الله خطي الوقت معش بسرعة. تعرفنا على مشروعش أكثر وعلى عالم النباتات والزينة والشتلات. شكرا لاستضافتنا وشكرا لش، وشكرا لشغفش وتفاؤل الشهادة في الحياة.
0: طبعا هذا المقابلة يعني بداية خير، يعني شفتي الإجازة الدراسة وأني أحس أنه اليوم بكارة. أيوة. كنت من بدري، لا حسيت أنه إن شاء الله بداية خير للسنة الدراسية
1: بإذن الله. الله يوفقك يا هديل في حياتك ويطرح لك البركة في أي مشروع بتقومي به. وهذه كانت فترتنا، فترة نزهة الخميس وفقرة إبداعات مستمعين الكرام الذي استضفنا فيها هديل العقبي صاحبة مشروع بيت موس. وإن شاء الله من الخميس الجاي يستأنفوا ميدان التحرير سوق الخميس في كل يوم خميس إن شاء الله من مؤسسة بنيان والأسر المنتجة هناك بيكونوا متواجدين إن شاء الله، إنه هذه الثقافة تتعمم بشكل أكبر للمستهلك اليمني بمدى أهمية تشجيع ودعم الأسر المنتجة والمنتج المحلي الذي بيصنع بأيادي يمنية وأيادي يمنية خالصة للأمانة. بارك الله في كل أسرة منتجة، والله يطرح لهم البركة ويوفقهم، وإن شاء الله أنه تتوسع مشاريعهم بشكل أكبر إن شاء الله، وتخرج مش بس في صنعاء، في المحافظات وحتى خارج اليمن، ليش لا؟ لأنه الأرض طيبة وخيرة وناسها خيرين بطبيعة الحال. شكرا يا هدي، وشكرا لكل من استمع إلينا في هذه الفترة الصباحية نزهة الخميس. إلى هنا وصلنا إلى الختام، تقبلوا خالص التحايا مستمعينا الكرام. إخراجا وتنفيذا لهذه الفترة زلفى عبد الملك، إعدادا وتقديما آلاء أحمد الكبسي. دمتم في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به. قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
7: سبق فون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

نقول لسيدنا وقائدنا نحن يا سيدنا أنصار الله تحت أمرك، نحن يا سيدنا جاهزين بأن نضحي، بأن نستشهد، لنتحرك نقاتل أعداء الله، لنواجه المنكر والفساد بكل عزم وبكل ثقة بالله وبكل إرادة، نواجه المنكر حتى لا يبقى في أرض الله الفساد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: مالك يا ابو الحماحم؟
3: انا بنبصر الحشد وبنبصر الام وبنبصر كم من كل، يعني ما هو الموضوع؟
2: مش انت يا ابو الحماحم؟
3: ماشي ماشي، قولي لي ما هو.
2: الحرب بدات على ايران.
3: ايوه.
2: ليش بدات على ايران؟ لانهم وقفوا مع لبنان، واليمن ما خلتهمش وحيده، وقفت معاهم واطلقت صواريخ للكيان وحضرت الملاحه في باب المندب.
3: اوب اوب، باب المندب.
2: ايوه،
3: قوه القوه، يعني عننطلق كلنا لباب المندب.
2: عننطلق كلنا لباب المندب ونجاهد ونقاتل ونصمت وما نخافش ولا من اي حرب ولا من اي تهديد ولا من اي حصار.
3: اها، لومي لومي بنبصر واسمع المزوبعين الذي في الخارج بيزوبعوا، وكل واحد بيفتح للمجبر، عتغلقوا باب المندب، عتفعلوا لباب المندب، مشهم دارين نحنا قادرين نغلق على أبتهم. بيزوبعوا لهم غير حسد وكذب ودجل، ويشتوا يدوروا غير لايكات وإعجابات ومشاهدات، وهم بنفسهم شوي سكاري.
2: ايوه صح يا ابو الحماحم، هم
3: ملحدي.
2: هم شو مدارين ان باب المندب لما يتغلق من اليمن معناه ان اليمن ما عادتش مثل السابق، يعني يضربوها ويفعلوا كل شيء وهي ساكته. اليمن اليوم اصبحت ذات سياده وقادره اني توقف حركه العالم اذا غلقت باب المندب وسيطرت عليه.
3: كنا شوي مغفلين، والله ما هم دارين ما عنفعل وما عنسوي. احنا لا قلنا والسيد لا قال، حفظه الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، إذا قال قول وفعل، مشوا غير قولوا. يلا
2: أكيد، وأسلحتنا جاهزة وإحنا جاهزين ومستعدين للجولة القادمة بكل شوق ولهفة، لأن إحنا قد إحنا خلاص متعودين على الحروب والسبع السنين، العشر السنين، نسيت إن قد العشر، العشر السنين الذي مرت خير شاهد ودليل.
3: عشر سنوات للحرب، لكن والله ان احنا كبدنا ابتهم خساير لا هانك لا هانك، وعادهم فوق هذا الذي انا مستغرب له، بيزوبعوا وبيقللوا من القيمه، لكن مشهم دارنا القادم
2: اعظم اكيد، وان الذي هو الله معه ما يفتجعش لو تجمعوا العالم كل ضده.
3: فعلا احنا متوكلين على الله، من توكل على الله
2: فهو حسبه.
3: فهو حسبه، يعني موضوعنا اليوم هو عن إغلاق باب المندب.
2: أيوة، والانتصارات الذي وقعت في إسرائيل وقصفناهم وقصفوهم أبناء محور المقاومة.
3: أها، إذن هنفتح هذا الموضوعي وإن شاء الله تجاوبوا معنا ويتواصلوا معنا أحبائنا وأصدقائنا. الذي يحب يشارك معنا عبر الهاتف يتصل على رقم 322 653.

0: ومعانا اول متصل. الو،
1: يا شيخ الغالي،
0: حيا بامي الغاليه.
1: الله يمين قلبك يحفظك بحمد الله على سلامتك وسلامتك.
0: الله يسلم. ايش كيف انت متقيه؟
1: يحفظك ربي وامنا بخير الحمد لله وشكرا لله. انتم عليكم
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: وسعد اليمن يا ابطال وقال الرجال بدرت الكرامه وفصلتم ربي ونظر ربي وعاد عليهم كل شر وتبعدوا عليهم وحفظتهم.
0: يا الله يا الله
1: فاشل ان شاء الله مطاير حبوب وسمعت القوه مجمعه والطائره من غير الارتفاع الجوي وان شاء الله واجد في الجبهه وفي الخندات وان كل باب المنطق غلط وان كل البلاد تنبعراتك.
0: يا الله يا الله، لا قوة القوة يا ام التقية. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: تحيي الأطفال اليمن، تحيي المات الشهداء، تحيي لكم، تحيي المات المجاهدين وأبا المجاهدين وأنتم تقدرنا الشيطاء بلادنا عجلنا وأهم لنا وديننا وإسلامنا لله. ولو أكلنا كلاب ولهنا نفسك نبي يرحم أبا المضر والشعب موجود والعزيز علينا والسلام يرحمنا والأنصر لنا. أتحيي لكم جمعة ولكم الشرف واللي أرسل حبيبي ويسلم علي يحفظكم ربي لنا تبقى الليلة أوصلها عندهم. الله ينور قلبك ويحمي عاتم ظهر وللجمال وللسندس ولكل لنا أن جاهز أسأل إذا عاد الجمعة وكو أنتم وأنت يا بغتي وأنت يا الأصغر وحبو حمامه
0: أبو
1: حمامه
0: أيوه أبو حمامه.
1: الله معكم يا جاهل.
0: الله يحفظك.
1: من المخرج؟
0: زلفة.
1: زلفة يحفظك ربي هذا الوقت حي وثاني الله كل عوان بالخير نجمعكم بالإذاعة سيئة الله مع الله ولسانة لسانة والمجاهدة والمجاهدة والمجاهدة والمجاهدة يا رب
0: يا الله. تسلمي يوم انت جيت. تسلمي مع الله مع السلامة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.

0: كم كم كم كم؟
1: صفر وعشرة.
0: ما هو صفر عشرة؟ ما هو يا زي؟
1: حق الاتصال.
0: الاتصال كم هو؟ ثلاثة؟ اثنين اثنين؟
1: اسمعني واحد صفر.
0: ما عليك من من صفر واحد، ما عليك ما عليك.
1: ايش اقول؟
0: ثلاثة؟
1: اثنين اثنين؟
0: ستة؟
1: ستة ستة خمسة ثلاثة.
0: ثلاثة اثنين اثنين؟
1: ثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة.
0: هذا الاتصال. يعني الذي يشارك معنا في برنامج أبو الحماحم يتصل على رقم
1: ثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة.
0: ثلاثة، شاطر يا زيد. هذا زيد اليوم ضيفنا يا بتول.
2: حيابك يا زيد، كيف حالك؟
1: الحمد لله. أنت؟
2: الحمد لله. كيف وقع العيد؟
1: حالي.
2: صرت عيد؟
1: ايه.
0: عن صرت؟
1: عند أبي.
0: كذا.
2: ما يصيروا يعيدوا عند أبوهم، صاروا عند عماتهم خالاتهم.
1: صرت عند خالك.
0: صرت عند خالتك. وصرت عند خالك.
1: خالي.
0: أيوة. وقلت لي شي سلاح ديده. قلت لك ماشي.
2: ايوه، لانه ذا الحين حمي.
0: حمي في الحديده قلت له.
1: عادي ما في، اذا حمينا
0: قال لك عادي. انا حرق
1: ما احنا الشوكولاته.
0: دعوا. كيف يعني مش انت شوكولاته؟
1: عشان لا م... لا عشان لا مش.
0: ايوه ايوه، لكن قلت لك حمي. ان شاء الله في الشتاء هانا، لو ما يقع شتاء في صنعاء ولا ربيع ما يقولوا يا بتو.
2: ايوه، لما قدوا بدايه الشتاء ونصير الحديده، لانه يقوى عندهم شويه دافي.
0: لأنه في الحديدة أقعد جو معتدل حالي، ونسير ونتسبح. ساعة السنة الأولى
1: إيه؟
0: كيف كانت السنة الأولى لو ما ركبت فوق الخيل على البحر؟
1: حالي.
0: هيا جاوب أول ما اتصل يا زيدها.
1: ألو.
3: أهو
0: جاوب.
3: جاوب
0: جاوب.
1: ها ها.
3: ألو يا بطل.
2: ايش اسمش يا بطلو؟ هذا اللغة الفرنسية.
0: من اللغة الصينية. هذا من
2: كوثر. يوسف. اهلا يا يوسف، كيف انت؟ الحمد لله. وانت كيف انت؟
0: علق. دق دق بق بق دق دق. هذا اللغة. بق دق بق بق بق.
2: هذا صوت ساعة بيج بانج الشهيرة ذي في لندن. يا
0: يا يوسف.
3: الله.

0: تختبرينا بالصلابة الله يسامحك.
1: زامل المعنوية عالية. حاضر يا يوسف.
0: باي.
1: فهمنا باي. شكرا.
0: باي. هذا الوحيد الذي. حاضر ناهي. حاضر ناهي. والله لعلق مثلك. حاضر ناهي. حاضر ناهي. حاضر ناهي.
2: ناهي.
0: حاضر ناهي.
2: ناهي.
0: حاضر ناهي.
2: معه.
0: اطلعي ناهي. معنا اتصال. الو.
3: الو.
1: اهلا يا نجمتي.
3: كيف حالكم؟
1: ما نجمتي هو شاطر. الحمد لله وانت كيف انت؟
3: الحمد لله.
1: حاكي زيد يا نجمة الدين.
2: كيف انت يا نجمة الدين؟
0: يا نجمة الدين.
2: كيف انت؟
3: الحمد لله.
0: هذا ابني يا نجمة الدين بيسلم عليك.
3: الله يحفظه.
2: ويحفظك.
1: الله يحفظك يا أسد يا نجمة الدين. يلا معك مشاركة.
3: أبارك وحدة الساعات. ومحور الجهاد والمقاومة.
1: الله ينصرهم.
0: شاطر يا نجمة الدين.
2: شاطر.
3: الله.
0: رجال يا نجمة الدين رجع.
2: وأنا.
0: وأنت رجع رجع.
3: موضوع معكم.
1: على وحدة الساحات وإغلاق مضيق باب المندب.
3: تحية. للحرس الثوري.
1: الله ينصرهم.
3: والحزب الله
1: يا رب.
3: والمجاهدين في فلسطين.
1: الله يكون معهم وينصرهم
0: يا رب يا الله.
3: أشو
0: من زامل؟
3: محور الحق.
1: محور الحق. حاضر يا بطل.
3: مع السلامة.
1: مع الله.
2: مع السلامة.

0: ومعانا ايضا اتصا. جاوب يا زي.
1: الو الو
0: الو، السلام عليكم.
2: السلام.
0: من معانا؟
2: صبحكم الله بالنشر يا اخي عبد الحماحيم والاخت بتول.
3: حيا بش يا اخت الشهيدين.
2: تفضلي. الله يحييك ويبقيك.
3: تفضلي.
2: زاد فضلك ودامك عطي ودام عزيز. يلا ايش الموضوع اليوم؟
3: الموضوع اليوم على انتصارات محور المقاومة الأخيرة وإغلاق مضيق باب المندب.
2: هلا الأخبار حالية قوة القوة، يعني هذه الأخبار الذي يعني تسلم صدور المؤمنين. ها هنا النصر يتحقق، هنا يعني وحد الله، هنا يعني العزة للمؤمنين والغلبة يعني كما كان الله سبحانه وتعالى، والذل للأعداء يعني تنكيس للأعداء، يهددون ويتوعدون ولكن مقابل تلك التهديدات وتلك يعني الهجمة يجي النصر ويجي يعني بعثهم ونكسهم، يتعالون ويتكبرون ويقولون أنهم هم يعني المنتصرون وهم يعني الهيمنون، لكن لا يعلمون أن المهيمن هو الله وأن الله هو الناصر وأن الله هو الغالب، هو عباده المؤمنين يعني فئات من المؤمنين يعني المكاتبون في سبيل الله يعني المستسلون، هم الله وعدهم بالنصر. أما على المستوى يعني الخونة والعملاء يعني الذين يتعاملون مع العدو الكيان الصهيوني سواء أو مع أمريكا، أقول لهم يعني لا شيء، لا عد نعول عليكم ولا عد نقول لكم ولا عد نحذركم، نحن خلاص الله سبحانه وتعالى قد نبحنا من أخباركم ونحن لا رهان عليكم، إنما نقول لكم سيأتي الوعد الله وسيأتي على الله سيعذبكم الله بإذن الله، سيكون مصيركم مصير فرعون وكل خائن وعميل
3: بإذن الله. شكرا يا أخت الشهيد.
2: بالله يا منعها وجهي تحية.
3: أكيد.
2: الله وجهي تحية إلى أختي إذا أحللت تقول لها دعمت ربي وحفظك، وإلى الأخت شبه الأزهر وإلى وزويتها بإذن الله ترجع لنا بالسلامة وربي يحفظها ما نشوف عن شر، وإلى الأخت تسبيح وإلى أخت الشهيد في وصاب وإلى الأخوات من وصاب، وكمان للأخوات يعني من حكة الهداء يعني إلى الأخت بدرية والأخت يعني سارة وكل الأخوات المسيحة.

0: وخصوصا الحسين الذي تعاصم معه ويجبر ربي بالسلامة وكل الأخوات أم المؤمنين وكل من يسأل عني وكل من نسيدين يسمع يعني يستوجد بالتحية يعني راية الإسلام من أرحاب والإعلامية همدان وكلهم كل الأخوات كلهم والله تسمعها وصفتها يعلم الله أنهم لهم مكانة خاصة في قلبي ويا من عاهد للزامن وهدي إلى أختي في داء أهل البيت.
1: أيش هو الزامن؟
0: يا بنت الإسلام يا منى الله يرضى عليكم.
1: حاضر شكرا يا أخت الشهيد.
0: يلا تسلموا وسلمك ربي وعليكم.
1: في أمان الله.

0: وايضا معنا اتصال يا بتو. جاوبي نصيبك. يعني ايش الحلا هذا؟ تفضل يا استاذ بتو.
1: من معنا يا شاطر؟ لبيك يا اقصى. لبيك يا اقصى.
0: بدي اصرخها. يلا يلا قول معي الله اكبر. الموت لامريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام. لبيك يا علي. لبيك يا قدس. لبيك يا إيران.
1: شاطر ايش اسمك يا شاطر؟
0: عزت.
1: يوسف.
0: خلص يوسف
1: ذا الحين قد شاركت معنا وانت قدك شاطر صح يا يوسف؟ صح. يلا احنا عنصفق لك يا يوسف. يلا صفقوا لي يوسف. صفقوا له. شاطر يوسف. شكرا يا يوسف.
0: يا يوسف ايش شي زامل؟ ايش من زامل؟
1: لبيك
0: لبيك يا اقصى. لبيك يا اقصى. لبيك يا اقصى يا زلفى لو سمحتي. يوسف اشتي زامل. لبيك يا اقصى.
2: ها
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله. وانت كيف انت يا يوسف؟
2: بخير.
1: انا احبك يا يوسف. انت صاحبي.
0: تحبي يوسف؟
2: ايوه.
0: قال المه وانا ماجي.
2: سياره.
1: وانت وهو صاحبك عدي لك سياره.
0: عدي لي سياره؟
2: ايوه.
0: اشتراني.
1: يلا قد ابو الحماحم صاحبك يا يوسف. ناهي
0: يا يلا يا شاطر. مع السلامه.
1: مع السلامه.

0: معانا ومعانا اتصال يا بتو.
1: الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: كيف حالك يا استاذ سليمان؟
0: الحمد لله.
1: اهلا، من معانا؟
2: بنت حجه.
1: اهلا يا بنت حجه.
0: حيا ارحبي يا بنت حجه، ارحبي.
2: حياك الله فوق العين والراس.
0: كيف انت وسلامه الغيبه؟ كان بتشاركي معنا اقل شيء بالرسائل، ماذا الحين قطعتي من بعد رمضان من مره؟
2: ما بالظروف هكذا، ما بشرطيت هكذا.
0: سلامة.
2: يلا الله يسلمك.
0: الحمد لله على السلامة. معش مشاركة اليوم؟
2: نعم.
0: تفضلي.
2: أولا أبارك وحدة الساحات لمحور الجهاد والمقاومة، ونقول لكل المجاهدين الأبطال في محور الجهاد وفي مختلف الجبهات بوركة جهودكم وبوركة جهادكم، وبارك الله فيكم ونصركم وسدد رميتكم. السلام على أيد حملت الراية وصنعت وذخرت وأنتجت وطورت، وبآيات كتاب الله برمجت، وباسم الله وأيدي الله ضربت فسددت. وهذا تجسيدا لقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سلام الله على المجاهدين وقادة المجاهدين.
1: سلام الله عليهم، ألف سلام. شكرا.
0: سلام يا الله عليك يا بنت حجة.
1: بنت حجة
2: ممكن زامل؟
1: أكيد.
0: ما هو زامل؟ ها؟ يعو سمعتي ما هو زامل؟
1: لا،
0: ما هو زامل. اختاري لا زامل.
1: هذا زامل حالي.

0: الو
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معكم إعلامية هندا.
0: اهلا اهلا وسهلا، تفضلي. معك مشاركة؟
1: اصلا انا ما سمعت الموضوع، انا ضويت من التصوير الان.
0: على غيري، على غيري. لا بتسمعوا البرنامج من البداية ولا شيء.
1: والله العظيم اني معنا عمل، يعني معي تصوير مع عمل وحتى الان فتحت الاذاعة.
2: معاكم فعاليات؟
1: ايوه معنا فعاليات.
2: حق ايش عاد انتوا على يوم الغدير؟
1: لا قلت كم عن الغدير ذا الحين، فعنا بنحيي ذكرى الشهيد بدر الدين الحوثي.
2: ما شاء الله، سلام الله عليه. طيب يا اخت الشهيد، احنا اليوم بنضحك على وحدة الساحات في محور المقاومة.
1: مثلا يا اخت الشهيد،
2: بنت همدان، اعلامية همدان.
1: محور يعني اي شيء موضوع ما اسمع.
2: على الانتصارات الذي حصلت يوم الاثنين، سمعتيها؟
1: ايوه.
2: يلا تفضلي.
1: الحمد لله، هذا كله بتوفيق الله، وان شاء الله احنا اليمن والعراق ولبنان كلنا يد واحدة، وقبل سنة وقبل ألف سنة ما زال موقفنا واحد، وصوتنا هو صوت الحق، ما زال هكذا. يعني احنا عندنا على مع غزة حتى عن مصر ولا شهادة
2: بإذن الله،
1: يعني احنا ما نتخاذلش عن الموقف، حتى ولو قالوا تبي كودهم، قالوا كل جمعة كل جمعة. والله العظيم انا بنشوف على أسرتنا انه كل كان كل جمعة يخرجوا، لو ما خلص وقفوا كل جمعة، يعني كان الجو جوعة، ندري كيف في بيتنا. قد احنا والفين نجهز لهم يعني أيوة. الملايا ونقضب الغداء ويصير واستدعي الموقف يعني.
2: فعلا، واحنا نجلس هذاك موقفنا مهما كان ومهما حصل، حتى وان ما عبش مسيرات، فالموقف معلن من البداية وعيظل الاخير وللنهاية باذن الله.
1: ايوه، حتى ولو ما كانش خرجوا في السبعين كان يفعل وقفات بعد كل الله. كان يفعل وقفات حتى احنا يعني نسمي المجالس الكوثر ونعمل وقفة النسائية.
2: حلو، والله يكتب
1: يعني موقفنا أجلكم. حتى ولو ما خرجناش في الساحة، موقفنا في القلوب هو واحد، يعني حزرت قضيتنا هي قضية فلسطين.
2: الله ينصرهم يا رب، ويثبت اقدامهم ويزيل الكيان المؤقت يا رب.
1: ان شاء الله، وان شاء الله الخميس الثاني اسمع الفجر من اولها اذا ما مش معنا عمل.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله، تحياتي لكم وتحياتي لكل البنات المشاركة، واطلب زامن
2: اكيد
1: ان شاء الله تلفوا طلبي هذا المرة.
2: ان شاء الله
1: اطلب الزامن وانقطع البث عندنا.
2: يعني ما بتسمعيش؟ مش احنا ما بنلبيش الطلب، احنا
1: ايوه يعني
2: اي طلب يكون موجود بنلبي.
0: اعلامية همدة ما بتسمع.
1: انا ما بنسمع شيء، انا عدني ضويت من عند الشمس مضيقة. ها؟
0: انا داري بشي قلب الجسي في التايمة ما بتسمعيش.
1: ماشي، يعني مهرة المدينة وحيثاً أمي والله ما تزقمني إلا زارت أحيان، ولا أكثرت أيامي أنا خارج.
0: هرفي أنا ما بنا أقول إيش.
2: الله يكتب أجرش يا إعلامية همدة.
1: إذا معينت والله ماني بنفتح فلبة، يعني جنت بنفتح الإذاعة حقكم.
2: ما شاء الله عليك.
1: إذا ما بيش والله من قد إحنا بدنا نتحمل الواقع.
2: الله يحفظ الشيء.
0: يلا كون نتحمل الواقعها.
1: ولا أتعطولي أنتم رصد ولا كيف.
0: فتحت على على نفسي باب جهنم، ما ذكر امي.
2: ما بالله تسمعات عبي لا
1: رصيد.
0: الفضول اشتي ضماء، يعني ما بسمعش ام بي 3 راديه.
1: لا معي في البيت.
2: ايوه في البيت، لكن
0: ما بالراديه.
1: انا بين اصور، يعني كيف اصور واسمع الراديو؟
0: انا مشي يومي التصوير.
1: انا داري مش يومي التصوير.
0: انت بتصوري يعني مصوره ولا ما هو؟
1: ايوه مصوره تبع الاعلام حق هندا.
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله عليش. انا راكن غير اسم فعلي، يعني مش فعلي، اسم كنية هكذا اعلامية هندا.
1: لا اسم عملي، عملي لا تقول. ايوه عملي، يعني اعلامية هندا.
2: ان شاء الله قريبا توقعي اعلامية ونشوفش من المصورين المحترفين.
0: اول مرة اسمع على اعلامية من هندا.
1: ليش؟
0: يعني انت من همدان ولا غير فعلتي اسمش هكذا؟
1: هو من همدان، ليس الجو عندنا.
0: ماشي، تسلم، يلا احفظك كذا، احنا في صنعاء.
1: لا جو همدان نخرج الجو حالي.
0: ما نجي نفعل، ما في عندكم من جو، ما في جو في همدان.
2: لا الحين فرسك صح.
1: عندنا برقوق وتفاح.
0: برقوق وتفاح. برقوق وتفاح.
1: ايوه
2: هيا
1: وعنبرو هذا
0: وعنبرو.
1: ايوه
0: يا سلام سلم. خلاص نرجع نخرجها ابته
2: ان شاء الله.
1: ايوه دار الحجر
0: ترمه
1: دار الحجر نزوركم وانا تخليته.
0: ها يعني انتم في دار الحجر؟
1: ايوه هنا شوي يعني بيتنا.
0: والله اني كان انا بنصور عندكم قبل عشر ايام.
1: كانت ضيافونا تشرفونا ضيافتكم.
0: سمعت أمة لا إله إلا الله في دار الحجر لنا موجود خرجوا ما عدا إعلامية همدة.
1: ما أنا ما شري داري صدق.
2: وأنا والله ما أدري.
0: المفروض أنت إعلامية تدري من دخل ومن خرج.
2: هي إعلامية مش حارس.
1: أنا متأكدة أنك بعم مقدة.
0: كلك إعلامية مش حارس. هذا 100-0 أنا أبظن لك يا بدو.
1: أنا إعلامية بين أصور ما أقع وما حدث يعني في الفعالية مش في النقطة. أنا خرج من دهال.
0: سلام الله على شي إعلامية همدان وما شاء الله على شوي. إن شاء الله تكوني في المستقبل شأن كبير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أنا كان أملي أنني أكون إعلامية يعني في إذاعة في هذا لكن صوتي ما سمح لي.
0: بالعكس صوتك ممتاز والله يصلح إعلامي
1: إن شاء الله. أنا
0: ويعلم الله صوتي شهر أصول
1: صوتها يقطع.
0: ولا إن شاء الله. أنتي درستي إعلام؟
1: أيوة أنا ذا الحين بين أدرس إعلام وبين أصور
2: في جامعة
1: صنعاء.
2: حلو
0: ما شاء الله علش قوة القوة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وبإذن الله تكوني إعلامي كبيرة.
1: إن شاء الله إن شاء الله نزوركم في الإذاعة يوم من الأيام.
0: يا ريت إن شاء الله بإذن الله.
1: والله إنني بينك لبيت أشياء في لسان إذن.
2: هو عيجي لكم تطبيق في إذاعة في الجامعة وأنت اختاري إذاعتها.
1: إن شاء الله. قلت لبي أشياء في إذاعتها. كل ما أتخليتي للمواقع ولا هذا عباقة الإذاعة.
0: قولي لا عادي نشي نزور برنامج أبو الحماحم.
1: إن شاء الله. قلت تشتري المناطق كلها وتلوهي مشتري عباقة الإذاعة نزل نفيهن منك.
0: يعني أبو شبيش هتشعاش؟
1: أيوة بي الحمد لله هو من المجاهدين وما بس عنده أي مشكلة.
0: قوة سلمي علي.
2: تحياتنا للشكرا يا بنت همدان ما عاد لي تدرينش ما هو عكس الزامل.
0: من دعس السلف.
2: إن شاء الله ترسلي
0: عندنا فاصل ونرجع نواصل.
3: سام اف ام وقفة إعلانية.
4: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف الامتناع عن شرب الكحول الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة عشان أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
7: عيأخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
12: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: سام اف ام، عدنا.

0: ومعنا ايضا اتصال يا بتول.
1: الو
2: بتول.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: سماهر كيف انت؟
2: الحمد لله.
1: معش
2: مشاركة؟
1: الحمد لله يا شاطرة. معش مشاركة؟
2: ايوه.
1: يلا سمعينا.
2: اجت تحية القوات المسلح المسلحة يلوية
1: الله ينصرهم
2: وإيران لبنان وإيران
1: والعراق. شطورة يا سماهر.
2: خذي السارك.
1: يلا هات يا أزهار. يا أزهار
0: اليوم يوم إجابته.
1: كيف حالك؟
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله يا شاطرة. وانتي كيف انتي؟
2: كيف انتي؟
1: قولي الحمد لله. شاطرة يا أزهار. معش مشاركة حالية؟
2: أيوه.
1: يلا سمعينا.
2: أيوه. أيوه. أمريكا أمريكا.
1: أيوه.
2: أمريكا إسرائيل.
1: شاطرة يا شاطرة يا أزهار.
2: أمين. أليس لالا تتبيدان
1: ضد الأمريكان. شاطرة. شكرا يا أزهار. ما هو الزامل؟ إيران. حاضر من عيوننا يا شاطرة. شكرا لك وشكرا لسماهر.
2: باي
1: باي
2: باي
1: باي.

0: ومعانا ايضا اتصال يا بتو.
1: الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: كيف حالك يا ابو الحماحم؟
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك؟
2: ما نسأل عنك، دريت من معاك.
0: ايوه ايوه
2: ايوه، مشتاق اني اسمع صوتك انت وبتول والضيف اللي جنبك الولد العزيز
1: زيد.
2: زيد حياك الله يا زيد.
1: وانت
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله.
2: ما شاء الله عليك، كم عمرك يا زيد؟
1: 10.
2: ما شاء الله عليك، الله يحفظكم ويعينكم ان شاء الله.
1: امين.
2: ما موضوعكم اليوم يا ابو الحماحم وانت يا بتول؟
3: موضوعنا على وحدة الساحات في محور المقاومة.
2: إن شاء الله أنهم يستمروا، ونتمنى لهم النصر الجميل والنصر العزيز بإذن الله، وأن يتفوقوا ونحن معهم قلبا وقالبا بإذن الله.
3: إن شاء الله.
2: ويعني وأن يكون السلف لليمنيين بأكمله.
3: يا رب.
2: والعرب والأمة المحمدية بأنهم ينتصروا على هؤلاء آلة الزمان، آلة الكفر والإلحاد.
3: الله ينصرنا يا رب.
2: بإذن الله، نتمنى لكم الصحة والعافية.
3: شكرا.
2: ما له أبو الحماحم خبي؟
3: جاوب يا أبو الحماحم.
2: ما له ما له خابي يا أبو الحماحم، ما له خابي.
0: اصطبح خيرا.
2: ها قد نقول بعد أن يبقى ثقي.
0: اصطبح تضلي.
2: ماذا؟
0: اصطبح تضلي.
2: ما شاء الله عليك، دحن ثقي. لا
0: بضني متخمي.
2: الله يريح عليك ان شاء الله.
0: مع بنت حسن غصب، كيف انت؟
2: بس بس بس حياك الله وما نسأل عنك، قد نقلق عليك والله.
0: قد الطليحان في حلقي.
2: لا لا ولا تقلق ان شاء الله، ما يوقع لك الا كل خير.
0: نشتي فهو يبعد التخمه هذه.
2: واذا عندك الثورات يكون عندك بالصيدليات.
0: كيف انت كيف حالك؟
2: ما سأل عنك، الله يحفظك.
0: الله يحفظك، ما عاد في نفسك من زامل.
2: هالشي زامل إنه الإرهاب ذاته.
0: حنبت.
2: أيوة، إنه الإرهاب ذاته.
0: هيا ما هو.
3: ما قد سمعنا إيش الزامل هذا في عمرنا، بس لا لقينا.
2: إلا أنا قد سمعته عدة مرات.
0: طيب طيب اسمعني. أنتوا بتدوا لنا الكلمة الذي وسط الزامل، إحنا نشتري العنوة.
2: وهو أنا أتابع العنوان، ما قدر نفسي نتابع العنوان، ولما الزامل علم أي كامل للذاكرة.
3: خاص إذن ضخم، اسمع من الذاكرة.
2: خدعتينا يا بطول، الله يعينكم.
0: طيب نتي لك زامل على ذوقنا.
2: يلا على ذوقك إن شاء الله أنت بتول، وربنا يعينكم، وسلم لي على طاقم الإذاعة كامل، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونتمنى لكم النصر الجميل بإذن الله.
3: يا رب شكرا.
2: وإن شاء الله أشياء زوركم إن شاء الله جميعا.
0: لو السماء غارب بغاره.
2: أيوة ها حلو.
3: شكرا.
2: شكرا في أمان الله.
3: بعد السماعة يا شاطر. شكرا في أمان الله.

0: ومعانا ايضا اتصال. الو جاوب يا بدي.
1: ها
2: ابي ادي لك جنبيه.
1: ابوك ادي لك جنبيه.
0: جنبيه ما تفعل بها. ها
2: يطعن او عم
1: يطعن من
0: يطعن الهو. رجل رجل رجل
1: باسمك يا بطل. ما باسمك؟
0: أحمد. أحمد ولا حمد؟ حمد ولا أحمد؟
2: أحمد.
0: أحمد بطل. أنا عاد أسميك أحمد البطل.
2: ماهي
1: يا أحمد هذا صاحبك زيد البطل بيقول لك يشتي يقول لك كيف أنت. قل له يا زيد
3: كيف أنت؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله.
3: إيش بتفعل؟
0: قول له معك مشاركة.
3: معك مشاركة؟
2: أيوة.
3: سمعني.
1: أنت حافظ الصرخة يا حمادة؟
2: أيوة.
1: يلا سمعني. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر
2: لإسرائيل.
1: شاطر يا أحمد. شكرا. تشتي يلا مع السلامة. أنت قلت تشتي زوامل ولا مع السلامة؟
2: باي باي.
1: باي باي.
0: لا والسماء غرب غرب.

0: ومعنا ايضا اتصال يا بتو.
1: الو، صباح الخير.
2: صباح الله.
1: من معانا؟
2: اعلاميه
1: همنه. اهلا يا اعلاميه.
0: الحمد لله ان انت رجعتي. اذا اثبتتي لنا ان انت اعلاميه فعلا، ما تفلتش حقها.
2: لانني اصلا تسلفت ورجعت اتصل لكم.
0: ها يعني انقطع من عندك؟
2: ايوه انقطع الرصيد.
0: يعني جديد تلميحه وتلويحه مثل ما قالت اول يا بدر.
1: ايوه تشي تعبي لها الرصيد. تشتري زامل صح؟
2: ايوه اشتري زامل يا جريح الحرب واهديه لخالي وانه يقوم بالسلام ان شاء الله.
1: يا رب يا الله يعافي ويحفظه
0: بالسلامه بحرمة الفاتحة. والله يعني سرديد عبير رصيد علشان الزامل هذا قوم.
2: أنا تسلفت وبعد كل هاليمن مبارك سلفتني، مدري ليش ما قد تركت عليهم.
0: أنا ما يعبونيش لو ما أقول لهم سلفوني. ما أدري.
1: شكلك ما عبتغلش تقضي يوم.
0: ما شو ما بنقضي يوم، مش أول مرة والله العظيم ما قد رضيوا يسلفوني من أول ما شليت التلفو.
1: يا أول خالي.
2: يعني يمكن الرقم حقك ذهبي ولا كيف؟
0: والله أنه ذهبي ذهبا يا بن.
1: ماشي رقم عادي مش ذهبي.
0: والله أنه مسكين الله الرقم حقي.
2: هذا أنا
0: أقول لك الرقم حقي الرقم حقي ما أقدرش أحفظ إلا اليوم. يعني رقم من همدة ورقم من حجة ورقم من صعدة ورقم من البيضة ورقم من تعز ورقم من إب ورقم من الحديدة ورقم خلاها مش على الله.
2: ها يعني رقم خيرات.
0: أيوة لو ما جتي الواحد صاحبي يقول لي كم رقمك قلت له الرقم مثلا لو يندع لي دقمة في وجهي لو ما يرعفني. ما مش داري ليش أقول للم يقول لا حتى تتي ليش الرقم محجر بحجر الله.
2: أنا معي 50 رقم احتماء.
0: أيوة إذن إعلامية.
2: رقم للجامعة ورقم للصاحبات ورقم للأهل ورقم لل...
0: أيوة
1: أنا إعلامية قد لي 10 سنين معي رقم واحد.
2: أنا
1: ما حد متواضع مثلي جبرني بس.
2: أنا والله ليش رايح بتقع لي هدايا مش يعني قد اشتريتهن ولا حتى مدري هندتني أو ماشي.
1: أوه ما شاء الله عليك يا إعلامية همدان. إن شاء الله نطلع لك الزامل حق الأطفال قحوم صح؟
2: أيوه
1: حاضر من العيون. شكرا
2: تحياتي لكم ولو قد طولت عليكم.
1: تحياتنا لك وبالتوفيق. أيوة إن شاء الله.
2: هو يدي اليوم شكله ما بش غدي.
0: سلمي علي.
2: هو عاد وطالع من الجبهة إن شاء الله مدري يوصل هانه أو يتغدى في فرنسا.
1: الله يحفظه وينصره يا رب مع كل الجهد
0: ويرجع لكم سالم غانم إن شاء الله بإذن الله ويحفظه ويحفظكم جميعا إن شاء الله.
2: إن شاء الله
0: في يد الله مع السلامة.
1: شكرا
2: مع الله.
0: طبعا رسالة من الأستاذ أسعد مطير الذي بيسمعنا الآن صاحبي وحبيب قلبي الذي بنشغل دائما وداري. أنا تحية عبر إذاعة سام اف ام لك يا أستاذ أسعد مطير ولك خالص الشكر والتقدير وربي يحفظك وفوق راسي يا سام. معنا تساء اتصال يا بثو.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: ابو طه محرب الصعدة.
0: ارحب يا ابو طه وارحبوا يا اهل صعدة كلكم.
3: سقيت اخباركم كيف؟
0: الله الحمد لله. اخباركم انتو؟
3: الحمد لله بارات وعزال.
0: نعمة وقوة من الله.
3: ارتحنا امس بالفعالية على احد التي يعني وقيمت في صنعاء وطهران وبيت
0: إلا قوة القوة
3: وسمعنا التراث الإنشادي والجهادي لكل دولة تعطي.
0: الله
1: جميل.
3: وهذا يعني شيء يعني ريحنا زيادة ارتحنا زيادة.
0: الله قوة والله.
1: الله يزيدنا تلاحم وتعاضد وتكاتف إن شاء الله.
3: إن شاء الله. وذلك أيضا لأخوة في إيران جدا القوية والمجدلة للعالم.
1: الصوت بيقطع.
3: نعم بما نبارك الأخوة في إيران على العدو الإسرائيلي.
1: الله ينصرهم يا رب.
3: يا الله.
1: شكرا يا أبو طه.
3: ونطلب زامل أمريكا على عين عشان
1: الصوت بيقطع. الصوت قطع مع أمريكا اللعينة ما لها.
3: زامل أمريكا اللعينة بصوت أحمد هبة.
1: ها إن شاء الله. شكرا.
3: شكرا
1: شكرا، في امان
0: مع الله، مع السلامه.

0: جيم حاء زيد نشي نختم دالحين
1: اي هاي
0: دالحين ما نبي ضاربك اي حين قد ضاربك اقول لهم انت ذي تسمع تسمع ابوك حرام اذا تفضل يا بدو
1: يا زيد ما انت شي تحيي قبل ما نختم
0: اختار هي شكرا لك مع السلامة
1: واحنا نحييك يا زايد الله يحفظك وان شاء الله توقع ما تشي توقع لما تكبر طيار طيار
0: لا
1: شرطي احسن شرطي في العالم ان شاء الله
0: شرطي ليش الله قوة القوة وايضا تمسك الخوانة قوة القوة تحرق من عندي من بيضربك
2: ما تضرب
0: من بيضربك ذا الحين
2: لن بتضرب
0: والله انا بلم يدي ذا الحين علي
2: ايوه
0: ابو صالح
1: احنا في اذاعه بس زيد بيشرح لكم الحاصل
0: بيمشي عليه المجابر
1: تحياتنا
0: انا شاقو ملحظ ملطاء لا ما يسمعونا خلق الله عبر اذاعته ما هو رزي المايك رزي يا عبد ربك زلفة
1: بعدها تقول له ضرب
0: اذا لكم خالص التحية وشكرا لكل من تواصل معنا عبر الاتصالات لانه الرسائل يسامحونا ان شاء الله في خلل في الرسائل لكن ان شاء الله يجي الاسبوع القادم باذن الله ومعانا رسائل حنانة طنانة وتلفون مصلح
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله ما عاد في نفس اجابته
1: التحيه للجميع ومبارك علينا الانتصارات العظيمه الذي حصلت يوم الاثنين وعقبه للانتصار الكبير وباذن الله نلتقي الخميس القادم على زوال الكيان والانتصار الكبير ونجتمع جميعا للاحتفال بهذا الانتصار العظيم
0: بإذن ان شاء الله باذن الله تحياتي وتحيات بتول وايضا الاخت زلفاء ولكم أنتم أيها المستمعون الكرام لإذاعة سام اف ام 99.1 إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم جمعة مباركة مقدما مع الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM عدنا.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: واستغفر إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآنية التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه، دقائق قليلة ولكن نقضيها في التدارس لآيات الله والتدبر لمعانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا أحبة الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية 4 من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المعنى أحبتي الكرام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، تخليصهم من ظلمات الشرك والكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان بالله، وذكرهم بأيام الله. والأيام هنا أوقات العذاب النازل بالأمم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالصبار الشكور يطلب معرفة الحق من الله المنعم على عباده ليتبعه، ولا يصده عن ذلك خوف من أعداء الدين أو من الفقر أو نحو ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. المعنى أحبتي الكرام: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهم مستمرون في عادتهم الممقوتة، فإن جاء الله لكم منهم نعمة عظمى يجب عليكم شكرها. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء يحتمل النعمة هنا كما مر في تفسير سورة الأنفال، ويحتمل الاختبار لهم أيشكرون نعمة الله عليهم أم يكفرون، والأول أرجح لقوله عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما أعظمها من آية! تأملوا معي في معنى هذه الآية أحبتي الكرام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن أي آذن وأعلن. أعلن ربكم وإذ تأذن أي آذن وأعلن. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفر النعمة ليس مفهومه جحدها، بل هو ضد الشكر، فهو إما إخفاؤها بترك الشكر بأن يجعلها بترك الشكر كأن لم تكن، وإما إخفاؤها بالإساءة إلى المنعم، فتعمد المعاصي أو ترك الطاعة كفر للنعمة وإن لم يجحدها العبد، لأنه بسلوكه جعل النعمة كأن لم تكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وأن يجعلنا ممن يواجه نعم الله بالطاعة والإقلاع عن المعاصي وتجنب المعاصي بحوله وقوته، وأن يوفقنا لذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا، إن تكفروا نعم الله عليكم، أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لغني عنكم وعن شكركم وعن كل شيء، حميد مستحق للحمد، فما تضرون بالكفر إلا أنفسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه والذاكرين له ومن السائرين في مرضاته وفي طاعته. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا، وأن يجعلها مؤثرة في قلوبنا أن نسلك طريق الحق وطريق الهداية.

يا أهل المدد، وصلوا لابني في مترسة داخل الجبهة. إني من القلب بين أدعي، من فجر يومي لما الهجعة، يحفظ وليدي كل نشمي، هم درعنا ساعة الفزعة. من دك البرامز والإنبي بضرب 16 والسبعة، يا أهل المدد بلغوا ابني إن الشهادة لنا عزة. ما نش ضعيفة ولا شبكي، ولو يردوه لي قطعة، شاعيد غرسه وسط كبدي، وارسل أخوه يلقى في البقعة، وارسل أخوه يلقى

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
2: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محا حال عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مختريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
13: إسرائيل عندهم خط أحمر، ها احنا عندنا غزامة خط أحمر، خط أحمر، وقضايانا ومقدساتنا وإسلامنا خط أحمر. ولا بل نازل عني، وسمعت السيد في الخطاب الأخير قال لا خطوط حمراء أمام الشعب الإيراني، لا خطوط حمراء. إذا معكم خطوط حمراء أمامنا ما بشكلها بنضرب، بنستهدف أشياء ما قد تفكر فيها العدو، ولا قد تخيلها العدو، ولا حتى قد تخيلها الشعب اليمني ولا شعوبه. وبنصل إلى مرحلة بإذن الله وبقوة الله في المرحلة الخامسة والسادسة إذا وصل العدو عدواني على غزة، يعني يكون هناك مواقف ما يتخيلها حتى اليمنيين نفسهم ولا يتخيلها حتى الأمريكيين. لا خطوط

0: سام اف ام
1: 99.1
0: في خندق الوطن، نحن معا.
1: سام اف ام
0: اذاعتك انت.
2: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
2: إلى اعتراف أدمت فشل
0: الحقيقة
2: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
0: بلسانين. الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم العزو الإسرائيلي
2: بلغ ذروته،
4: فلم يعد
2: يستهدف المطارات والمصانع
4: والمستشفيات.
2: الحارس الازدهاري الأمريكي
3: from the US prosperity guardian
0: الحقيقة بلسانين.
5: إلى كل عقل حر في هذا العالم، إلى كل من يبحث عن معنى السيادة والانعتاق، من الشرق إلى الغرب، في تاريخ الأمم محطات مفصلية لا تخص عرقا ولا جنسا، بل تخص الوجود الإنساني بأكمله. قبل 14 قرنا وفي بقعة منسية من صحراء الحجاز تدعى غدير خم، وضع حجر الأساس لمشروع تحجري عالمي. To every free mind across the world, to everyone searching for the true meaning of sovereignty and liberation, from east to west, throughout history, certain moments have shaped the destiny of humanity itself. 14 centuries ago, in a remote desert location known as Ghadir Khum, the foundation of a far-reaching vision of guidance and liberation was laid. لم يكن الأمر مجرد طقس ديني عابر، بل كان إعلانا دستوريا لقطع دابر التبعية للظالمين، ورسما لخط قيادي يحمي الإنسان من التيه. إنها دعوة لرفض الاستعباد وربط الأمة بمكامن الكمال والقوة، لكي لا تقع فريسة في شباك الطغاة والمستكبرين. It wasn't merely a religious occasion. It was a defining declaration against oppression and dependency, establishing a path of leadership intended to a safeguard humanity from confusion and misguidance. هنا في أرض اليمن، حيث التاريخ لا يموت والذاكرة الحضارية تتوارثها الأجيال كابراً عن كابر. Here in Yemen, where history remains alive and collective memory is passed from one generation to the next. بالنسبة لليمنيين، ليس يوم الغدير مجرد ذكرى في كتاب، إنه هويتهم وموروثهم الإيماني وبوصلتهم الحضارية التي لم تنحرف. إنهم يستحضرون هذا اليوم ليعلنوا للعالم أجمع وللأمة الإسلامية قاطبة أن الأمم التي تنسى منابعها الأصلية تضل الطريق. العودة إلى المنهج القويم ليست نكوصاً إلى الماضي، بل هي استجماع لأسباب القوة واستنفار للوعي الجماعي في مواجهة مشاريع الاستعمار الحديث التي تحاول مسخ الشعوب وتجريدها من عناصر قوتها. For Yemenis, Ghadir Day is more than a historical remembrance. It is a central part of their identity, heritage, and enduring civilizational compass. Its commemoration carries a message. Nations that lose touch with their original foundations risk losing their direction. Returning to core principles is viewed not as retreating into the past, but as reclaiming sources of strength and awareness in the face of modern forms of domination. انظروا إلى العالم اليوم، تأملوا هذا النظام الدولي المأزوم والفوضى العارمة التي يغرق فيها الكوكب. تزييف للوعي، إفساد للمجتمعات وسقوط قيمي غير مسبوق يقوده سدنة النظام الرأسمالي الشيطاني. في وجه هذه الأمواج العاتية تبرز الولاية الإلهية كطوق نجاة، كحصن حصين، وكمخرج استراتيجي لا بديل عنه. Look at the world today, a troubled international order, growing instability, manipulation of public perception, social disruption, and the deep crisis of values shape the global landscape. Against these challenges is presented as a source of protection, stability, and strategic guidance for societies seeking independence and resilience. إنه النظام المانع الذي يحمي مراكز القرار والأمر والنهي من التسلل والاختراق. بدون هذا الحصن تصبح الشعوب مجرد قطع شطرنج في أيدي المضلين والظلاميين والمفسدين في الأرض. It is portrayed as a safeguard for decision making and leadership, protecting communities from manipulation and external influence. إن الفكرة الأساسية هنا هي أن الهداية الإلهية ليست حدثاً تاريخياً تجمد بوفاة الرسول صلوات الله عليه وآله. At its core lies the belief that divine guidance did not end with the passing of the Prophet Muhammad, peace upon him and his family. الرسالة ممتدة، حية، ونابضة. استلم رايتها في 18 من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة رجل تجسد فيه الكمال الإيماني والعدالة الإنسانية، هو علي بن أبي طالب. من ذلك المنبع تتدفق طاقة التحرر إلى اليوم. The message is seen as continuing through a living chain of guidance. On the 18th of Dhu al-Hijjah, in the 10th year after Hijrah, the banner was entrusted to Ali ibn Abi Talib, regarding as a model of faith, justice, and leadership. From that source, the spirit of liberation continues to inspire generations guided by the Quran and committed to preserving truth and justice. إنها مسيرة هداية تتحرك بالأمة على أساس القرآن الكريم لتصحيح علاقتها بالخالق ولتثبت للعالم أن الحق لا يموت بذهاب الأشخاص بل يمتد بامتياز الراية وحملتها. From this perspective and from the land of the Ansar, today's leadership addresses messages to the global community and the international balance of power. ومن هذا الموقع الرسالي ومن أرض شعب الأنصار يرتفع اليوم صوت القيادة ليوجه رسائل حاسمة إلى خارطة القوى العالمية. هي رسائل تذكير للشعوب المستضعفة لكي تعي مصيرها، ورسائل تحذير شديدة ومباشرة إلى قوى الاستكبار العالمي التي تظن أنها تملك الأرض ومن عليها. These messages seek to awaken oppressed people to their destiny while warning dominant powers against policies of arrogance, exploitation, and control. وبينهما نصيحة صادقة وجادة لكل القوى الإقليمية في المنطقة: لا تكونوا أدوات رخيصة ولا تقاتلوا في خنادق الخدمة المجانية لأعداء الأمة. إنها لغة القوة المنطلقة من الحق والمسؤولة عن حماية الإنسان. At the same time, regional actors are argued not to become instruments serving agendas that conflict with the interests and aspirations of their own peoples. لقد وضعت القيادة أمام العالم لوحة تشخيصية شاملة ودقيقة كشفت فيها طبيعة المخاطر والتحديات الوجودية والمصيرية التي تدبر للأمة في حاضرها ومستقبلها. The leadership presents what it describes as comprehensive assessments of the major threats and challenges facing the nation, both now and in the future. هذا ليس صراعا سياسيا محليا على حدود أو ثروات، بل هو فرز قرآني وجيوسياسي عميق بين مسارين: مسار الضياع والتبعية والعبودية لنظام الهيمنة، ومسار الإنقاذ والتحرر والسيادة الحقيقية. إنه تحديد دقيق للتخوم يرفض الرمادية ويجبر الجميع على اختيار خندقه.
6: The struggle is framed not as dispute over borders or resources, but as fundamental choice between dependency and sovereignty, submission and liberation. According to this vision, neutrality is no longer an option. Every nation and every people must ultimately determine where they stand. وهنا تكمن ذروة الموقف السردي والسياسي. اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة. هذه الجملة ليست شعارا للاستهلاك، بل هي استراتيجية دفعت أثمانها دما وتضحيات. سيبقى اليمن بعزم شعبه في طليعة معركة التحرر الشامل من ولاية الطاغوت الشيطانية التي تمثلها اليوم رأس الأفعى أمريكا وإسرائيل. At the center of this position stands a defining declaration. Yemen will stand wherever the Zionists do not. This is presented not as a slogan, but as a strategic commitment forged through sacrifice and perseverance. Yemen sees itself as part of a broader struggle for independence and freedom from external domination. أيها الأحرار في كل مكان، إن معركتنا هي معركة وعي، وبوصلتنا هي هدى الله ونوره الذي يبدد أحلك الظلمات. To free people everywhere, this is described as a battle of awareness guided by faith and by a vision that seeks to overcome darkness with the truth and clarity. حين تتولى الشعوب خالقها وتتحرر من خوفها، تسقط عروش الطغاة مهما بلغت ترسانتهم العسكرية. نختم ونترك الصدى يتردد في أرجاء المعمورة، مستندين إلى حقيقة كونية وإلهية لا تقبل الجدال، حقيقة يدركها المستكبرون قبل المستضعفين، ويخلدها البيان الإلهي بقوله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. When nations overcome fear and place their trust in higher principles, even the most powerful system of oppression can be challenged. We conclude with a principle that believers regard as timeless and enduring. When Allah says, whoever allies himself with Allah, his messenger, and the believers, then indeed the party of Allah shall be victorious.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمج فشل
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصر بلسانين
4: Two of these advanced aircraft And even the US had more
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
6: بلغ دولة
7: فلم يعد
8: يستهدف
9: المطارات
10: والمصانع
11: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الأمريكي
1: From the US Prosperity
2: الحقيقة بلسانين

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.

قرب الكلاشينكوف والمحراث فالأمزان من برد وبرق مثقلة، فالطاعمون اللابسون على الخنا جوع عراة بالخنا متسربلة. أطلق عينان العاديات بأحمد واصعد كعيسى في سماء الجلجلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أخي المواطن، يبدأ العدو بغرس الشك ثم يقطف ثمرة الخيانة، لا تمنحه البذرة. أمن الوطن مسؤولية.
4: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
11: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
12: خلف كل منتج منزلي أم كافحت وأب أخلص وحلم أسرة يمنية يطمح للغد. شرائك لمنتجاتهم ليست مجرد استهلاك، بل هو يد تمتد لتمسح عرق الجبين وتزرع الأمل في قلب كل بيت. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، عدنا.

بكم إلى لبنان وإلى جنوب لبنان. لن تعانوا من نقص في الدبابات لأنه لن تبقى لكم دبابات.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة.

0: لنا خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصاً من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، وسيتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو لنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو لنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو لنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.
2: حرب بسم الله الرحمن يحل وعد نبتديها مع إسرائيل مسحرة حرب كبرى وصلنا حرب صادق وجد بين مسلم وكافر جات متأخرة امتشج سيف جدك ديقة العمر ود عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعة حربياته متطورة أشعل الحرب يا جيش اليمن واستمد من قوة الله قوة قادرها تقهره خلي لا تشعل خلها تتقد ردها لصليافها كل شي غيره المصافي تولع والمفاعل قد والمواني تغلق والمطار هجرة حان يوم العدو الظالم المستبد وقتها يا الفقار الحيدري تنحره صد هاجم سفن وابراج فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره شبها حرب لا توقف ولا بانسد والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة حرب والشرق الأوسط منها يعتصد من تفرج بغيره باصل منحرة حرب شعوة شديدة شاملة تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره ما تقف غير لا من اليهودية يشد من وطن له زمن وجع المستعمرة وانت يا شعب نركم جيشنا بايرد رد يلقيك من بين العرب مفخرة رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة حينها دق راسك في السحابة وزد مد رجله بوجه القردة واستفسره قل قال انت واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات مدمرة صبحه رد عشه رد لا ما يخد رد في رد لا ما تحجر المحجرة ما ولد من يذل ابن اليمن ما ولد والله انه وقع في الوقعة المدبرة ما حدا كفو في حرب اليماني ولد كل غازي غزانا في اليمن نقبرة والعرب كان لحراب العرب نتحد كان ما الكلب مشى جمعهم مسطرة والمطبع وعبد المال والمنتدد قال لهم من مسك بالله باينصره قال لهم من مسك بالله باينصره الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناصر الإسلام

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: قربا مربط البوارج منا نجعل البحر قبرها المسجورة. بعد هذا الذي بغزة يجري أي طرف منا يبيت قريرا، حيث بتر الأطراف من دون بنج، بينما العرب خدروا تخديرا. ونساء يسألن في كل قصف عن بقايا أطفالهن الصخورا، وصغار تهفو لكسرة خبز يستغيثون والدا مقهورا. دمع أطفاله تشبث فيه، أظمأ الجوع دمعهم مسعورا. ليت أنا هناك نغشى الوغى حربا عبوسا على العدا قمطريرا. نتمنى والله أن نسري الأرض ونطوي سهولها والوعورا، أو نرص الأجساد نحوك دربا وشراهيننا إليك جسورا، أو نخيط الجرود منا كساء ليتيم يقيه يوما مطيرا. قد أجبنا مستضعفا مستغيثا، ووكزنا المستكبر المغرورا. بجهاد أردى تجارة صهيون ربحنا تجارة لن تبورا. فبما أنعم الإله علينا لن يرانا للمجرمين ظهيرا. لو شربنا ماء الردى وأكلنا حسك الشوك وافترشنا الحصيرة، لو سقفتم سماءنا طائرات وملأتم هواءنا فسفورا، بحرنا لا رجاء أن تعبروه، فاطلبوا في رأس الرجاء العبورا. غيركم يعبرونه بسلام وأمان عشية وبكورا. بحرنا لن يشوبه رجس غاز وسيبقى بالعز ماء طهورا. مذ غذاه القرآن أعلام بيت طهر الله نهجهم تطهيرا. بحرنا صار ثغر غزة حقا، وبنا ذو الجلال يحمي الثغورا. فيه إن ترفع البوارج أنفا سيق مرفوع أنفها مجرورا. لتجيروا صهيون جئتم وهاجد صرتم اليوم تطلبون مجيرا. وأتى بالبريطان داء غرور فأتاهم صاروخنا دكتورا. أظننتم تستقبلون بورد وتلقون نظرة وسرورا، أم حسبتم ما قد نثرنا من الأهوال في البحر لؤلؤا منثورا؟ لا ورب السماء فليس لكم فيه سوى نارنا وساءت مصيرا. وإذا ما رأيت ثم رأيت الهول والروع واللظى والسعيرا. لو صمتنا عنكم لكنا وحاشا شركاء اليهود ظلما وجورا. صنفونا كما تشاءون إنا لنراه بنا وساما جديرا. هل ظننتم صمادنا ذا بنوك، أم حسبتم مشاطنا مليونيرا؟ واقصفونا فشعبنا اختار نهجا قدر الله سيره تقديرا. أرجفوا لن تروا لشعبي فتورا، انكروا لن تروا بشعبي فطورا. وارجعوا الكيد كرتين بشعبي ينقلب خاسئا ويرجع حسيرا. جربوا حربكم أمام رجال قال عنهم والذاكرين كثيرا. بهدى الله قد هدينا فأضحى لذوي الشر شرنا مستطيرا. يا شهيد القرآن قد كنت فجرا كاشفا من كيد العدى المستورا. مطلعا من هدى الكتاب شموسا ألبسته بعد الغياب حضورا. بعد أن كان غنة ومدودا وهو قد غاب منهجا ومسيرا. كم تلوناه في المساجد لكن كان في كل شأننا مهجورا. وزعمنا أن النبي وحاشا قال لو جائرا أطيع الأميرا. كيف والله قال نهيا صريحا لا تطع قط آثما أو كفورا. كان إحباطنا يغن رؤانا ويد اليأس تلجم التفكيرا. كان لفت الأنظار للخطر الداهم في أمتي جزافا خطيرا. ومسار التعليم في التيه جاف، والخطاب الديني زار القبور. فإن احتلنا العدا فعلينا الوعظ يستل منكرا ونكيرا. فغدا خوفنا من الموت دينا وجهاد الغزاة خطأ كبيرا. أفضل الناس القاعدون وأرقى عالم من يستنبط التبريرا. فنرى القاعد الجبان حكيما والشجاع الكمي ذرا غريرا. قلت يا قوم للكتاب فعودوا جاهدوهم به جهادا كبيرا. فأعدت القرآن روحا ووعيا وسلوكا ومنطقا وشعورا، رؤية لا تتيه، عمقا وضوحا، سعة دقة شمولا ظهورا، فتعيد الأحداث ما قلت طبقا، فكأن بالقرآن تبت العصورا، فهو لو كان من سوى الله آت لوجدنا به اختلافا كثيرا. جئت بالحل حين لا حل فينا، فأبى الظالمون إلا كفورا. قيل جاءت أعتى القوى، قلت لكن حسبنا الله هاديا ونصيرا. فأتت تبتغي لك القتل قوم، خدمة لليهود تذكي الشرورا. طعنت قلبك الوجيع عليها، شامخا ثابتا أبيا صبورا. مثخنا من جراح أمة طه، وعلى عرضها المباح غيورا. حطمت صدرك الذي كان يؤوي بين جنبيه عزها المذخورا. أطفأت في بريق عينيك نورا، كان في ليلها سراجا منيرا. فكسفنا شمس الحسين ورحنا في صلاة الكسوف ندعو ثبورا. ورجعنا نبكي عشاء، وأضحت كل أيام دهرنا عاشورا. قد رمى الله قاتليك، قد رمى الله قاتليك وأخزى مجرما كان ظن أن لن يحورا. ومحى الله إسرنا فهدانا، واصطفى للهدى أخاك وزيرا. عصرنا اليوم جاء يطرب كيلا، من ندامة ادخرت وعيا ونورا. قال قوم نزداد كيل بعير، والعطاشا يرون فيك النميرا. نجد قالت نزداد بول بعير، وأتاحوا لتل أبيب البعيرا. وانبرى نهجك القويم ملاذا، ومنارا يمزق الديجورا. ويد الله غيرت في موازين القوى، فاصطلت مخاضا عسيرا. فأجاء المخاض أمة طه، نحو جذع القرآن تلمس نورا. فلتهزي به السلاح تساقط رطب النصر عزة وتمورا. واحملي للورى هداه، فإما ترين التخبط المثبورا. فأشيري إلى القرآن وصومي عن سواه، وكبري تكبيرا. ألف ويل لمن تغافل عنه، يوم يلقى كتابه منشورا. قال يا رب كيف أحشر أعمى وأنا كنت في الحياة بصيرا. قيل لما أتتك آياتنا لم تتبعها، وما أجبت النذيرا. أنفقوا قاتلوا اثبتوا وأعدوا، فالتهابوا التفريط والتبصيرا. اقعدوا كل مرصد واضربوهم، لا تخافوا إلا الونا والفتورا. كلما تقرؤون انفروا، لم يزدكم أمره بالنفير إلا نفورا. وعد بلفور صار 20 وعدا، حين أضحى حكامنا بلفورا. من جمال الرد اليماني هاهم، قطعوا الأيدي انبهارا مثيرا. وسيبقى الطغاة قشة ابن، لو أتى بعضهم لبعض ظهيرا. قاتلوهم ينصركم ويعذبهم بأيديكم، ويشفي الصدور. إن عقب الأمور لله حتما، وله الحكم أولا وأخيرا. وقميص الشعار ألقوه في وجه الزمان العلي، يأتي بصيرا.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، وعيك هو السلاح الذي يفشل مخططات العدو، فهو يراهن على الثغرات ويقظتك تغلقها جميعا. لا تكن جسرا يعبر منه إلى أمن وطنك، احذر التضليل.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
8: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555555

0: شعبنا أننا اليوم في فلسطين نقاتل إلى جانبكم جنبا إلى جنب وكتفا بكتف.
1: يلا يلا

نحن في إطار موقفنا التضامني الإسلامي القيمي مع الجمهورية الإسلامية، وفي إطار جهوزيتنا لكل التطورات، سنتحرك في مختلف الأنشطة، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: سام FM الحكمة اليمانية.

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. ونختتم اليوم أيها الأخوة ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث، ولتكن منكم أمة. وقبل أن ندخل في الدرس الأخير نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد أن الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي يضمن لنا أن نكون أمة تنجو من هذا التهديد الشديد بالعذاب العظيم أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن لا نتفرق. نعتصم بحبل الله جميعا فنجعل من أنفسنا أمة واحدة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثانيا أكد أن الوهابيين إرهابيون فعلا يوم كانوا يسعون في المجتمع ليفرقوا كلمة المجتمع، يفرقون كلمة الناس ويضللونهم. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب الذي هو إرهاب للمؤمنين، إرهاب للمسلمين، لأنهم وصفوهم بالإرهابيين لأن منهم عناصر مع القاعدة أو لأن منهم عناصر مع طالبان ومن هذا الكلام، لكن هم إرهابيون عندما انطلقوا ليفرقوا كلمة الأمة، هذا هو الإرهاب الحقيقي. ثالثا قال: لأن تهدم أسرة هنا وتفرق أحب إلى أمريكا من أن يبنى لها أبراج متعددة مثل تلك الأبراج في نيويورك أو في واشنطن. رابعا أكد أن هدم صرح الأمة هو الهدم الحقيقي، هو الذي ينفع أمريكا وإسرائيل، هو الذي ينفع اليهود والنصارى، الذي يضرهم هو بناء هذه الأمة وليس هدم ذلك المبنى في نيويورك. الذي يعد ضربة لأمريكا هو بناء هذه الأمة لتصبح أمة واحدة، أمة واعية، أمة قادرة على أن تقف على قدميها. هذا هو الذي يعد ضربة لأمريكا. خامسا أكد أن من يسمح لأنفسهم أن يظلوا متفرقين مختلفين على الرغم من خطورة ما يواجهون على أنفسهم وعلى دينهم هم يجعلون أنفسهم في موقف خزي وعار أمام الله سبحانه وتعالى، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. نستمر اليوم من قوله رضوان الله عليه، ونختتم ملزمة سورة آل عمران الدرس الثالث من قوله رضوان الله عليه: فإذا لم نتعامل مع القضية بجدية كما ينبغي أن نكون في مواجهة خطورتها سنكون فعلا جديرين بالخزي والعار، فنقدم على الله ونعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. نقدم على الله ووجوهنا مسودة، فيقال لنا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا ما تعاملنا مع القضية بجدية، أيش هي القضية؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فيقال لنا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي أنه حصل كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان حصل. وكيف حصل؟ نحن قلنا بالأمس إن اليهودي لا يأتي إليك فيقول لك: أكفر بالقرآن، أكفر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يقول لك تيهود تنصرا، يعني تهود تنصر. سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر. ومتى سيوصلك إلى الكفر من حيث لا تشعر؟ عندما تكون إنسانا لا تبالي، عندما تكون مجتمعا لا يبالي، عندما تظل مجتمعا متفرقا، عندما لا تهتم بهذه القضية. تحذر من طاعة اليهود والنصارى والانفتاح عليهم لأنهم سيردونك بعد إيمانك إلى كافر. عندما لا تهتم بهذه القضية فإنك قد هيأت نفسك لتكون بيئة صالحة توصلك إلى الكفر، توصلك إلى الارتداد بعد الإيمان، فتقدم على الله كفرد أو كمجتمع بوجوه مسودة. أكفرتم بعد إيمانكم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لأنه هنا كفر حصل بعد الإيمان على يد من؟ أليس على يد أهل الكتاب؟ فينبغي أن نتعامل بجدية مع مسألة، مع قول الله إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نحذر من الانفتاح عليهم، نتوحد على أساس لا يخترقون إلى الداخل. وأين هو الوسط الذي قبل هذا الكفر؟ هو ذلك الوسط الذي لم ينطلق على هدي الله من أول ما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذي لم يهتدي بهذه الآيات، يتقي الله حق تقاته، يعتصم بحبل الله ويحذر من التفرق، يدخل من ضمن أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هو الوسط القابل لأن يرتد بعد إيمانه إلى كافر. المجتمع

0: والاختلاف أن يفرق صفوفها وكلمتها، هل يمكن أن تكون هي التي تكفر؟ لا، هؤلاء قال عنهم هم المفلحون. الكافرون عند الله يصفهم بأنهم خاسرون، المفلحون عند الله كلمة لا تطلق على من يمكن أن يكون كافرا أو فاسقا أو ضالا في هذه الحياة أو مقصرا في أمر الله. المفلحون تطلق على المؤمنين في أرقى درجات الإيمان، على المتقين في أرقى درجات التقوى، على السائرين على هدي الله. إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم، هذا نص مهم جدا. المفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم. لكن من هم المفلحون؟ الذين اتقوا الله حق تقاته واعتصموا بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا وكانوا بشكل أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فالمفلحون هم الذين لا يمكن أن يكونوا كافرين بعد إيمانهم، هم الذين يمكن فعلا أن يكونوا هم من يضربون أولئك الذين يعملون على أن تكفر الأمة بعد إيمانها، وليسوا هم الذين سيكونون ضحية لأهل الكتاب فيرتدون بعد إيمانهم كافرين فتكون وجوههم ملطخة بالعار. أولئك الذين يتحركون في تثبيط الناس والإرجاف عليهم وتخويفهم، بطل مالك حاجة، يعني اترك لا شأن لك، الذين كنا نسمعهم من زمان، بطل ما يقولوا أنت إرهابي مالك حاجة، هؤلاء ماذا يعملون بكلامهم هذا؟ أليسوا من يثبط من يتكلم مع الناس بهذا الشكل، أليسوا ممن يهيئ الأمة إلى أن تكون كافرة بعد إيمانها؟ هم من يثبطون الأمة ويثبطون الناس عن أن يسيروا على هدي الله فيصبحوا متقين لله حق تقاته، ويصبحوا أمة واحدة معتصمة بحبل الله بشكل جماعي، ويصبحوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هل هذا هو هداية لأناس يتحركون أم يقعدون؟ هل هو هداية لناس يعملون وينطلقون في ميادين العمل أم لأناس يجمدون؟ الذي يقول لك بطل بطل وفي كل فترة يقول لك بطل، أليس يدعوك إلى الجمود والتخلي عما هداك الله إليه وتقعد عن العمل الذي أرشدك الله وألزمك أن تعمله؟ أليس ممن يعمل على أن يجعل منك شخصا يمكن أن تكفر بعد إيمانك فتكون ضحية للكافرين لأهل الكتاب؟ إنهم من يثبطون، إنهم ممن يقدمون على الله ووجوههم ملطخة بالعار، إنهم ممن يخدم اليهود والنصارى ويخدمون من إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من تحبونهم ولا يحبونكم، إنهم يخدمون من هم حساد لنا، من هم أعداء لنا، من هم مبغضون لنا، من هم لا يودون أي خير لنا. ما أشد سوداد وجوههم وما أعظم ما لطخوا به وجوههم من الخزي والعار، فيقدمون على الله ووجوههم مسودة. إن الآيات توحي بأن الذين يقصرون ويفرطون قد يكونون ممن يقدمون على الله ووجوههم مسودة، فكيف إذا كان ممن يعمل ويتحرك وتنطلق من فمه تلك الكلمات المثبطة للناس عن أن يسيروا على هدي الله فيحافظون على إسلامهم وينطلقون في مواجهة أعدائهم، فتنطلق منهم الكلمات المرعبة المخوفة المرجفة ويصبغون أنفسهم بصبغة الناصحين المشفقين؟ أليس هؤلاء من يسودون وجوههم، من يقدمون على الله ووجوههم مسودة فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم؟ بل كنتم ممن يهيئ الساحة لتكفر بعد إيمانها، ممن يساعد على أن يترسخ في الأمة ويسري في الأمة الكفر بعد الإيمان. التثبيط هو معول هدم خطير على الأمة، لهذا قال الله مهددا لأولئك الذين كانوا يسلكون مثل هذا الطريق في أوساط المجتمع في أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا، ملعونين أينما تحركوا، ملعونين أينما التقيت بهم، أينما التقيت بهم فاعرف أن الفارق فيما بينك وبينهم مليء بلعنة الله عليهم. تستشعر هذا أنت أنك ستواجه ملعونين عند الله، فلتكن حذرا منهم. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، جديرين بأن يقتلوا أينما ثقفوا، لأن أعمالهم خطيرة، هم جسر الباطل، هم من يعبدون الطريق للكفر، هم من يعبدون الطريق لأعداء الله ليضربوا الأمة، هم من يعملون على أن ترتد الأمة فتصبح كافرة بعد إيمانها، بل تصبح جنودا مجندة بكل ما تملك لأعدائها. ثم كما قلنا سابقا، إذا انطلق معك من منطلق أنه ناصح لك ومشفق عليك ورحيم بك، فارجع إلى أرحم الراحمين الذي يرشدك إلى هذا، هو الذي يرحمك فعلا، هو الناصح لك، هو المشفق عليك، هو الذي يهمه أمرك، هو الذي لا يريد أن تظلم، فهو يرشدك إلى العمل بما فيه عزتك وكرامتك ورفعتك، بما فيه نجاتك في الدنيا ونجاتك في الآخرة من عذاب الله وفوزك برضوان الله وجنته وبجنته. هذه قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا. ركز، هذه قاعدة يجب أن ننطلق منها وأن تكون دائما مترسخة في أذهاننا، أنه ليس هناك أحد أرحم بك من الله. فمن انطلق من منطلق النصح والإشفاق عليك والرحمة بك وهو يوجهك إلى خلاف هذا، إلى خلاف كتاب الله، إلى خلاف آيات الله التي تنطلق من الرحمن الرحيم، فاعرف أنه سواء كان في واقعه مشفقا عليك وناصحا لك أو لا، أنه إنما يغشك من حيث يشعر أو لا يشعر، وأنك إذا قبلت ما قدمه إليك باسم نصح وإشفاق عليك ورحمة بك، فإنك قد غششت نفسك وظلمت نفسك، لأن هنا الرحمة، هنا النصح، هنا مظاهر الإشفاق عليك. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بيضت وجوههم في مواقفهم في الدنيا، كانوا ملتزمين، كانوا من يهمهم أمر الأمة، من يهمهم أمر الدين، هم من يحملون نفوسا كبيرة تأبى الظلم، تأبى الذل، تأبى الاضطهاد، وتأبى الضيم، تغضب لله، تغضب للمستضعفين من عباد الله، تحمل العداوة الشديدة لأعداء الله والغضب العارم على أعداء الله. هم من كانوا ينطلقون في مواقفهم على هدي الله فيقفون المواقف المشرفة مهما كان الحال ومهما كان الأمر. هؤلاء هم الذين يأتون يوم القيامة ووجوههم مبيضة، وجوههم بيضاء مشرقة، لأنهم بيضوا وجوههم مع الله، مع دينه، مع أمته، مع إخوانهم، مع أمتهم، مع أبناء وطنهم، فيقدمون على الله ووجوههم مبيضة. هؤلاء هم من هم في رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، إنهم يتحركون في رحمة الله، يتحركون في ظل الآيات وعلى هدى الآيات، وعلى هدى الآيات، آيات الله ربهم الرحمن الرحيم. وفي يوم القيامة سيكونون في مستقر رحمة الله في الجنة، يحظون برضوانه ويحظون بالنعيم. هؤلاء هم الذين يستحقون كل شرف وكل كرم وكل تقدير، يستحقون المقام العالي عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الآية بالتعبير السريع جدا الذي يعبر عن جدارتهم بالجنة: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. كأنهم أصبحوا في الجنة، كأنهم صاروا إلى الجنة، وكأنه ليس هناك ما يمكن أن يحول بينهم وبين الجنة ولا لحظة واحدة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك إشارة إلى هذه الآيات، وكلمة آيات تعني أعلاماً، أعلاماً من الهدى، أعلاماً من البينات، أعلاماً إلى الحقائق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، حق لا ريب فيه، حق لا شك فيه، حق لا يتخلف. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. كل هذه التأكيدات من عند الله سبحانه وتعالى بشكل رهيب، بشكل يخلق في نفس الإنسان شعورا بالحياء، بالخجل أمام الله سبحانه وتعالى، تكشف عن رحمته العظيمة بعباده. إنه يرشدنا لأنه لا يريد لنا أن نظلم، يرشدنا لأنه لا يريد لنا أن نظلم. هدانا في هذه الآيات إلى ما يحررنا من ظلم اليهود والنصارى، من خطورة تحويلهم لنا إلى كفار بعد إيماننا. ثم عندما يرشدنا أن نسير على هذه الطريق، عندما يهدينا إلى هذا النهج، هو يقول لنا بأنه سيكون معنا، أنه سيقف معنا. وعندما يحصل لدينا إيمان بأنه سيقف معنا، فلنعلم من هو الذي سيقف معنا. هو من له ما في السماوات وما في الأرض، وإليه ترجع الأمور. هو من يمكن أن يهيئ، هو من يمكن أن يخلق المتغيرات، هو من يمكن أن يهيئ الظروف، هو من يمكن أن يعبد الطريق، هو من يهيئ في واقع الحياة المتغيرات التي تجعلكم قادرين وأنتم تسيرون في هذا الطريق على أن تصبحوا أمة قادرة على مواجهة أعدائكم، على ضرب أعدائكم، على قهرهم. ولهذا جاء بعدها: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله، إلى الله ترجع الأمور. أي ثقوا بأني عندما أهديكم أن تسيروا على هذا الطريق، أني بيدي ما في السماوات وما في الأرض، سأستطيع أن أجعل من يؤيدكم من خلقي. ألم يجعل الله الملائكة تؤيد المسلمين في بداية تحركهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولله جنود السماوات والأرض، هو من كل من في السماوات والأرض خاضع له، يستطيع أن يهيئ الأمور، يستطيع أن يفتح الفرج، أن يفتح الثغرات في ذلك الجدار الذي تراه أمامك جدارا أصم، تراه جدارا من الصلب. هو من يستطيع أن يفتح في هذا الجدار أمامك، فترى كيف يمكن أن يضرب هذا الجدار، كيف يمكن أن يدمر ذلك الجدار الذي ترى نفسك مهزوما أمامه، ترى نفسك ضعيفا أمامه، تراه من المستحيل أن تتجاوزه، من المستحيل أن تعلوه، من المستحيل أن تهدمه. وإلى الله ترجع الأمور. نحن قلنا أكثر من مرة كيف بإمكان الإنسان إذا تأمل في واقع الحياة أن يرى ما يهيئ الله أمام عباده. أمامهم يهيئ الكثير من الفرص، لترى وتثق بأنه ليس هناك من يمكن أن يغلق الأجواء أمامك كاملة، ليس هناك من يمكن أن يحيطك بسور من الحديد فيقفل ويحصرك في موقعك، ترى كل شيء مستحيلا أمامك. إن الله يهيئ، إن الله يسخر، إن الله يخلق المتغيرات، الأمور بيده، له ما في السماوات وما في الأرض. أليس هذا مما يعزز الثقة في نفوس من يسيرون على هديه؟ وأنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة، تلك الانفراجات، تلك الفرص، إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في استغلالها والتحرك لاستغلالها. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. انتهت الملزمة والوقت داهمنا، لا يمكن أن نذكر النقاط، ولكن خلاصة ما جاء أن الله سبحانه وتعالى في مواجهتنا لليهود والنصارى تحدث عن خطورتهم وتحدث عن مكرهم، تحدث عن قدرتهم للتضليل. كذلك ذكر في هذه الآيات من سورة آل عمران التي تحدث حولها وطرح حولها 4 دروس أنه إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. في مجال مواجهتهم كي لا نتحول إلى كافرين، كي نحصن أنفسنا منهم، هدانا الله في القرآن الكريم إلى ما يجعلنا بمستوى مواجهتهم، ما يبنينا لنكون بمستوى المواجهة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دعا إلى الاعتصام بحبل الله وحذر من التفرق وأنذر أن التفرق سيكون وراءه عذاب عظيم، ودعا إلى أن نكون بشكل أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فنحن بحاجة إلى هذا لنستطيع أن نواجههم. إذا لم نعتصم بحبل الله، إذا لم نبتعد عن التفرق، إذا لم نكن بشكل أمة ندعو إلى الخير، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، وفق خطة واحدة، منهج واحد، نظرة واحدة، أسلوب واحد، تحت قيادة واحدة، فلا يمكن أن تقف الأمة على قدميها أبدا أبدا في مواجهة اليهود والنصارى مهما امتلكت من أسلحة. هذه الآيات هي هداية من الله تجعلنا بمستوى مواجهتهم، وهو عندما يهدينا يقول لنا بأننا إذا سرنا على هدايته فإنه سيقف معنا، وعندما يقف معنا هو من له ما في السماوات والأرض، يستطيع أن يصنع المتغيرات، يستطيع أن يهيئ، يستطيع أن يفتح المجالات والأبواب أمام من يتحركون وفق هدايته. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره. انتهت الملزمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
3: سبأفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم
0: ما يطلبه المجاهد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، هذه تحياتنا لكم جميعا وحياكم الله في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن فتراتنا المفتوحة والمباشرة فيما يطلبه المجاهدون. نحن معكم أيها الكرام في هذه المساحة التي ربما نعود إليكم مجددا بها وعبرها الكثير من الوقت مر علينا في هذه الفترة وكنتم غايبين علينا وإحنا كنا غايبين عليكم، لكن جميعنا كنا حاضرون في الساحات في الميادين التي ترضي الله سبحانه وتعالى وتغيظ الطغاة والمستكبرين. ما يطلبه المجاهدون، نحن معكم أيها الكرام في هذه الفترة المفتوحة والمباشرة. طبعا يا محمد ما بنسمعش ولا شيء لأن السماعات خاربة وبالتالي أنا مرتبك. لذلك مستمعينا الكرام نذكركم بأننا نستقبل رسائلكم على 70-991-991 وأيضا الاتصالات على 01-322-653. طبعا المخرج محمد الفرح، يعني توقعونا ثلاث خيرات توقع.

سمعينا الكرام حياكم الله مجددا. نعتذر عن هذا الخلل الفني الذي تم مراجعته. طبعا مستمعينا الكرام ألفت عنايتكم بأننا لن نتمكن من استقبال الرسائل. أعتذر جيو الإخوة الأعزاء قد رسلوا لكن هناك خلل في جهاز الرسائل ويتم إصلاحه من قبل الإخوة الأعزاء في الجانب التقني، ولذلك أعتذر جدا أنني لن أتمكن من قراءة رسائلكم اليوم. سأستقبل فقط الاتصالات، نحن في ما يطلبه المجاهدون 01-322-653 وإن شاء الله أنه جهاز الاتصالات أيضا ما يكون خارب. عارفين أنتم بالوضعية الأمنية، يعني إحنا بنتنقل من مكان لمكان وبالتالي بيكون يعني بتوجد بعض القصور في الجانب التقني والفني نظرا للانتقال من مكان إلى آخر. على كل حال حياكم الله مستمعينا الكرام، نحن أمام أحداث جديدة، أحداث ضارية، نحن أمام زخم من الأحداث التي ينبغي فيها أن نبرز بمواقفنا المشرفة، مواقفنا العظيمة، المواقف الحرة والأبية التي جسدها يمن الإيماني والحكمة والصبر والثبات. نبدأ نستقبل أول اتصال. أول اتصال، إذن راح أول اتصال، ونذكر أننا فقط نستقبل الاتصالات. طلع يا محمد، نستقبل فقط الاتصالات 01-322-653. أما رسائل الاسمس اعتذاري الشديد جدا لكم مستمعين الكرام لأنه ما قد وصل لناش اللابتوب الخاص ب أو التطبيق الخاص باستقبال الرسائل. طبعا المخرج محمد الفرح وهكذا دبور ما نفعل لكم، يعني ما معكم لا تحملونا على السلامة، كل ما يجي يخرج لنا يحل علينا الدبور.

0: إذن يمعن العدو الإسرائيلي في جر المنطقة نحو اندلاع الكثير من الحروب، وهذا ديدنه الدائم والمعروف، ويبقى ويظل هذا العدو متلطخ بدم الإجرام والطغيان والعنجهية والاستكبار. لكن الحمد لله اليوم وحدة الساحات، وحدة المحور، استطاعت أن تضرب العدو في الخاسرة. ألو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟ نسمعكم، بتسمعونا؟ اسمعونا من التلفون. ألو،
1: نهر لي الجيش واللجان الشعبية والمقاومة الإسلامية في إيران ولبنان.
0: نعم.
1: ألو،
0: أسمعكم، تفضلوا كملوا. وأيضا اطلبوا الزمن الذي تحبوا تسمعوا.
1: القائد واللجان الشعبية وكل الجبهات في المقاومة الإسلامية، وهل ليكم يا أستاذ ريان، والله يحفظكم، ونطلب زمن.
0: لا يتفضلوا، إيش الزمن الذي تحبوا تسمعوا؟
1: يا
0: سيدي الله، إن شاء الله أن محمد الفرح يلبي لكم الطلب. شكرا كثيرا لكم أختي العزيزة. إذن اليوم المحور أصبح جبهة واحدة، استطاع أن يرسخ استراتيجية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم يمضي اليمن بعزم، بإرادة، بشموخ، ليكون جزء من هذه المعادلة وجزء من هذا المحور، جزء مؤثر وفعال وقوي، استطاع ويستطيع أن ينكل بالعدو الطاغي والمستكبر، ويجسد ويخلد الكثير من مواقف الإباء والشرف والثبات. ألو، مرحبا. ألو،
2: مساكم الله بالنصر أخي
0: هاي. مساكم الله بالخير والنعيم. من معنا؟
2: معكم أخي المدرين.
0: تفضلوا تفضلوا، رسالتكم والزمن الذي تحبوا تسمعوا نسمعكم.
2: لا رسالتنا رسالة عجائنا وشباب، رسالتنا رسالة مصر وعجناس وفخر بالمقاومة وبأناشدنا اليمني وبالقوات المسلحة اليمنية وبوحدة الساحات التي حضرت في يوم البارحة، كانت يوم عظيما، كان يعني إثبات للعدو أن أبناء المحور يدعوحدة وأن أبناء المحور أنهم يعني يشكلون خطرا عليه ويشكلون ضعفا له، ويعني لم يكونوا كأبناء العرب الذين تخاذلوا يعني وفرطوا في القضية. هناك وحدة الساحات جسدت أن ولاية الإمام علي بن أبي طالب ما زالت في المشور، وما زالوا متولين الإمام علي بن أبي طالب، وما زالوا شيعة الإمام الحسين والإمام زين العابدين، وما زالوا أحكار الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وهم ها هنا يثبتون للعالم إنه إذا تخلف متخاذل وإذا تفرط من فرط، فإن أبناء مشور الجهاد والمقاومة وبالذات أبناء الشعب اليمن الإيمان والحكمة باقيون على عهدهم وظالون كما أمر الله ورسوله، وسيبقون هم الأنصار إذا دار الزمن أو تخلفت الأيام أو تقلبت الموازين أو كانت المرحلة تلو المرحلة أو تخلفت كل من تخلف، فإن أبناء يمن الإيمان والحكمة سيبقون هم الأنصار كما وصفهم الله ورسوله. ونحن نقول لأمريكا وإسرائيل وكل العملاء والخونة، تهددوننا بالموت يا أبناء الطلقاء، أما علمتم أن القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، نحن عشاق الشهادة، نحن عشاق الجهاد بإذن الله، لا تفنوننا عن موقفنا، نحن سنواصل وسنواجه بإذن الله، نتوكل على الله وعلى أخذونا بوصية رسوله وتوين للإمام علي، نحن قوم لا نخاف، بل خلقنا الله لكي نخوض الأعداء.
0: نعم، هذه هي رسالة كل الأحرار والشرفاء الحرائر من أبناء شعبنا اليمني العزيز. لا يمكن أن يخافوا ولا يمكن أن يذلوا ولا يمكن أن يتخلوا ولا يمكن أن ييأسوا ويتوقفوا عن إصدار هذه المواقف وتصدير هذه المواقف العظيمة والمباركة وتجسيدها في أرض الواقع.
2: أخي ريان، نحن أبناء الشعب اليمني من الحرائر، علينا أن نشكل جبهة داخلية رفضا ثقافة وحيا، يعني دفعا بأبنائنا دفعا بالمال وفصحنا، يعني مقاطعة للعدو الصهيوني والأمريكي، مقاطعة لجميع الضبايا، هذه يعني ذات رحل الحرائر اليمنية، هذه تشكل جبهة لنا، إذا كان لم تحسن الوقت أن نقاتل في سبيل الله، هذا يعني مقاطعة بالذات في وقت العدو، وحينما نقاطع يعني منتجات ونحن بالذات في الحرائر، يعني المرأة في البيت يعني أهمية أنها يعني لو قالها ابنها أو زوجها أو أخوها بشيء مقاتل عليها أنها ترجع تقول له هذا ما هو صابر ولا قادقة هنا ولا مسدرة، هذا ما هو صابر، يعني تفعل من هنا تبدأ يعني تشتغل يعني تجاهد في يدفع من البيت يعني تدفع يعني المعنويات لهم يعني تدفع بهم تدفع بالماء يعني توقيهم تنظفهم إذا كان يعني الرجال يعني من الخارج يعني لو عادهم فيهم شوية يعني تزعزع أنا المرأة حينها هي تجسد يعني حينما صلحت صلحة بنت الخيام صلح ابنها وزوجها.
0: لا فعلا هكذا كانت المرأة اليمنية حاضرة في كل الميادين فعلا. ايش تحب تسمعوا من زامل؟
2: من زامل يا الجنة في اليماني اليماني عبر الأجيال شامخ للعبد وأدو التحية لكل الأخوات المشاركات كلهم باسمها صغيرتها والتحية الغالية في داء أهل الزيت والتحية لسيدي عبد الملك والسلام ربي عليكم وعلى المخرج
0: حفظكم الله وعافاكم. بشرون لبي الطلب بإذن الله. شكرا كثيرا في أمان الله.

0: ونستقبل أيضا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟
1: معكم مصطفى العجمي المصاب. في حالك يا عمو عريان.
0: الله يحفظكم ويعافيكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: والله ما ممكن نقدم تهنية؟
0: أي أكيد تفضلوا، المساحة لكم مخصصة.
1: في أرق التهنية التبريكات للأخ إلياس عدنان بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، نقول له ألف مليون مبروك ودام الله سرورك وإن شاء الله يتم فرحتك بدون أي خلال. ممكن أطلب زامل؟
0: أكيد أكيد
1: نطلب زامل العرس الجماعي وزفة لحي الشرعي وحدي والأخ العريس إلياس عدنان، ويقول لك العريس يسلم عليك السلام الكثير.
0: دام الله سروره.
1: نتردد الزامل.
0: الله إن شاء الله نلبي لها طلب وقول له دام الله سروره. ألف ألف مبروك منا جميعا، الله يجعل في ذلك الخير والبركة إن شاء الله يا رب.
1: وصالي وصال سلامك. يلا ممكن تردد على الزامل أخو العريس منتصر عدنان.
0: الله وكذلك إن شاء الله، الله يعافيكم. ألف ألف مباركة عليكم جميعا.
1: ونرجو منكم أن تصلحوا بها الحق الرسائل لأنه كنا رفعناها.
0: أيوة والله أني وصلتنا رسائل كثيرة جدا، لكن أنا أعتذر جدا لأنه بس كان به بعض النقليات والكذا فوجد الخلل يعني، لكن إن شاء الله أنه في أسرع وقت يتم معالجة هذه الإشكالية إن شاء الله يا رب.
1: ما مشكلة، عادي عادي، أمين نطلع زمن العرس الجماعي وبس.
0: وهو كذلك إن شاء الله في مصر.

باسم انا باسم اذاعه سام اف ام وباسم محمد الفرح ولو هو دبو ما نفع لكم قدوما معنا للحاصل. نحب أن نهنى الأخ العزيز والزميل المبدع والمجاهد زكريا الشامي بمناسبة الخطوبة، نقول له ألف ألف مبروك، الله يجعل في ذلك الخير والبركة إن شاء الله. وأيضا التهنئة المقدمة من الأخ العزيز والأستاذ الحبيب الغالي أحمد عبد الوهاب الشامي. تعرف يا محمد الفرح لا تصير تتبرح علينا، أيوة قديك في تبرت الفترة كلها. طبعا نزف له أجمل التهاني والتبريكات، ألف ألف مبروك. ومحمد الفرح يهدي هذا الزامل بمناسبة الخطوبة، فألف ألف مبارك عليك أخي زكريا.

0: مستمعينا الكرام، سنخرج أمام هذه الوقفة الإعلانية السريعة، نعود بعدها لنستكمل ما تبقى لدينا من وقت ما يطلبه المجاهدون.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، اعرف عدوك وافهم وسائله، ولا تستهن بالحرب الناعمة. نحن نملك سلاح الوعي والبصيرة، التجنيد الناعم.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله، ايش تفهم؟
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما؟
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: مع خدمة هديتي من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: سام اف ام، والعود احمد.

هذا الحين قضية قوة الله في المحور اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. أصبح المحور أمة واحدة تبرز لمواجهة الكفر والكفر والنفاق والشرك. اليوم المحور يقدم أعظم وأشرف وأقدس التضحيات، وأصبح اليوم هو في موقع القوة، وهذا هو وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المجاهدين. يعني بالله عليكم مجاهدين مستضعفين، إمكانيات بسيطة ومتواضعة داخل قطاع غزة، استطاعت أن تغلب الجيش الإسرائيلي بما يحمله ويمتلكه من إمكانيات وقدرات وعملاء. مجاهدين داخل الجنوب اللبناني استطاعوا أن يربكوا العدو الإسرائيلي ويضربوه في الخاصرة وينكلوا به وينتصروا عليه ويجعلونه ينسحب وهو مجبرا. هم قلة مستضعفة من المجاهدين داخل جنوب لبنان. أوليست ما تقدمه المقاومة داخل لبنان وما قدمته المقاومة في فلسطين وما قدمه المحور بشكل عام يعتبر شاهد من شواهد عظمة الله سبحانه وتعالى في الميدان، وأن من يتحرك وفق التوجيهات الإلهية ويستجيب لله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحقق وأن ينجز الكثير والكثير. اتصال ألو مرحبا 01-322-653. تبقى لنا قليل من الوقت نستقبل فيه اتصالاتكم مستمعينا الكرام. طبعا بطبيعة هذه الفترة أني بتكون مخصصة

رحال يا دنيا مع الله رحال بشير بعزك يا سيدنا ولا يهمك. شكرا كثيرا لك. اذا وعي بصيره تسليم واحنا مفوضين السيد القائد متى ما وجهنا نحن حاضرون وفيما يوجهنا نحن حاضرون وجاهزون ومستعدون بإذن الله سبحانه وتعالى لخوض غمار أي معركة ووفق أي توجيه يريده هو سلام الله عليه ويحفظه الله.

0: نستقبل اتصال ايضا.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا.
1: مساكم الله بالعزه والكرام والانتصارات يا رب.
0: يا رب العالمين، اهلا وسهلا بكم، تفضلوا.
1: مهني محور المقاومه، لكن انا كل ما حققوه من انتصارات وندور الكرام، كيف عندما تفكرون تضربوا اي شخص من محور المقاومه فان تركته، بل اهل اليمن لن يتركوه لوحده، بل محور المقاومة صفا واحد كالبنيان، ولن يتركوا أي دولة من محور المقاومة أو غيره من محور المقاومة. ونقول لكرام، تحاول أنك تفك مضيق هرمز، ولا بعد تفك مضيق هرمز ولا بعد تفتح باب المندب. الآن الحرب حرب البحار، ومهما تفعل مهما تفعل أنت مهزوم مهزوم، وما يصدق طريقاتك بأنك تصرف وأنك وأنك إلا كل جبان مثلك وكل مطبع وكل كلب وكل خائن لدينه. لو سمحت نطلب زامل للاستسلام، واهلا بالسلام.
0: الزامل هذا لمن؟ ما اول مره نسمعه، والله يمكن العنوان بس حقه.
1: حس مع الذكر، مع ذكرنا حسين الطير ام سالم المسعودي.
0: اي حق سالم المسعودي وحسين الطير، الا ان شاء الله انه محمد يلبي لكم الطلب. كل التحية والشكر لكم. معنا ضيف عزيز وغالي الأستاذ أحمد عبد الوهاب الشامي، سيطل علينا بعد قليل إن شاء الله. ضيفا عزيزا وغاليا، أستاذا معلما حقيقة لنا جميعا، يصل إلينا الآن بإذن الله تعالى لنكون معه في يشرفنا فيما يطلبه المجاهدون. طبعا وقتنا هو انتهى، لكن ثمة رسائل وعي وبصيرة يجب أن تصل لنختتم بها هذه الفترة المفتوحة والمباشرة معكم مستمعينا الكرام فيما يطلبه المجاهدون.

0: إذا بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم أصبح المحور وهو يستجيب لله سبحانه وتعالى كأمة واحدة وكافة وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أصبح اليوم ذا فاعلية وتأثير وأصبح هو صاحب الكلمة في الميدان قبل القول. أصبح اليوم هو صاحب الطلقة الأخيرة وهذا بحد ذاته يعتبر نصر كبير رغم قلة الإمكانيات. أستاذ أحمد عبد الوهاب أهلا وسهلا حياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم حياكم الله وحيا الله مستمعين جميعا.
0: طبعا احنا دائما بنبصرك في الشاشه في قناه المسيره. اليوم شرفتنا فيما يطلبه المجاهدون. طبعا وقتنا انتهى لكن احنا احببنا انه يكون هناك رسائل وعي, رسائل استبصار في ظل هذه المرحله الاستثنائيه والحساسه. اليوم شكل المعركه هو لابد من معركه صراع ومرحله صراع مع هذا العدو الطاغي والمستكبر. ما الذي ينبغي علينا نحن كأمة, ما الذي ينبغي علينا نحن كشعب يمني مسلم عزيز ضحى وصبر وقدم أعظم وأشرف التضحيات في قادم الأيام, ما الذي ينبغي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على محمد وعلى آله. أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة.
0: حياكم الله.
1: ويعني أعتذر من الجميع يعني من المستمعين لأنه ربما يعني قد نكون ثقيلين نظل عليهم لأنه يعني قد ربما ملونا من الشاشة. لكن
0: بالعكس
1: بالنسبة للرسائل, الشعب اليمني لله الحمد والشكر وصل إلى مرحلة وعي عالية جدا, والسيد القائد سلام الله عليه وصلنا إلى مرحلة من الوعي ومن الثبات ومن الصمود إلى مرحلة تخطت جميع التوقعات سواء للصديق أو للعدو. وبالنسبة لما ينبغي علينا, أولا وقبل كل شيء هو الثقة بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو من يهيئ, هو من ينصر, هو من يثبت, هو من يعني يطرح لنا حتى البركات في خيراتنا, في حياتنا, في أمورنا, في كل محيانا ومماتنا. فالثقة بالله عز وجل يجب أن تتعزز بالنسبة لدينا, يجب أن يسعى كل شخص منا أن يغير من نفسه إلى الأفضل. أنه إحنا في مرحلة صراع مع العدو. إذا كان العدو وهو بالنسبة لنا يعني يعتبر من أحقر الناس وأحقر البشرية, يرتكب أبشع الجرائم, أبشع المجازر, يفعل كل السيئات, يفسد في الأرض, هو الذي يطور من نفسه, ما بالك بنا نحن المؤمنين؟ مفترض أن نكون على هذه الشكلية, أن نحاول أن نسعى أن نطور من أنفسنا سواء في إيماننا, في تقوانا, في بصيرتنا, في وعينا, في ثقتنا بالله عز وجل,
0: حتى في تخصصاتنا,
1: بالتأكيد في تخصصاتنا,
0: احنا كإعلاميين, الإخوة في الجانب العسكري, الإخوة في الجانب الاقتصادي, على كل المستويات أيضا مهم جدا احنا نطور حتى في التخصص وفي الميدان الذي بنجاهد فيه.
1: بالتأكيد, والمرحلة هي مرحلة يعني إبراز الذات, مش انك تبرز ذاتك كشخص, لا, أن تبرز ذاتك لأنك الآن بتبرز المسيرة بأكملها. يعني أنت الآن تشهد بعظمة الله سبحانه وتعالى في أي تصرف منك كشخص كمجاهد, أنت الآن تعكس هذه النظرة. لذلك حتى ترى مثلا عندما يرتكب أي شخص منا خطأ ما بيقولوا شو فلان, بيقولوا هو
0: أنصر الله,
1: هم هذول المسيرة. فلذلك الآن أنت من تمثل المسيرة, أنت بشخصك, أنت المستمع, أنا, أنت أخي ريان, جميع من يندرج أو يحاول إدراج نفسه ضمن هذه التسمية, تسمية أنصار الله, أو يعني يسمي نفسه من أنهم من أبناء المسيرة القرآنية. فلذلك يجب أن نكون بهذا الشكل, نقدم شهادة على عظمة الله بسلوكياتنا, بأفعالنا, بأقوالنا. كذلك أيضا إذا لدينا مسؤولية أن نتحمل المسؤولية بأكمل وجه, لأننا الآن نتحمل مسؤولية وهذه المسؤولية نحن محاسبون يعني في الأول وفي الأخير أمامها. والله سبحانه وتعالى حينما يمكن أشخاص أو يمكن أمة في الأخير هو سيسائلهم على هذا التمكين. فلذلك يجب أن نعزز ثقتنا بالله, يجب أن نطور من أنفسنا في تخصصاتنا كما ذكرت, أيضا كل شخص منا يطور من نفسه سواء كان إعلامي, سواء كان ثقافي, سواء كان اقتصادي, سواء كان سياسي, سواء كان عسكري, سواء كان أمني, في كل هذا الجوانب يجب أن يسعى إلى أن يطور من نفسه قدر الإمكان. وهذه الإمكانيات الله سبحانه وتعالى هيئ لنا, قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما الله ما بيحملنا شيء ثقيل، بيحملنا إنه إيش؟
0: ما استطعتم، يعني واحد
1: قدر الاستطاعة
0: يبذل الجهد.
1: يعني. ابذل جهدك، مثل ما أحيانا واحد بيبذل جهده لأجل مصلحة في الدنيا هذه، أحيانا قد ربما يثقل على نفسه لأجل مثلا يهيئ لبيته مثلا شيء معين، أو يحاول يقلل على نفسه في شيء لأجل شيء آخر مثلا في البيت أو في هكذا. يجب أن نبذل جهودنا بأقصى ما يمكن لدينا كي نحقق هذا التطور. يعني في الأول في الأخير أنت يعني مش مسألة أن أنت فرد أنه خلاص أنت ما تأثرش في هذا المسيرة، أو ما تأثرش مثلا في نهضة اليمن. بالعكس، أنت كشخص أنت قادر على أن تعزز هذه النهضة. يعني أحيانا بيكون شخص واحد قادر على أن يغير واقع أمة بأكملها. نبي الله إبراهيم كان أمة، غير واقع أمة بأكملها، وكان أبو الأنبياء، وأصبحت يعني كل ما يذهب إليها الأنبياء بيكتدوا بنبي الله إبراهيم عليه السلام، وهو شخص واحد. لكن أحيانا نحن بننظر بمنظور أنه هلا هذا كان نبي. لا، بالعكس، الله سبحانه وتعالى ما اصطفى الأنبياء بشر إلا لجل نكون مثلهم، لأجل نصل إلى كمالهم، نسعى نكتدي بهم، نكون على قدر من المسؤولية، من بذل الجهود، لأن نصل إلى هذا الشيء. بذلك يعني نصل في الأول وفي الأخير إحنا بنسعى إلى أن نقدم شهادة على عظمة الله، على العدل، القسط، نقيم العصد، يعني قد بنعصد العدل والقسط.
0: ما شاء الله عظيم أمانة.
1: نقيم يعني العدل والقسط في حياتنا يعني، وهذا هو ما يبتغيه الله سبحانه وتعالى منه.
0: هذا الواجب أستاذ أحمد، وفعلا يعني أنت لفت انتبهنا إلى نقطة مهمة جدا قد نكون جميعا غافلين عنها، أنه لابد لابد لابد من أن نرتقي في كمال الإيمان، في سلم كمال الإيمان. إحنا بأمس الحاجة إليه، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. هذا الذي يجب، هذا الذي ينبغي، هذا الذي يعني هذا دورنا. إحنا البعض بيستغرب مثلا، بندخل معركة ونقول ما نفعل، صدق والله إن إحنا كلنا بنتوه بعض الحين، ما هو الذي نفعل طيب أمام هذا المعركة، ما هو الذي نسوي؟ يا أخي طور من إيمانك، طور من نفسك، وإحنا في هذا الجانب كلنا مقصرين، نعترف بهذا التقصير، لكن نسأل الله السلامة، ونسأل الله أنه يعيننا ويثبتنا بإذن الله تعالى إلى جوار ما ذكرت أنت. هذا هو هذا الأساس، ويترتب عليه أشياء كثيرة جدا، التسليم للسيد القائد، النفير، الاستجابة، الجهاد في سبيل الله، أشياء كثيرة جدا تندرج تحت هذا المفهوم. أساسها والركيزة الأساسية لها أنه واحد يطور إيمانه بعد الثقة بالله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ونتوكل على الله، نتوكل على الله ينصرنا، احنا منتصرين بإذن الله تعالى، لأنه ما عبش أحد بمثل الإسلام إلا, إلا, إلا هذا المحور. نحن احنا كلنا في محور واحد، فينبغي أن نكون كما ذكرت أنت في البداية، نقدم شاهد من شواهد عظمة الله في الميدان.
1: وبالنسبة للميدان الآن من بيقدم شاهد على عظمة الله في هذا الميدان؟ يعني الآن مثلا الأمة مننا 2 مليار مسلم، من الذي بيقدم شهادة على عظمة الله، على قوة الحق، إلا المجاهدين، مجاهدين في لبنان، حزب الله، مجاهدين في غزة، مجاهدين في إيران، مجاهدين في اليمن. هؤلاء من بيقدموا الحق بعظمته، بقوته، بعزته، بكرامته؟ وإلا إذا ما بش هذولا، إيش البديل؟ بديل هو انبطاح، البديل هو إقامة مشاريع الصهيونية ومخططاتهم، إسرائيل الكبرى، الشرق الأوسط الجديد، وصولهم إلى بلداننا، إلى ثرواتنا، بكل ما يمكن في يعني أبسط صورة، بدون حتى استصعاب لهم. وكذلك أيضا هتكون التضحيات، هتكون الدماء، هتكون أيضا النتائج والعواقب وخيمة جدا، أكثر مما هي عليه لما يذهب الإنسان إلى أن يختار خيار الجهاد، وهو الخيار الحق، الخيار الصحيح. لأنه في الأول في الأخير أنت العدو ما يقول لكش لا أنت مسالم، إذن خليك أنا على جنب. لا، بالعكس، وإحنا بنرالع
0: بيستهدف عملائه الذي بيدعموه، يعني وقد بوفروا كل شيء وبذلوا حياتهم كلها في سبيله، ومع ذلك بينتهكهم، بيحلبهم، بيسبهم، بيتكلم عليهم، بيستهدفهم، بيستبيح أراضيهم، بيستبيح سياداتهم، بيرتكب حقهم كل الإجرام فعلا. على كل، شكرا لكم أستاذ أحمد. طبعا احنا طولنا شوي على المستمعين، لكن كانت رسائل مهمة جدا يجب أن تصل ووصلت. حفظكم الله ورعاكم، وشكرا كثيرا لكم.
1: نواكم،
0: كان يعني كنت ظل خفيف ظل، ورسائل مهمة جدا. الله يحفظكم ويعافيكم يا أستاذ.
1: الله يبارك
0: فيكم. بهذا نختتم ما يطلبه المجاهدون، وإلى هذه الوقفة الإعلانية مباشرة. مستمعينا الكرام، التحية لكم من محمد الفرح، هي لكم مني أنا محدثكم ريان عبد الحفيظ العزعزي. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: البيوت اليابانية ليست للسكن فقط، بل هي مصانع صغيرة تنتج الكرامة قبل السلع. دعمك للأسر المنتجة يحول المنازل من مستهلكة إلى معيلة، ويجعل من كل حي قلعة للصمود الاقتصادي. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
2: سام اف ام، والعود أحمد.

0: النشرة والرئيس من إذاعة سام اف ام، وهذه أبرز العناوين. عمليات مركزة للمقاومة اللبنانية تستهدف جنودا وآليات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز وحتى إشعار آخر. وزارة الخارجية تحذر من انزلاق المنطقة نحو حرب أوسع إذا استمر العدوان على إيران. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت المقاومة اللبنانية استهداف مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي قرب مربض مدفعية المستحدث في بلدة العديسة، إضافة إلى استهداف المربض وآليات تذخير مجاورة له بمسيرات أبابيل الانقضاضية. كما أعلنت المقاومة استهداف دبابة ميركافا في مدينة بنت جبيل وآلية هامر ودبابة ميركافا في بلدة دير سريان. أعلنت إيران اليوم إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، داعية الحاصلين على تصاريح المرور إلى انتظار مزيد من التوجيهات. وقالت هيئة إدارة الممر المائية في الخليج في بيان أصدرته اليوم أن هذا الإغلاق بسبب ممارسات القوات العدوانية الأمريكية في المنطقة. من جانبه أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن الشعب الإيراني لا يقبل الاستسلام، معتبرا أن الطرف الذي يجب أن يستسلم في هذه المعركة هو الولايات المتحدة. وأضاف رضائي في تصريح له اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك سوى خيارين، إما أن يستسلم أو أن يستسلم، في إشارة إلى موقف بلاده من المواجهة مع واشنطن. واصلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء قصف استهدف شقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. كما أصيبت مواطنة بجروح خطيرة برصاص مسيرة تابعة للعدو في منطقة السلاطين ببيت لاهية شمال غزة. شهدت العاصمة صنعاء مساء أمس فعالية شعبية مشتركة تحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، بمشاركة فاعلة من ساحات محور المقاومة في كل من إيران والعراق ولبنان وغزة. زميل حمود شرف والتفاصيل.
1: ومن غزة ومن العاصمة اليمنية صنعاء ومن كل الدول المشاركة في هذه الفعالية.
2: في مشهد إعلامي وشعبي موحد احتضنت العاصمة صنعاء الفعالية التضامنية المشتركة التي نظمتها اللجان الشعبية الدولية المناهضة للعدوان تحت شعار ميداننا واحد عدونا واحد، في حدث متزامن ربط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بساحات عواصم محور الجهاد والمقاومة في كل من طهران وبيروت وغزة وبغداد، حيث تخللت الفعالية فقرات متزامنة من الأناشيد والشعارات والرسائل التضامنية بين الساحات في تفاعل مباشر عكس وحدة الموقف الشعبي بكل الساحات.
3: من يمن الصابرين الأشداء إلى غزة العزة والإباء، سلام على ضاحية الكرامة، سلام على عراق علي والحسين، سلام على وعد الصادقين في إيران
4: لوحدات ساحاتنا والمسار.
2: وشهدت ساحة الفعالية بصنعاء مشاركة شعبية واسعة، حيث رصدت إذاعة سام عددا من رسائل المشاركين وانطباعاتهم تجاه هذه الفعالية المشتركة وما جسدته من قوة الحضور الميداني لشعوب المحور ووحدة موقفها في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني على المنطقة.
5: خلينا نقول أن ميداننا واحد وعدونا واحد وأن ساحتنا متوحدة، لأن الله أمرنا بذلك بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة.
6: فنحن نوجه رسالة إلى كل المسلمين أن ينزلوا للساحات في فعاليات، في أمسيات، في خروج، في مظاهرات، لأن هذه تكون لها أثر كبير في في نفسية العدو.
5: حضورنا الشعبي في ساحات وميادين الجهاد والمقاومة، هذه الميادين التي تقام فيها مثل هذه الفعاليات، هو حضور أيضا كما يحضر أولئك المجاهدون في المعركة. وبثنا المباشر في هذه الليلة وفي هذه الفعالية يدل على وحدة الساحات ووحدة محور الجهاد والمقاومة.
2: هنا في ساحة ميدان السبعين وفي غيرها من ساحات الفعالية المشتركة، تلاقت صنعاء مع طهران وبغداد وبيروت وغزة في رسالة واحدة ومتزامنة أكدت أن الصوت الجماهيري في هذه العواصم متصل ومتفاعل ومستمر في مواجهة التحديات المشتركة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من استمرار العدوان الأمريكي على إيران، مؤكدة أنه يهدد الأمن والسلم الدوليين ويدفع المنطقة نحو حرب أوسع ذات تداعيات خطيرة. وأشارت إلى أن العدوان لن يحقق أهدافه أو يكسر إرادة الشعب الإيراني، بل سيعمق المأزق الأمريكي ويؤثر سلبا على التجارة الدولية وأسواق النفط والطاقة. وأكدت وزارة الخارجية حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها، بما في ذلك الرد على أي عدوان يستهدف أمنها، معبرة عن تضامن اليمن ووقوفه إلى جانب إيران في مواجهة العدوان والحصار الأمريكي. نشرة انتهى، تذكر بأبرز العناوين. عمليات مركزة للمقاومة اللبنانية تستهدف جنودا وآليات العدو الإسرائيلي جنوب لبنان. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. وزارة الخارجية تحذر من انزلاق المنطقة نحو حرب أوسع إذا استمر العدوان على إيران. نشرتنا انتهت، شكرا لكم على طيب وكرم المتابعة والإنصات. ريان العزعزي ومحمد الفرح، إلى اللقاء.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما تكلمنا حول بعض الحقائق التاريخية وقلنا أن كشف الحقيقة أو التشخيص أو النقد البناء ليس سبا وشتما، أيضا هناك البعض بيطرح مواضيع، مثلا يجي يقول ما به داعي إن احنا نغبش الأحداث التاريخية، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. طبعا للأسف الشديد البعض بيجي لأجل أنه يجهلنا عن ما حصل من حقائق تاريخية وما حصل من انحرافات، ما حصل من انحرافات أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه، فبيحاول يعمل عملية تغطية وتجهيل تاريخي من أجل لا تعرف أنت الانحراف منين بدأ. يقوم يدي يوظف الآية هذا التوظيف خاطئ جدا، يجي يقول لك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، معنا خلاص لا عاد تقرأ إيش اللي حصل في القرن الأول والتاريخ الماضي، هذا أمة قد خلت حصل اللي حصل خلاص ما بدعي. ولا يجي يقول لك تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وإحنا نناقش هذا الموضوع بمنطق قرآني يعني بالحكمة، هل يعني ذلك عدم قراءة التاريخ؟ هل الآية تعني عدم قراءة التاريخ؟ بالتأكيد لا، لأن القرآن كله مليء بالتاريخ، بيتكلم عن قوم عاد وعن الفراعنة وعن أصحاب الرس وعن قوم ثمود وعن قوم صالح وعن قوم لوط وعن قوم نوح، وعن بيتكلم عن التاريخ الماضي والأحداث في الماضي بشكل واسع جدا. بل بيقول لنا في القرآن الكريم قل سيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني نسير سير تاريخي نشوف إيش اللي حصل وإيش السنن اللي كان موجودة. ما قال تلك أمة قد خلت بمعنى أنها لا تقروش تاريخهم، لو شيء ما يذكر لنا هذا التاريخ كله. يعني لو كان معنى الآية هذا أمة قد خلت ما عاد عليكم منهم ولا تدروا إيش فعلوا وإيش الذي حصل بينهم. أيضا في الجانب الإيجابي الله بيقول لنا لقد كان في قصصهم عبرة، بيدي لنا تاريخ الأنبياء الأولياء الصالحين من أجل أن احنا نقرأ تاريخهم ونستفيد من تجربتهم ومن سلوكياتهم ومواقفهم فيما يفيدنا في العصر الحالي. ما هي تلك أمة قد خلت؟ خلاص حين قد خلوا بمعنى هكذا بيفسروا الموضوع، قدم في مرحلة سابقة ما عاد علينا دخل من الموضوع، لهم ما كسبوا ولنا ما كسبنا. إذن في البداية الآية هي لا تعني هذا الموضوع. الجانب الآخر محاولة فصل الماضي عن الحاضر أيضا هي محاولة فاشلة، لأن الحاضر هو في الواقع امتداد للماضي. يعني ما احنا تكلمنا عن كيف ان النبي سار لعند اليهودي الذي من بني قريظة وبني قينقاع وقال لهم يا قتلة الأنبياء يا قتلة الأنبياء. طيب لو شيء اليهودي يقولها يا مالك يا محمد تقول تلك أمة قد خلت، كان بيني وبينهم 3000 سنة، ليش بتتهمني أنا وأنا في العصر الحاضر؟ لا، سمى النبي قتلة أنبياء، والله قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، ربط حاضرهم، ربط اليهود الحاضرين بالماضين يعني، وقال لهم أنتوا قتله مثل أجدادكم الأولين. ليش ما قال تلك أمة قد خلت ما عاد علينا دخل؟ لا، ضروري يا يهودي تعرف إيش فعلوا أجدادك وأسلافك المنحرفين من أجل أنك تتبرأ منهم وتمشي عكس الخط الذي بيمشوا فيه، وإلا فأنت هتتعرض لعقاب الله رب العالمين وسيكون مصيرك جهنم. فبتلاحظوا الآن أن الآيات القرآنية بتأكد أن به علاقة بين الماضي والحاضر. هذول يجوا يفسروا لنا الآية بالشكل الذي يفصل ما بين الماضي والحاضر، يقول لك ما لك دخل من التاريخ ولا تقرأ شيء ولا، بينما أنت مفترض تعرف التاريخ، تعرف من الصح من الحق. القتال الذي حصل بين الصحابة في معركة الجمل وقتل 20,000 مسلم، الدماء هذا في ذمة من في معركة الجمل؟ وكان على رأس المعركة السيدة عائشة وطلحة والزبير والإمام علي في الجبهة الأخرى. في معركة صفين قتل 70,000 مسلم، الدماء هذا في ذمة من؟ أنا في الأخير امتداد لمن؟ هل أنا امتداد لمعاوية ودولته وكيانة، أم أنا امتداد للإمام علي ودولته؟ أنا امتداد لمن؟ لاحظتوا كيف؟ إما أن تكون امتداد للسلف الصالح أو السلف الطالح. ضروري تعرف أنت من أين أنت، أين جذورك التاريخية، أنت الآن بيئتك امتداد لمن؟ لاحظتوا كيف؟ ما إيش القضية بالطريقة التي إيش يصورنا وبالبساطة الذي بيصوره لا ما يشبتي البساطة على الإطلاق. من جانب آخر يا أخوة هذا الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم هي في سورة البقرة وردت في موضعين في سياق الحديث عن أنبياء بني إسرائيل وعن بني إسرائيل. طيب هل معناها لا عد نتكلم عن أنبياء بني إسرائيل؟ ما القرآن مليء بالحديث عن أنبياء بني إسرائيل وبني إسرائيل. القرآن مليء بالحديث عن أنبياء بني إسرائيل إيش وبني إسرائيل. هل معناها تلك أمة قد خلت لا عد نتجابر؟ لا، ما هوش المقصود كذا إطلاقا يا أخوة. ليس المقصود ما يريد البعض أن يروجوه، ولما يقول تلك أمة قد خلت وكأن خلاص يعني ما عاد بها ارتباط تاريخي بيننا وبينهم أو تأثير، أو يقول تلك أمة محمد ما قد خلت من تلك الزاوية. نحن والصحابة أمة واحدة، نبينا واحد، نبينا واحد. كما قامت يوم القيامة رجع أقول تلك أمة قد خلت، يعني قد الآن انتهت يعني تاريخ انتهاء أمة محمد. لا، ما زلنا أمة واحدة. كيف تقول تلك أمة قد خلت وحنا عاد احنا نفس الأمة؟ يعني نفس الأمة. إذن هنا مسألة يعني جوهرية مهم جدا نحن نستوعبها يا أخوة. ما هوش القضية بالطريقة الذي بيصوروا لنا، لأن احنا عن عمى، أي عمى كبير جدا. كيف تشتيني أكون أعمى لا أدري ماذا حصل في التاريخ؟ ضروري أقرأ التاريخ، ضروري أعرف منين بدأ الانحراف. صحيح لما واحد يمشي في طريق ويغلط في الطريق وهو جاهل للمدينة، ما هوش داري بالمدينة، لما يغلط ما هو كلما مشى يبتعد عن المكان السليم، لكن يرجع لها مفترق، يرجع لها مفترق وإيش الطرق عشان يعرف منين بدأ الخلاف. ولذلك لاحظوا من الدلالة العجيبة أن حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني في الجحفة جنب مفترق طرق الحجاج، غدير خم كان جنب مفترق طرق الحجاج، كأن الله الحجاج كأن الله بيقول لنا من هني مفترق الطرق، ارجعوا لهني، ارجعوا لغديركم، اعرفوا ايش قلت لكم، انا ثبتت لكم النظريه السياسيه في الاسلام، من يلي امركم، من الذي يلي امركم بعد رسول الله، وكيف هي مواصفات من يلي امر الامه باستمرار الى يوم القيامه. ينبغي ان يكون الارقى الازكى الاعلم الاعظم، ينبغي ان يكون من دائره الاصطفاء، ينبغي ان يكون هو الوارث الكتاب الله والاشجع والاحكم والاكثر تدبيرا. إذن يا أخوة الآية هذا للأسف الشديد توظف توظيف غير سليم على الإطلاق، توظف توظيف خاطئ ويحرف معناها بشكل سيء للغاية، بشكل سيء للغاية. الآية مثل ما قال سيدي حسين معناها تلك مرحلة انتهت، الآن مرحلة جديدة ونبي جديد. طبعا مرحلة من تاريخ الإسلام، مرحلة تاريخ الإسلام الذي بيبدأ من آدم، تلك مرحلة انتهت، والآن نبي جديد وكتاب جديد، امشوا يا أهل الكتاب بعد النبي الجديد والكتاب الجديد، أي أتيكم الباري أجركم مرتين. وهذا النبي الجديد هو امتداد للأنبياء الأولين، وهذا الكتاب الجديد هو مصدق للكتب الذي قبله، ومصدق للحق الذي في الكتب الأولى، طبعا ما هو مصدق للتحريفات. فليش تعملوا كذا؟ يعني ليش أنتوا ما تشتويش تمشوا بعد الحق؟ فهذا المقصود يا أخوة، يعني ما هوش المقصود لا نقرأ التاريخ وتلك أمة قد خلت ويشي على أساس ما يدريك إيش الذي حصل من خلاف، ما يشي يدريك إيش الذي حصل إيش من خلاف كارثي بعد موت رسول الله، بل في أثناء حياة رسول الله هو على فراش، وهو على فراش المرض حصل أشياء عجيبة يا أخوة، عجيبة غريبة. لابد ما نقرأها، لابد ما نعرف هذا الأشياء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.
0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم.

منتج مصنوع في فرنسا، اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة.

في المقاطعة. وما أدراك ما المقاطعة؟ المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية والأمريكية. هذا هو من أهم الخيارات المتاحة لكل شخص، لكل شخص. يعني ما هناك مبرر. الكثير يريد لنفسه ألا يتحمل أي مسؤولية، وألا يتخذ أي موقف، وألا يتحرك أي تحرك، يبقى إنساناً فارغاً ليس له أي موقف. هذا لا ينجيك أمام الله، لا ينجيك أمام الله. أن تعتبر نفسك غير معني بشيء، ما شاء الله حضرتك، ماذا، كيف أعفيت نفسك من كل المسؤوليات؟ كيف فعلت ذلك؟ الله هو من يحدد لنا مسؤولياتنا كمسلمين، وحدد لنا مسؤولية أن نقف ضد الطاغوت، ضد الظلم، ضد المتكبرين والمستكبرين.

أدعو إلى تنفيذ حملة شعبية توعوية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية في عموم محافظات البلد.

سام اف ام، صمود واستفسال. سام اف ام، اذاعتك انت.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم

اللهم المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين، وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. ما أعظمه من وقت نقضيه، دقائق قليلة ولكن نقضيها في التدارس لآيات الله والتدبر لمعانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا أحبة الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية الرابعة من سورة إبراهيم، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونسأل الله أن يجعلها نورا في صدورنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. المعنى أحبتي الكرام: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، تخليصهم من ظلمات الشرك والكفر والجهل والظلم إلى نور الإيمان بالله. وذكرهم بأيام الله، والأيام هنا أوقات العذاب النازل بالأمم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، فالصبار الشكور يطلب معرفة الحق من الله المنعم على عباده ليتبعه، ولا يصده عن ذلك خوف من أعداء الدين أو من الفقر أو نحو ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. المعنى أحبتي الكرام: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فهم مستمرون في عادتهم الممقوتة، فإن جاء الله لكم منهم نعمة عظمى يجب عليكم شكرها. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء يحتمل النعمة هنا كما مر في تفسير سورة الأنفال، ويحتمل الاختبار لهم أيشكرون نعمة الله عليهم أم يكفرون، والأول أرجح لقوله عظيم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما أعظمها من آية! تأملوا معي في معنى هذه الآية أحبتي الكرام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تأذن أي آذن وأعلن، أعلن ربكم. وإذ تأذن أي آذن وأعلن. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفر النعمة ليس مفهومه جحدها، بل هو ضد الشكر، فهو إما إخفاؤها بترك الشكر بأن يجعلها بترك الشكر كأن لم تكن، وإما إخفاؤها بالإساءة إلى المنعم، فتعمد المعاصي أو ترك الطاعة كفر للنعمة وإن لم يجحدها العبد، لأنه بسلوكه جعل النعمة كأن لم تكن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، وأن يجعلنا ممن يواجه نعم الله بالطاعة والإقلاع عن المعاصي وتجنب المعاصي بحوله وقوته، وأن يوفقنا لذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى إن تكفروا، إن تكفروا نعم الله عليكم أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، لغني عنكم وعن شكركم وعن كل شيء، حميد مستحق للحمد، فما تضرون بالكفر إلا أنفسكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين لأنعمه والذاكرين له ومن السائرين في مرضاته وفي طاعته. أحبتي الكرام، بهذه الآية أختم حلقتنا اليوم من هذا، سائلا من الله أن يجعل هذه الآيات نورا في صدورنا، ويجعلها مؤثرة في قلوبنا أن نسلك طريق الحق وطريق الهداية، ويوفقنا الله لذلك. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.

0: اللعنة على اليهود النصر الإسلام.
1: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
2: الإخوة المؤمنون المستمعون في كل مكان، نلفت عناية حضراتكم إلى أنه في هذه الأثناء دخل وقت صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

بالتعاون مع علمائنا الأجلاء. سام اف ام من صنعاء تقدم يستفتونك.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورب اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة والأخوات المؤمنون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك، نجيب فيه على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. ويتولى ذلك فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي نرحب به بداية أطيب ترحيب. فأهلا وسهلا بكم سيدي الكريم. حياكم الله. مستمعي الكرام، اليوم هو الخميس 25 من شهر ذي الحجة لعام 47 400 للهجرة، الموافق للحادي عشر من شهر يونيو 2026، ونحن نعيش في آخر الأيام لهذا العام الهجري المبارك 47 400 للهجرة، ونحن في مقتبل أو في عما يعني بعد أيام قليلة سندخل العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وهنا لنا أن نتوقف في كل يعني توقف شخصي يعيد فيه الحسابات، وأن هذا العمر يمضي بهذه السرعة العام بعد الآخر، وهي فرصة لمحاسبة النفس ويعني الوقوف على ما أنجزه الإنسان من أعمال، من أشياء، من أفعال، من أقوال كثيرة. هل هو في إطار ما يرضي الله سبحانه وتعالى في من خلال كتابه الكريم القرآن الكريم؟ هل هو بعيد عن الله؟ هل من الواجب أن يكون أكثر قربا وحرصا أن يكون من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات؟ قاضي عبد الرحمن، أهمية الإنسان عندما يأتي في مثل هذه الأيام يحاسب نفسه، عام يمضي وعام يأتي وهكذا السنون تذهب، يعني أهمية أن يحاسب الإنسان نفسه في هذه الأيام، وخاصة نحن في مواجهة العدوان وهذا الحصار الأمريكي الصهيوني البغيض.
2: نعم،
1: تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك فرص للمؤمن كلها في صالح المؤمن، الظروف في كلها في صالح المؤمن.
1: نعم.
2: يجد الفرصة في أن يجاهد، في أن يناضل، في أن يعمل، فرصة.
1: نعم.
2: لأنه لو لم يجد فرصة، لو كانت الأمور كلها كما يرام ربما لا يجد فرصة. إذا كان الناس كما يرام لا يجد فرصة للأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، وإذا كان الظروف كما لا يجد فرصة للجهاد، إلا ينوي يعزم في نفسه أنه إذا دعاه داعي الجهاد يلبيه.
1: نعم.
2: ما يبقى له إلا النية. الآن فرصة أن يعمل الإنسان، فرصة للإنسان المؤمن أن يعمل، أن يجاهد، أن يتكلم، أن يأمر، أن ينهى، أن يفعل، أن يكون له موقع من الإعراب، أن يحاسب نفسه كما قلتم، يحاسب نفسه ماذا عملت، ماذا أنجزت، في ماذا ساهمت. فالإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن أي شيء يكون في إمكانه ولا يقوم به.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. طبعا مستمعينا الكرام، ونحن طبعا بداية العام الدراسي الجديد، الكل مهتم بتسجيل الأبناء والعناية بالدراسة، كذلك نؤكد على أهمية الأوقات، استثمار الأوقات فيما ينمي يعني مهارات الإنسان، فيما ينمي معارفه ومداركه، وخاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم. يعني أرجو أنه لا ننسى في خضم هذا الاستعداد والتسابق والاهتمام والعناية بأبنائنا وبناتنا الطلاب أن نعتني تعليمهم القرآن الكريم الذي يجب أن يكون هو الركيزة الأساسية في تعليمهم في مختلف نواحي العلوم. فهذا يعني من أشرف وأهم العلوم، وهو الأساس لكل أنواع العلوم التي يعني يحتاج إليها الإنسان، سواء العلوم الإنسانية أو العلوم المتقدمة والحديثة في مجالات الهندسة والكمبيوتر والتصنيع وغيرها. تفضلوا، هل لكم إضافة؟ في
2: عملا بقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم.
1: نعم، وهذا
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
1: أيوة.
2: فالجهاد على رأس الأعمال، والجهاد يحتاج إلى قوة، والقوة تتنوع، قوة اقتصادية، قوة علمية، علمية
1: صحيح.
2: حديثة
1: صحيح.
2: يجب أن يكون المجاهد يجب أن يكون في المجاهدين من هم متفوقون في هذه العلوم.
1: أيوة.
2: الحديثة
1: أحسنت.
2: حتى لا نكون ضحايا لهذه العلوم الحديثة.
1: صحيح.
2: للتكنولوجيا الحديثة
1: يستغلنا الغرب،
2: بل نستغلها.
1: أيوة.
2: ونسخرها في خدمة المجتمع وفي خدمة الإنسانية.
1: صحيح. لا شك أنه إحنا في مواجهة متنوعة، عسكرية، اقتصادية، علمية، في كل الجوانب نحتاج إلى هذه العلوم. ويعني الحمد لله الأمور متوفرة، ونسأل الله التيسير للكل. طبعا مستمعينا الكرام، لمن أراد الاتصال بالبرنامج مباشرة على التليفون الثابت 3-22-653، من أراد المشاركة في بطرح الأسئلة والفتاوى عليه أن يتصل بالرقم الثابت 3-22-653 مسبوقا ب-01 لمن يتصل من خارج محافظة صنعاء، أو يستخدم التليفونات الجوالة من كل شركات الاتصالات يمن موبايل وشركة سبأ فون وشركة يو وشركة واي. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. إذا كان معنا اتصال، طبعا يصحبنا في هذه الحلقة المهندس محمد الفرح. إذا في اتصال هنا نبحث الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. طالما العدو الأمريكي والإسرائيلي لم يوقفوا عدوانهم عن محور المقاومة، فجبهة اليمن ستكون من هذه الحرب الفاصلة. طيب، احنا منتظرين الأسئلة الشرعية يعني المتعلقة بالفتاوى. قاضي عبد الرحمن، في ونحن ننتظر الأسئلة، أهمية الإنسان أن يتفقه في الدين، الأب يعني هو رب أسرة، يعني مسؤول عن زوجة، مسؤول عن أولاد وبنات وكذا، وتعليمهم الصلاة، أحكام الطهارة، هذه الأشياء، ما هي أهمية علم الفقه كعلم من أشرف العلوم التي يجب أن يكون رب الأسرة متعلما ولو بالجزء اليسير الذي يستطيع أن يربي عياله على هذه الأشياء؟
2: نعم، ينبغي أن

0: كيف وهي العلوم السلوكية الدينية، كيف يكون سلوكه مع والديه، كيف يكون سلوكه مع أقاربه، مع أخوته، مع من هو أكبر منه سنا، من هو أصغر منه سنا، مع جيرانه، مع أهل،
1: صحيح
0: يعني مع كل مسلم.
1: كلام.
0: هذا كله في القرآن العظيم. كيف نعد الرجل الصالح، الرجل العظيم،
1: نعم
0: العالم، العالم، كيف يجب أن نعرف أنه إذا أردنا أن تكون أعمالنا يعني وتعبنا وتضحياتنا من أجل الأولاد
1: نعم
0: تذهب إلى شيء نافع، أن نعمل ونتعب من أجل جيل مؤمن، جيل
1: صحيح
0: صالح،
1: صحيح
0: لا نتعب من أجلهم ونترك
1: نعم
0: الناحية السلوكية
1: صحيح
0: والناحية التربوية.
1: والثقافية المفتوحة يعني
0: أيوة، لا،
1: على
0: إنما
1: مصراعيها.
0: نربي مؤمنين صالحين
1: كلام
0: مجاهدين،
1: كلام
0: يعني نحصل على الفوز العظيم من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان له أجر، لأن الدال على الخير كفاعله،
1: أيوة كلام
0: والمربي له أجر المربى،
1: صحيح.
0: يعني هو
1: أحسنتم
0: أجره وعمله من غير أن يعني ينقص من أجره شيئا.
1: أحسنتم خاصة تلك الأمهات، يعني ما شاء الله نشوف نماذج من الطلاب أو الطالبات يعني متميز بين زملائه أو بين زميلاته إذا كانت طالبة، وعرفنا أن مرد ذلك التميز هو يعود إلى عناية واهتمام الأم بالدرجة الأولى، كذلك الأب عندما يكون هو الموجه والمشرف في البيت، يتابع ما هو أي وسيلة فيها ضرر من وسائل إعلامية أو وسائل تواصل اجتماعي من التليفونات وغيرها، يجب أن يحذر ويحذر أبناءه أن ينشأوا على هذه.
0: كل هذا هو جهاد،
1: صحيح، وهذا من
0: يعني
1: الجهاد.
0: أنت عندما تجاهد في سبيل الله أنت يجب أن تأخذ بالأسباب وتعد العدة من سلاح وخبرة وغيرها،
1: أحسنتم.
0: جميع ما يلزم للمجاهد، والنصر من الله سبحانه وتعالى،
1: الله الله
0: وتطلب النصر من الله،
1: كلام
0: النتيجة على الله سبحانه
1: وما
0: وتعالى،
1: توفيقي إلا
0: وهذا
1: بالله.
0: هو كذلك الهداية على الله،
1: نعم
0: عليك أن تربي وأن تهتم وأن تعلم، والهداية من وتطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. إذا مستمعينا الكرام يجب أن نكون واعين بأهمية الوقت، أهمية التعليم، يعني إدارة الوقت في خلال طوال اليوم في البيت، يعني بعض في الشوارع، بعض الشوارع نجد أطفال منفلتين في الشوارع، إما بسيكل ولا من هذه الموتورات الذي بالكهرباء، وهذه فيها خطورة كبيرة وتحصل حوادث، يعني من يوفر لهم هذه
0: أو قاعدين في
1: الوسائل؟
0: الطريق وبيد كل واحد
1: تلفون وفاتح الإنترنت
0: منهمك معه،
1: متجمعين، أيوة، ثلاث أربع أشخاص هكذا من
0: هكذا.
1: وبعدها هذا فيها يعني مشكلة كبيرة على وعيهم وعلى ثقافتهم، ما بيتلقوا في هذا النت الثقافات الكبيرة المفتوحة من ثقافات الغرب الكافر، يعني ماذا يريد الغرب الكافر إلا أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يريد الانحراف للذين آمنوا، لا يريد خيرا لهذه الأمة الإسلامية، ونحن في مرحلة مهمة وخطيرة. طبعا أمس يا قاضي عبد الرحمن، بالأمس كان يعني في فعالية الساعة 9 مساء كانت أمس، واشتركوا فيها على مستوى الدول، دول محور الجهاد والمقاومة، للتأكيد على وحدة الصف، وحدة المواجهة، وحدة الساحة، ساحة المواجهة، وهذا ما أكد عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وعلى أهميته في أكثر من مناسبة، في فلاشات قصيرة للسيد عبد الملك بدر الدين يؤكد فيها ويوضح فيها أهمية وحدة الساحة، عندما يكون المسلمون في ساحة واحدة، في توجه واحد، في قيادة واحدة، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى:
0: واعتصموا بحبل الله جميعا،
1: بحبل الله جميعا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله
0: صفا كأنهم بنيان مرصوص.
1: يعني أهمية أنه مثلا للأمانة، يعني أمس سررنا كثيرا لهذه المناسبة وهذه الفعالية في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران، اجتمعت هذه الدول كلها في بث مباشر موحد لإحياء والتأكيد على أهمية مبدأ وحدة الساحات.
0: العمل بالآية.
1: كلام.
0: لأن المسلمين لما تركوا العمل بالآية بتوجيه الله ضعفوا وذلوا ويعني سلط عليهم العدو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: لا إله إلا الله.
0: يعني نعم. هذه الآية لو عمل المسلمون والعرب بها كانوا أمة قوية مهابة. مهابة الجانب.
1: كلام. ولاحظوا يعني كيف الباطل، الباطل دول الباطل وعلى رأس أمريكا وإسرائيل ومن لف في يعني فلكهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها من دول الكفر، بالإضافة إلى الأنظمة العربية الخليجية المنافقة الفاسدة، ونستثني ربما من ذلك سلطنة عمان. هذه الدول كيف أنها تتكاتف في باطلها وتتوحد صفا واحدا بقيادة أمريكا وهم على الباطل. فمن الواجب ومن الأولى أن يعني نمتثل أمر الله، أن نكون واعين مستبصرين بنور القرآن الكريم بتوجيهات الله. هذا شيء مهم. يعني إذا كان العدو يقف صفا واحدا يعمل التكتلات، يعني دول مجلس التعاون هذا تكتل ولكنه في الباطل، جامعة الدول العربية هذا تكتل على مستوى الدول العربية ولكنه يقف في صف الباطل، أيضا منظمة التعاون الإسلامي، لاحظوا التسمية التعاون الإسلامي، ولم نرى تعاونا إسلاميا إلا فيما يخدم الإسرائيلي والأمريكي، ولم نجد أي تعاون حقيقي يخدم الدين الإسلامي، يظهر هذا الدين بجماله بجاذبيته برحمته بشموليته لكل أمور الحياة، وأن الدين الإسلامي صالح للحياة في كل مكان في كل زمان. يعني هذا أيضا مما يستوجب علينا أن نكون واعين ومهتمين بمسألة الوحدة الإسلامية، وحدة المواجهة، حتى نكون رقما صعبا. وبالتالي وبفضل الله اليوم يعني نرى العدو الأمريكي والإسرائيلي في أضعف مراحلهم، ولكن للأسف الشديد الدول العربية حتى الأنظمة وللأسف الشعوب العربية بعيدة كل البعد عن ما يجري من أحداث من قتل للمسلمين في غزة، حصار، قتل، تجويع، منع للمرضى من الخروج للعلاج، ومنع العلاج والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية والوقود من الدخول إلى قطاع غزة للعلاج. هذا ألا يستدعي منا تحركا أن نتوحد، أن نكون صفا واحدا لنصرة أولئك المظلومين؟ كذلك ما يحصل في لبنان. لبنان يعني العدو الإسرائيلي وقع اتفاقية قبل أكثر من 15 أو 16 شهرا مع لبنان، تقريبا سنتين الآن، ولم يتوقف يوما واحدا العدو الإسرائيلي من ضرب بيروت العاصمة، لم يتوقف يوما واحدا عن ضرب القرى الحدودية لأرض فلسطين المحتلة والتي يستولي عليها. ولكن هناك مجاهدون، حزب الله الذي يلقن ويوجه الضربات القوية والمدمرة للعدو الإسرائيلي، ولكن العمل يحتاج إلى تعاون، إلى تكاتف الدول والشعوب العربية والإسلامية. هذا مما نلاحظ كذلك يا سيدي عبد الرحمن من تخاذل المسلمين وتركهم لعملية نصرة المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن حتى وفي إيران. كيف نعلق على أهمية أن الشعوب يجب أن تتحرك تحركا واعيا يستند إلى القرآن، ولا تخاف الأنظمة الظالمة الجائرة، لأن هذه الأنظمة متى ما تحركت الشعوب فإن هذه الأنظمة ستشعر حتما بالخطر وتغير من سياستها لتستجيب للشعوب، ولكن للأسف الشعوب بعيدة كل البعد.
0: هو كما قلتم هذا هو مما يبعث على الغرابة.
1: نعم.
0: والجائل يعني ما يبعث على الاستغراب أن تجد الشعوب الإسلامية والشعوب العربية في هذا الحد الأدنى من التخاذل، في هذا الحد الأدنى الذي هو الهبوط إلى الضعه والخذلان، مع أنها فيها العلماء وفيها في لا شك أن كثيرا كثيرا من هذه الشعوب يعني قلوبها مع هذا مع محور المقاومة.
1: صحيح.
0: مع المجاهدين. فيا حبذا لو تكلموا الكلمة لن يؤاخذ.
1: نعم.
0: الشعب عندما يتكلم عندما يجي تجد السلطة أعدادا من الشعب يتكلمون
1: في قضية معينة
0: إنها مضطرة لأن تجاملهم وأن تتركهم يتكلمون
1: يتناولوا
0: يتظاهرون ويعملوا يعني على الأقل المظاهرات والتوعية
1: والاحتجاجات,
0: السلمية
1: بصورة سلمية منظمة
0: حتى يشعر العدو بأن هناك أمامه مليارات من المسلمين غاضبون.
1: صحيح.
0: ساخطون على أفعاله يقدرون لهذا,
1: ولكن العدو يتمادى.
0: يتمادى
1: لأنه ما بش تحرك من الشعوب, والشعوب راضية والسكوت هو علامة للرضا. لذلك نرى أن العدو الإسرائيلي يتمادى في التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية كما نتابع على عبر نشرات الأخبار. وكذلك الحال هو في لبنان, كيف أن هذا العدو يتمادى ويدخل الأراضي اللبنانية بل ويقصف القرى ويدمر ويفجر المنازل, منازل مواطنين عادية وقرى بأكملها يقوم بتدميرها.
0: لو نعم. فكرنا كثيرا لا ربما نرجح أن لا نقول لهم إسرائيليين.
1: نعم.
0: بل نقول أن لا نقول لهم إسرائيليون بل نقول صهاينة.
1: نعم.
0: لأن أفعالهم هي نفس بل وأكثر من أفعال فرعون.
1: نعم. إجرامية.
0: مع أنهم بني إسرائيل يعني كانوا اضطهدوا من قبل الفراعنة.
1: نعم. وتعرضوا لأنواع
0: أطفالهم وذبحت نسائهم وفعل بهم ما فعل, نفس الأفعال التي يفعلها الآن ترامب ومن معه نفس, فهم فراعنة ولا نعترف لهم بأنهم إسرائيليون.
1: أنتم قصدكم هذه المفردة لا نستخدمها معه.
0: هؤلاء فراعنة.
1: نعم.
0: صهاينة.
1: صهاينة.
0: مخابرات أصلها بريطانية.
1: صحيح.
0: وليست وليس لهم سهم في هذا الاسم, اسم إسرائيل.
1: نعم.
0: الذي يعني
1: يرتبط ب
0: الذي يعني ذكر كثيرا في القرآن.
1: يا بني إسرائيل.
0: ما يمكن أن يكون الله تعالى يوجه قوله تعالى قوله إلى أناس مثل هؤلاء ويقول إن أحسنتم أحسنتم.
1: نعم.
0: لا ينتظر منهم الإحسان.
1: صحيح. ولكن صهاينة
0: بهذا السلوك.
1: صحيح.
0: أبدا.
1: ولكن نطلق عليهم اسم صهاينة.
0: ولا بعضهم بل.
1: صحيح.
0: كلهم.
1: أحسنتم.
0: ولا ينتظر ولا يمكن أن يكون الله قد عناهم بقوله عسى ربكم أن يرحمكم.
1: مستحيل.
0: يعني أمثال نتنياهو وجيشه
1: وأصحاب إبستين.
0: أيوة هؤلاء عسى ربكم هؤلاء.
1: مستحيل.
0: يوجه إلى أمثالهم, هؤلاء ليسوا إسرائيليين بل هم
1: صهاينة مجرمون.
0: مخابرات بريطانية.
1: أحسنت.
0: تستغل كلمة إسرائيل و تعمي العرب والمسلمين عندما تموه عليهم بكلمة إسرائيل وتذكر بعض وتستغل بعض الآيات التي وردت في القرآن.
1: بارك الله فيكم. إذن نكون حذرين حتى في استخدام المصطلحات كما ذكر السيد عبد الرحمن وشلي القاضي والعلامة الذي يعني يتحفنا ببعض الوقفات مثل هذه. يعني الصهاينة هو التوصيف الأنسب والاسم الأقرب لترامب ونتنياهو ومن يدور في فلكهم من المجرمين. إذا مستمعين الكرام سنخرج وإياكم في فاصل قصير, نعود بعده لاستكمال ما تبقى من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك من إذاعة سام اف ام, فابقوا معنا.
2: سام اف ام وقفة إعلانية. أخي المواطن, المنصات الإلكترونية فخاخ مموهة, فلا تفتح بابا لا تعرف من خلفه, لا تقع في الفخ.
3: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية معا نحول التحديات إلى فرص. قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
5: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
4: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود احمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله. مستمعينا الكرام، مجددا ارحب بكم في القسم الثاني من برنامج الافتاء المباشر يستفتونك، مع فضيله العلامه القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الوشالي، نائب مفتي الجمهوريه اليمنيه سابقا وعضو رابطه علماء اليمن. طبعا يخبرني المهندس محمد الفرح انه جهاز استقبال الرسائل ربما فيه خلل، يعني ما بنستقبلش فيها الرسائل لأني فاتح الجهاز والرسائل لم تصل، وأنا متأكد أن هناك العديد والكثير من الرسائل لكن ربما بسبب هذا العطل لم تصل. لكن بالإمكان الإخوة والأخوات أن يستخدموا الاتصال المباشر على التليفون الثابت 3-2-2-6-5-3. إذن من أراد الفتية أو إرسال فتوى أو يستفتي عن أي شيء فما عليه إلا أن يتصل على بالتليفون الثابت على التليفون 3-2-2-6-5-3 مسبوقا ب-01. إذن نواصل الحديث مع فضيلة القاضي العلامة عبد الرحمن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية، في أحاديث عامة، في نصائح عامة تخص المجتمع لكل يعني أعضاء هذا المجتمع، من الرجال من النساء من الكبار ومن الصغار من المسؤولين. كذلك قاضي عبد الرحمن أنه بنحاول أن نوجه نصائح للإخوة في الوزارات من الموظفين، سواء القيادات الكبيرة، يعني على رأس كل وزارة وزير، ويتبع هذا الوزير مجموعة إلى بواب الوزارة. يعني نريد أن نوجه هذا النص إلى يعني وزير أي وزارة، رئيس أي مصلحة، بأن يعتني بخدمة الناس، أن يولي العناية الكبيرة والمساحة الأكبر من اهتماماته بما يخدم الناس، والناس يلتمسون ويلمسون هذه الخدمة فعلا رغم الظروف. نحن نعرف أن الظروف صعبة وحصار وعدوان، لكن ذلك لا يمنع من تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
0: نعم، كل مسؤول، كل مسؤول مسؤولون أمام الله عما يقدمه للمجتمع.
1: نعم.
0: وأول مسؤولية عن حاشيته، يتفقد حاشيته، يتفقد يعني بضانته.
1: نعم.
0: لأنه حينما نلاحظ ربما البعض، لا نحكم على الجميع، نلاحظ وهذا لا ينكر أبدا ولا
1: شيء ملموس،
0: ولا نقبل من أحد أن يجادل في هذا.
1: نعم.
0: أنه حينما السيد تجاهده أنه يغير ويفعل كل شيء، لكن تغيير الرأس والمعدة عطل وجميع أعضاء والأعضاء الجسم خاربة، ما ينفعش الدماغ الصحيح مع الجسم العلي،
1: هيخرب منه.
0: لابد ما يتفقد، لابد ما يحصل، لابد من تغيير الأيادي
1: متابعة الفاسدين
0: والاخطبوط. أيوة. الذي الشخص بيصل يصل يريد أن يعمل،
1: صحيح،
0: لكنه
1: يصطدم.
0: لم يغير ال ال ال الاخطبوط الذي كان
1: يجثم على
0: الذي ساير إليه،
1: صحيح،
0: فلا يعرف شيئا،
1: صحيح، وهذه مسؤولية كبيرة.
0: لهم مصالح هؤلاء الذين حوله،
1: المفسدين. أيوة. مصالح.
0: لابد أن يغير، لابد أن ينظر إلى من حوله، على المسؤول والوزير، ينظر إلى بطانته،
1: صحيح،
0: إلى من لهم علاقة به من العاملين،
1: صدقت.
0: ولابد أن يتفكر، أن
1: يتحسس مواطن
0: إلى إلى إلى تغيير هؤلاء. لا يكفي تغيير الوزير،
1: أحسنتم،
0: ولا تغيير الوكيل،
1: أحسنتم، هذا لا يكفي. نأخذ هذا الاتصال. ألو.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
9: كيف الحال يا شيخ؟
1: الحمد لله. ترفع لي صوتك بس.
9: معي ثلاث أسئلة.
1: ثلاث أسئلة؟
9: أيوة.
1: أيوة. الأول.
9: الأول، في واحد طلق مرأة، يعني طلق مرته وهي حامل، هل تقع الطلقة أو لا؟
1: طلق مرته وهي حامل. طيب. أيوة. والسؤال الثاني.
9: السؤال الثاني، في واحد يعني رجال معه ثلاث بنات.
1: أها.
9: ومعاهن هذا البنات ابن خاله.
1: ابن خاله، يعني من زوجة ثانية.
9: ما ابن خالتنا أخوه مهن.
1: أيوة. ورجل معه ثلاث بنات ومعهن ابن خالة.
9: أيوة. هذا أبو البنات رباه هذا ابن خالتنا مع البنات.
1: أيوة.
9: يعني وأهله عايشين، يعني أمه وأبوه.
1: أيوة. بس هو عاش عندهم في بيتهم.
9: أيوة. عاش عند الرجال اللي معها البنات.
1: أيوة.
9: وبعدين يعني هكذا، يعني وكان يصرف عليه وهكذا، ومن عاده صغير،
1: صحيح،
9: لو ما كبر يعني البنات تزوجي، وهو يعني عاده هكذا جالس موجود، هل يعني جائز انهم يعني يكشفين عنده شعرهن ووجههن هكذا، هل جائز ولا لا؟
1: طيب، وهذا السؤال. السؤال الثاني.
9: السؤال اللي بعده، يعني امي رضعت بنت عمتي، وعمتي رضعت اختي، يعني هل تكون بنت عمتي أخت لنا كلنا، أو أخت لأختي الصغيرة اللي رضعتها؟
1: اسمعيني، أمك أرضعت بنت ابنة عمتش.
9: أيوة.
1: ابنة عمتش. أيوة. وابنة عمتش؟
9: وعمتي رضعت أختي.
1: ها. وعمتك اللي هي أم هذه البنت.
9: أيوة.
1: أرضعت أختش.
9: أيوة.
1: طيب،
9: هل تكون يعني أخت لنا كلنا، أو يعني أخت للبنت الصغيرة، وهل جائز يعني مثلا لو معي أخ يتزوج بهذه البنت، ببنت عمتي
1: التي رضعت من أمش؟
9: أيوة.
1: طيب، اسمع الإجابة من القاضي عبد الرحمن.
0: ما هو السؤال الأول؟
1: السؤال، واحد طلق زوجته وهي حامل، قالت هل يقع
0: الطلاق؟ واقع.
1: أيوة.
0: الطلاق واقع بلا شك،
1: وتعتد يعني،
0: وإذا انقضى، إذا لم يرجع خلال وهي حامل لا تحل لها، إذا وضعت حملها قبل أن يرجعها لا تحل إلا بعقد جديد.
1: أيوة.
0: هذا إذا إذا إذا لم تكن الطلقة الثالثة.
1: سواء. أما إذا أيوة. الثالثة قد خلاص.
0: أيوة. فالطلاق واقع.
1: أحسنتم.
0: وتنقضي عدتها بالوضع.
1: بوضع الحمل. أحسنتم. أيوة. ورجل معه ثلاث بنات ومعهن ابن خالة، يعني ابن خالة
0: هذا هو أجنبي.
1: أيوة.
0: عندما يبلغ لا يحل لا أن يختلي بهن،
1: ولا
0: أو ينظر إلى جمالهن،
1: ولا شعورهن،
0: يتطلع إلى محاسنهن.
1: أيوة.
0: ولا يجوز لهن أن يكشفن عن محاسنهن أمامه، ولا ولا
1: ولو كان بحجة أنه تربى معنا هو صغير.
0: تربى.
1: انتبه.
0: هو أجنبي. لأنه ما دام يحل لا أن يتزوج بإحداهن،
1: يعني
0: هو أجنبي
1: يحرق
0: مثل الذي في الشارع
1: كلام.
0: بل أخطر
1: كلام.
0: لأن بسبب
1: القرابة
0: وما حصل بينهم من
1: رحمة وكذا
0: هذا هو أخطر.
1: نعم
0: فهذا لا بد أن يحتجبنا عنه
1: لا
0: ولا بد أن
1: يلتزم هو
0: يلتزم
1: أيوة قدو كبير باب
0: ولا يطمع في الاطلاع على محاسنهن ولا على الاختلافهن ولا شيء.
1: نعم سواء مزوجات أو غير أيوة. مزوجات يعني
0: والثالث السؤال الثالث التي أختش أرضعت عمتش صارت أختش صارت عمتش أما لأختش وصارت أختش أختا لجميع أولاد عمتش بل لجميع أولاد زوج عمتش ولو من مرأة أخرى
1: أيوة.
0: لأنه أبوهن من الرضاعة أبو اللبن
1: سوى.
0: والعكس عندما يعني أرضعت أمش بنت عمتش صارت أمش عمت يعني أما لبنت عمتش وصارت هذه بنت عمتش أختا لكم جميعا
1: يعني لا يتزوجوا من هنا ولا من
0: لا
1: هنا
0: من
1: ما يتزوجوا من الطرفين لا يجوز لأنهم قد أصبحتم أخوة من الطرفين من الجهتين. أحسن الله إليكم وعافاكم. إذن كذلك إحنا بنستقبل اتصالاتكم كما ذكرت لكم على التليفون الثابت 3-22-653 من كان عنده فتوى يتصل على التليفون الثابت 3-22-653 وإحنا نستقبل السؤال ونجاوب عليه لأنه جهاز الاستقبال الرسائل طبعا يعني فيه خلل إن شاء الله سيتم إصلاحه خلال أيام بإذن تعالى ولكن نحن الآن لا نستقبل إلا الاتصالات الهاتفية. كذلك يا قاضي عبد الرحمن بالنسبة للمفاوضات يعني الفريق الوطني يعني معنا ما شاء الله فريق وطني وكذا مؤمن وصادق ويعني يتقن المفاوضات مع الأعداء سواء السعودي ولا الأمريكي. طيب نأخذ الاتصال. ألو. طيب فقدنا الاتصال. يعني أهمية أن يكون فقط لهذه المفاوضات أن يكون سقف زمني للعدو السعودي أو للعدو الأمريكي. أما مسألة أنه مفاوضات مفتوحة السقف يفاوضوا لو ما يشبعوا والعدو السعودي بيرسل لنا خلايا تجسسية في كل فترة وإحنا قد شاهدنا وتابعنا الأجهزة الأمنية بارك الله فيها وهي تقبض على مجموعة من الخلايا الأمنية التجسسية التي بيرسلها السعودي الذي احنا بنتفاوض معه. ناخذ هذا الاتصال ونتكلم. طيب ما رايكم يا قاضي انه لابد يحددوا سقف لا يكون يعني نكون سذج لهذه الدرجه؟
0: ينبغي على المؤمن كما يقال كيس فطن ينبغي ان لا يخدع.
1: ايوه
0: مرتين قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قال قبض على شاعر كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب العفو والتزم بأن يتوب فأطلق فلما قبض عليه في معركة أخرى
1: وكان يسب ورجع إلى سب الرسول
0: فصدرت الأوامر النبوية بقتله.
1: نعم.
0: لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرة قال لا نتركه يرجع يمسح عارضيه عند نساء مكة يقول خدعت محمدا مرتين.
1: أيوة.
0: فنحن ينبغي أن لا نخدع
1: كلام.
0: ينبغي أن نكون متنبهين
1: لهذا العدو السعودي.
0: السياسة الإسلامية خطيرة
1: صحيح
0: وذكية.
1: نعم وليست ساذجة وغبية
0: ينبغي أن نترك العدو يعمل بنا ما يشاء
1: صحيح.
0: بمكائده ومخادعه.
1: نعم. وقد تأكد لنا من خلال ثلاث يعني أو أربع خلايا تجسسية بيرسلها العدو السعودي بالتعاون مع الأمريكي والبريطاني
0: خيراتنا منهوبة. أيوه. مرتباتنا منهوبة بنكنا منهوب كل شيء منا كل خيرات اليمن منهوبة
1: والناس في حالة والناس في حالة
0: مختصبة.
1: صعبة. نعم والشعب اليمني في حالة يعني صعبة جدا يجب أن يكون هذا التفاوض إلى سقف زمني محدد أما السقوف المفتوحة فهذا يعني سذاجة وغباء وحماقة ونحن نربأ بالوفد المفاوض بأن يكون كذلك ولكن يعني قد مضى ما يكفي ويزيد على التفاوض ولكن إلى اليوم السعودي لم يلتزم ولم يتحرك ل يعني تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إذن يكون هناك الجهاد. يعني إحنا نتحرك تحرك جهادي في سبيل الله نصرة
0: لحقه. ينبغي أن نستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أبو سفيان أن يراوغ وأن يطلب تمديد
1: المهلة
0: تمديد الصلح.
1: أيوة.
0: فأبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومضى في المهمة في
1: صحيح.
0: حسم الموقف.
1: نعم، بدون يعني أن يكون هناك يعني المزيد من الوقت. فيعني هذه رسالتنا هنا من خلال برنامج الإفتاء المباشر، يستفتونك من خلال منبر إذاعة سام اف ام، هذه الإذاعة الثورية المباركة التي تعبر عن الثورة والثوار اليمنيين، وعلى رأسهم السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. يعني نحن ننقل يعني ما يعانيه الشعب من معاناة شديدة وكبيرة، ويعني الأوضاع كما هي مع العدو السعودي، لا هو الذي أوقف عدوانه وفك الحصار وجبر الضرر وغير ذلك من النقاط التي تم الاتفاق عليها، ولا نحن واجهناه ويعني واجهناه بالجهاد بالقتال في سبيل الله انتصارا لمظلومية الملايين من اليمنيين المظلومين. فإلى هنا وكفى، إلى هنا وكفى، وإن شاء الله تكون الرسالة هذه وصلت إلى
0: كلما نعاني من فقر، من مجاعة، من
1: إفقار،
0: مرض
1: إفقار
0: سببها هذا العدو الظالم
1: السعودي،
0: هذا
1: نعم.
0: المتستر باسم الإسلام،
1: فلا نكون مخدوعين،
0: وهو يد قوية مع العدو، مع الصهيوني.
1: نعم، وهذا يعني رسالة مهمة يجب أن يعني تصل إلى رئيس الوفد الوطني المفاوض الأستاذ محمد عبد السلام، وفقه الله أن يأخذ هذه النقطة على محمل الجد، وأن لا يكون الانتظار أكثر من ذلك، فالناس أصبحوا في حالة، ونحن نعلق الآمال الكبيرة في هذا الوفد المفاوض المجاهد المؤمن بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والتمكين على هذا العدو الخبيث، العدو السعودي الذي يعني أثبت عدم جديته وعدم رغبته في أن يصل إلى حل سلمي ينتصف وينصف اليمنيين المظلومين الذين ظلموا من العدو الأمريكي والسعودي والإسرائيلي والإمارات وغيرهم من تلك الأنظمة التي شاركت وتشارك حتى اليوم في العدوان والحصار. إذن مستمعينا الكرام، نحن الآن نحاول أن نتلقى بعض الاتصالات على التليفون الخاص بالبرنامج، الرقم 322653. من أراد الاتصال للفتية والاستفتاء عليه الاتصال على التليفون 322653. قاضي عبد الرحمن، أهمية المحافظة على الصلوات في أوقاتها، نحن نعاني من المساجد التي هي خالية، يعني ما بش إلا يا الله نص صف أو صف بالكثير في أحسن الأحوال، والصلوات يعني الأذان معروف يصل إلى آلاف البيوت في الحي الواحد، كيف ننصح الإخوة والأخوات بأهمية الالتزام بهذه العبادة التي هي مثلها مثل الجهاد في سبيل الله؟
0: الصلاة هي الصلة بين العبد وربه،
1: نعم،
0: وهي في مقدمة ما يربط الإنسان بربه،
1: نعم،
0: لأن الإنسان يقف أمام الله سبحانه وتعالى في اليوم 5 مرات،
1: صحيح،
0: فلها أعظم
1: الأثر،
0: فلها أعظم الأثر في نفسية الإنسان وفي سلوكه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: وأحسنتم.
0: والله تعالى هو الحكيم العليم بما في النفوس.
1: صحيح.
0: فينبغي للإخوان المؤمنين أن يهتموا بالصلاة وأن يحضوا ويحثوا ذويهم من من يشرفون عليهم من
1: نعم.
0: الزوجات والأولاد،
1: نعم،
0: المحافظة على الصلاة والاهتمام بها،
1: حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. ألو،
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
10: معك بكر حامد حسن الفلاحي.
1: بكر الفلاحي،
10: أيه.
1: حياك الله، تفضل بسؤالك.
10: والله نابلة يعني اتصلنا لكم على قدم سيدي عبد الرحمن شمس الدين،
1: نعم،
10: عن فتوى دفعتها يعني عن المجنة طريق صلينا على النبي،
1: اللهم صل وسلم على محمد. انت قد وجهت السؤال للسيد العلام عبد الرحمن شمس الدين ولا ما فهمت انا منك؟
10: ايوه وجهته ما ردوا لي شيء في الاتصال على مباشره.
0: الحين ادي السؤال حقك.
1: ادي السؤال والقاضي عبد الرحمن وش اللي يجاوبك؟
10: قول به طريق يعني فيها مجان جعلوها مجنه عندنا.
1: يعني طريق جات فوق مجنه.
10: ايوه.
1: ايوه.
10: يعني ما فيش طريق قيدها الله يعني.
1: صعب انه واحد يلقى لها بديل.
10: ايوه.
1: ايوه. مشكلة يا قاضي، قالوا ما بش معهم بديل إلا هذه المقبرة.
0: إذا كانت هذه الطريق من قديم وليس للقرية من طريق إلا هذا الطريق، فيجب عليهم أن ينقلوا
1: الرفات
0: إلى مكان آخر.
10: حتى وإن كان عددهم كبير.
1: العدد كبير يعني بيقول لكم؟
0: لا، بقدر الطريق.
1: بقدر الطريق بس يا أخي.
0: بقدر الطريق الضرورية.
10: مسافة 100 متر هكذا.
0: ما بقدر الطريق، وإذا لم يكن هذا إذا لم يكن هناك طريق غير، أما إذا كان هناك
1: في بديل.
0: بديل فلا يجوز، فلا يجوز أبدا الاعتداء على القبور.
10: يا أخ.
1: أنا تفضل تفضل يا.
10: كان به بديل، فهم هؤلاء يعني اسمع اعتدوا على الارض يعني جعلوها جذبه وتملكوها وما ولا قدروا يخلوها طريق.
1: ما يجوز عليهم انهم يتملكوا الارض.
0: يجب على الدوله، يجب على وزاره الاوقاف معالجه مثل هذا. واين المسؤول في الاوقاف عن المقابر وحرمه المقابر وقدسيه القبور، قبور المسلمين؟ ما لا يجوز. ينبغي ان يكون ان
1: الهيئه
0: أن
1: الاوقاف
0: تتفاهموا مع
1: هيئه الاوقاف.
0: الاوقاف
10: يعني
1: ايوه انتم ترفعوا لهم انه كان في
0: ضروري تضعوا يعني ترفعوا لهم هذا وتهتموا.
10: اعطونا رقمهم يعني انا في دمار يعني في احنا
1: في المدينه ولا في اي مديريه؟
0: هناك
10: في
0: دمار مكتب الاوقاف.
1: في مكتب اوقاف عندكم؟
0: مكتب اوقاف يمثل وزاره الاوقاف. اطرحوا لها الموضوع، اطرحوا لها الموضوع تماما.
1: هم بيهتموا بالموضوع
0: وبصروا لن توصلوا. اذا لم توصلوا الى الى الى نتيجه، خذوا ما يعني ما قد عملتم من اوراق وقدمتموها للمكتب
1: وانتقلوا بها الى الهيئه،
0: وارسلوا من ياتي الى هيئه الاوقاف في صنعاء.
1: وهم
10: حرمه كبيره يعني دعس القبر صح؟
1: لا حرمه كبيره،
0: محرم. نعم. وربما تنزل المصيبه على الجميع
10: حقيقه. صح.
0: ايوه.
1: نعم.
10: مبارك الله فيكم.
1: شكرا يا أخ بكر، في أمان الله. إذا مستمعين الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني في آخرها إلا نتقدم بوافر الشكر والتقدير لفضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن ابن حمود محمد الغشالي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي تفضل بالرد على الفتاوى، واستمعنا إليه خلال هذه الحلقة إلى الكثير من الفوائد والنصائح. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب وكرم المتابعة والإصغاء وطرح الأسئلة. وكذلك أشكر المهندس محمد الفرح من خلف الكنترول الذي رافقني في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، ألقاكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. إلى ذلك الحين أترككم مع القرآن، مع الصلاة على محمد وعلى آل محمد، مع الإكثار من الدعاء في هذه الليلة وفي كل ليلة، بأن يحفظ الله السيد القائد عبد الملك بدر الدين،
0: حفظه الله ونصره ونصر المجاهدين في كل
1: مكان،
0: في كل محور المقاومة.
1: أحسنتم يا الله. وهذه ليلة مباركة يعني لا نفلت الدعاء. وكذلك أهمية الإنفاق في سبيل الله، وكذلك الوعي والمتابعة الدائمة اليومية لدروس من هدي القرآن. نستمع إلى هذا الدرس يعني في خلال نصف ساعة، ما هيش كثير علينا، بنضيع إحنا أوقات أطول وأكثر من هذا فيما لا يرضي الله. فالله فيما نصحته به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

0: يستفتونك. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: قول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نبذل فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا. إسلام سهيل، ها؟ نحن نريد ما لم يحظى به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بينه وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسلينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخلنا الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

0: وسام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: والرئاسة والحكومة تساعدان العدو دون مكافأة أمريكية. إقرار صهيوني بإصابة 11 ضابطا وجنديا في يومين بنيران حزب الله، والأخير يوزع مشاهد تنكيل. قائد مقر خاتم الأنبياء في إيران: مع تهديد بنيتنا النفطية نعلن أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو ليس لأحد. الجيش الأمريكي يبني قاعدة عسكرية قرب قطاع غزة، وعملية بطولية تصيب ضابطا وجنديا صهيونيا في جنين. ثمانية عشر قتيلا ومصابون، عدن تنام على لعلعة رصاص قمع الاحتجاجات وتصحو بانفجار مخزن أسلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعاود شيطان الحروب الأمريكي اختبار القوة الخشنة ونيرانها بتجزئة تظهر خشية واشنطن من تدحرجها نحو مرحلة خطيرة تؤدي إلى تصعيد واسع يصعب احتواؤه، وينذر بأزمات كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية تغرق أمريكا في مسار لا نهاية له، حتى لو أفرطت في التوحش واستخدام القوة، لناحية أن المحور المقابل يخوض حرب وجود وهوية لصد مخطط يهودي يتعامل مع كامل الرقعة الإسلامية بوصفها فضاء قابلا لإعادة التشكيل، سواء جرى عبر الاحتلال أو التفكيك الداخلي أو من خلال فرض ترتيبات أمنية واقتصادية تجعل دول وشعوب أمتنا عاجزة عن امتلاك قرارها الدفاعي والسيادي. والحرب العدوانية على إيران تترجمه يوميا تماما كما تفعل الجبهات الموازية المشتعلة في الوقت الراهن والمرشحة للمزيد، أو هذا ما توحي به أنشطة مجرم الحرب الصهاينة من لبنان إلى فلسطين، حيث يجري في الأولى توسيع التوغلات بلهاث محموم لتثبيت السيطرة والاحتلال، فيما تشهد الثانية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية هندسة للديموغرافيا ضمن نسق دائم متصاعد يتبادل فيه المغتصبون الأدوار بين تشكيلاتهم المختلفة بمسمياته المتعددة، ولكن أيضا في بنية معسكر حرب أوسع تظهر طبيعة الارتباط الأمريكي الغربي بالكيان الصهيوني وموقع الأنظمة العربية الوظيفة الوضيعة المتموضعة في شبكة المصالح والتحالفات الخاطئة والمنسلخة ليس فقط عن الدين وكل المشاركات الجامعة لبنى الإسلام كافة، بل حتى عن قدرية الجغرافيا الممتنعة عن التطويع والعصية على الانكسار.

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 12 مواطنا وجرح 13 آخرين في غارات عدوانية على طير دبة وحاريص، بينما اشتعلت النيران بمنزل وسيارات إثر غارة على حي المقاصد في مدينة النبطية. وشن طيران العدو 12 غارة على بلدة مجدلزون تزامنا مع سلسلة غارات طالت بلدات دير كيفة وخربة سلم والصوانة وقلاوية ووادي برغز وصريفة وبرج قلاوية وتولين والعباسية وشوكين وحبوش وكفر جوز ودير كانون النهر وطورة، مع قصف مدفعي استهدف المنصوري والغندورية وبعض هذه البلدات. وأطلقت قوات العدو نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصفت واديي السلوق والحجير ومحيط الغندورية وبلدتي شقرة وصفد البطيخ ومحيط مستشفى النبطية الحكومي. وفي البقاع شن طيران العدو غارتين على بلدة طارية وأطراف بلدة حزين وغارة أخرى على محيط بلدة مشغرة شرق البلاد، ما أدى إلى جرح مواطنين اثنين. للمزيد تنضم معي من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا زهرة حلوي. مرحبا بك زهرة، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا في سياق عمليات الرد التي تنفذها المقاومة الإسلامية؟
1: نعم بندر، يعني صعد العدو الصهيوني اليوم من اعتداءاته سواء بعدد الغارات التي شنها مثلا على عدد كبير من القرى الجنوبية، أو حتى في استهدافه لعمق الأراضي اللبنانية من خلال وصوله بالاستهداف إلى قرى في البقاع وتحديدا في بعلبك شمال لبنان، مستهدفا في بلدة نحلة منطقة يعني أرض في منطقة نحلة، ما أدى إلى ارتقاء شهيد. جاء هذا الاستهداف بعدما كان مجاهدو المقاومة الإسلامية أسقطوا طائرة من نوع هيرون واحد كانت تحلق فوق أجواء نحل، ما استدعى من قبل العدو الصهيوني استهداف المكان لمرتين متتاليتين. أما في الجنوب اللبناني فواصل العدو عدوانه أيضا، ووصل أيضا إلى قرى في البقاع الغربي. في الساعات الماضية شنت اعتداءات على بلدات سحمر ومشغرة في البقاع الغربي وأدت إلى ارتقاء شهداء. في الجنوب أغار العدو الصهيوني على دفعات على بلدة النبطية، سبقها أيضا غارات على دفعات على بلدة العباسية، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء. أيضا ارتقى شهيدين اثنين في الساعات الماضية بفعل استهدافات طالت بلدة دير قانون النهر، وأيضا اعتداءات أدت إلى ارتقاء شهداء في عدد آخر من القرى الجنوبية. القصف المدفعي أيضا طاول بلدات فرصير ومجدلزون والقليلي والغندوري وصريفة وغيرها من البلدات الجنوبية. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية بندر فهي أيضا متواصلة وترتفع وتيرتها لناحية نوعية الاستهدافات. نتحدث اليوم عن استهداف لمربط مدفعية مستحدث في بلدة العديسة الجنوبية، وعندما كانت قوات العدو الصهيوني تحاول الفرار من المكان عقب استهدافه، ايضا استهدفه مجاهدو المقاومه الاسلاميه لمره ثانيه بمحلقه انقضاضيه. مجاهدو المقاومه ايضا دمروا دبابه مركافه واليه حمر في بلده في بلده دير سريان الجنوبيه، اضافه ايضا الى استهدافات طالت تجمعات للعدو الصهيوني في عدد مختلف في مختلف المناطق الجنوبيه التي احتلها قوات العدو الصهيوني.
0: شكرا جزيلا لك زهرة حلوي، كنت معنا من بيروت. أسقط مجاهد حزب الله طائرة مسيرة للعدو من نوع هيرون واحد في أجواء منطقة نحلة في البقاع بصاروخ نوعي، كما تصدى المجاهد لمسيرة من نوع هرمز 450 زيك تابعة للعدو في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع. واستهدفت عمليات حزب الله موقع جل الحمار جنوب بلدة العديسة بمسيرتين انقضاضيتين ومربط للمدفعية وهو مستحدث في بلدة العديسة ومجموعة من جنود العدو بالقرب من الموقع عند محاولتهم الفرار من آلية ياغي عسكرية بمحلقتي أبابيل الانقضاضية، كما تم استهداف موقع نمر الجمل المستحدث بسرب من المسيرات الانقضاضية وتجمع لجنود وآليات العدو عند منطقة الرجمان في محيط بلدة تير حرفة بصليتين صاروخيتين. واستهدف المجاهدون آلية تدخير العدو بالقرب من مربض المدفعية المستحدث في بلدة العديسة بمسيرة، كما استهدفوا آلية همر ودبابة مركافة لجيش العدو عند خلة الراج في بلدة دير سريان، ودبابة مركافة أخرى عند طريق صف الهوى في مدينة بنت جبيل بمحلقات أبابيل الانقضاضية. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف جنود العدو في مدينة الخيام بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: أقرت العصابات الصهيونية بإصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الساعات 48 الماضية، واقتصر اعتراف العدو بخسائره البشرية على تأكيد مصرع 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد عدوانه على لبنان مطلع مارس الماضي. كما أشار العدو إلى أن 76 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة، وأن 146 إصاباتهم متوسطة. تواصل الرئاسة اللبنانية العمل على المسار التفاوضي مع كيان العدو الإسرائيلي رغم النتائج السلبية واستمرار العدو في التصعيد. ويركز الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدة على إقناع زواره بأن التفاوض خيار وحيد للخروج من الأزمة في وقت تقاتل المقاومة الإسلامية في لبنان لحماية البلاد ومنع السباحة.
1: لبنان، القصر والسرايا في معركة العدو. وقت عون في بعبدة مخصص لإقناع الأطراف والزوار والوفود بأن المفاوضات مع العدو الإسرائيلي رئيسية وطريق وحيد للخروج من الأزمة. الحكومة وسلام يفعلان الشيء نفسه. يجتهد رئيس الحكومة أن يقدم سردية عامة أن الأزمة في لبنان تتطلب الاستسلام، يتجاهل أن الاستسلام عبر مسار التفاوضات واللقاءات المباشرة مع العدو الإسرائيلي التي نظمها البيت الأبيض لم يكن مجديا. ثلاث جولات تفاوضية أعقبها تصعيد إسرائيلي بما في ذلك تهديد بيروت، وفي كل مرة يسأل اللبنانيون إن كان لمفاوضات الاستسلام فوائد، لا جواب. العدو الإسرائيلي يعتمد على الضغط العسكري كطريق لفرض مزيد من الإملاءات، الخيار المعاكس تماما لطاولة سلام وعون. ما يريده العدو الإسرائيلي هو أكثر من التسليم، المشاركة في المعركة، أن تحمل الرئاسة والحكومة والجيش اللبناني السلاح للقتال معه

0: يجعل حزب الله هذه الثنائية ويخوض نزالا طويلا ويدفع ثمنا غاليا في مواجهة العدوان الإسرائيلي. جنوب لبنان الملتهب، مواجهة عنيفة تكبد العدو الإسرائيلي تكاليف باهظة، الدفاع عن الأرض وحماية السيادة. ما يقوم به عون وسلام وجناح واشنطن ليس استسلاما فحسب، بل طعنة في الظهر للمقاومين من دون مكافأة أمريكية ومن دون تقدير أو حتى اعتراف بأن الدور الخياني كاف. هذه المفارقة لن تنتهي بنتيجة. العدو الإسرائيلي والأمريكي لا يثقون بالقدرة على الاتجاه الطويل الثابت، والمقاومة أكدت تاريخيا أن جنوب لبنان محرقة للعصابات الإسرائيلية. ويقول حزب الله لا يزال الوقت متاحا لتعديل الانحراف الرئاسي والحكومي،
1: ولن نقبل أن يخطط أحد لجعل لبنان ملحقا بإسرائيل.

حذر قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله من أن شن هجمات أمريكية جديدة ضد بلاده ستتلقى ردا أشد من السابق، وأضاف: نحذر أمريكا من أنها إذا هاجمتنا مجددا فستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا. وبشأن التهديد الأمريكي لبنية إيران النفطية، أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو ليس لأحد، وفيما أشار إلى أن أمريكا تتحدث عن التفاوض والاتفاق وتعتدي على إيران، أوضح أن تناقضها سبب انعدام أمن المنطقة، مضيفا: تناقض تصريحات واشنطن عرض أمن التجارة الدولية وأمن الدول ومضيق هرمز للخطر. وبعيد هذا التهديد، تراجع الرئيس الأمريكي ترامب عن تهديدات سابقة باستهداف إيران مساء اليوم، مبررا تراجعه بوصول المحادثات إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران إصابة سفينتين حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر المضيق تزامنا مع الإعلان عن عمليات الرد على العدوان الأمريكي. وأعلن حرس الثورة تنفيذ هجومين عسكريين استهدفا 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في عدد من القواعد العسكرية بالمنطقة، مؤكدا استهداف قواعد علي السالم وأحمد الجابر في الكويت، إضافة إلى قاعدة الشيخ عيسى في البحرين وقاعدة الأزرق في الأردن التي تم قصفها ب 12 صاروخا باليستيا. بدوره، أكد الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة استهدف الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، مستهدفا هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت، كما أكد أن قواته تقف جنبا إلى جنب مع سائر تشكيلات القوات المسلحة في إيران لمواجهة العدو، مشددا على أنها على أهبة الاستعداد لمواصلة العمليات العسكرية حتى معاقبة المعتدين. وأعلن متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي الجاهزية الكاملة لإلحاق الخسائر الفادحة بالقوات الأمريكية. ونشر حرس الثورة الإسلامية في إيران مشاهد من الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوات الجوية التابعة له على القواعد الأمريكية في المنطقة صباح اليوم الخميس.

0: تكشف الاعتداءات الأمريكية عن مأزق في الميدان وطاولة المفاوضات معا، فيما يغلب التخبط على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بالإعلان عن تدمير القدرات الإيرانية وانكشاف ذلك في جولات المواجهة.
1: باستئناف الاعتداءات على إيران تتهاوى السردية الأمريكية عن نجاح جولة الأربعين يوما. كيف لواشنطن أن تعلن اليوم عن استهداف قدرات إيرانية؟ سبق وأعلن المجرم ترامب عن تدميرها بالكامل. لم يعد المأزق الأمريكي في الميدان بل في سردية الحرب، والتناقض يحيط بتصريحات المسؤولين فيما تضج الأوساط الأمريكية بالسخرية من ثرثرة ترامب. وإذا أفلس الطهران من القدرات العسكرية كما تزعم واشنطن، فما هو تفسير الحمم الصاروخية التي تهز القواعد الأمريكية في المنطقة؟ تتناسى واشنطن سرديتها السابقة لتهرب إلى الحديث عن أضرار محدودة نتيجة الضربات الإيرانية، بينما الواقع يضرب السرديتين. تدرك إيران اليوم أن ثباتها أكثر أهمية لسلامتها قبل محيطها في الإقليم. قوة موقفها محوري لفرملة التوجه الصهيوني الذي يستعجل إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية لتتساقط تباعا أنظمة المنطقة كأحجار الدومينو. في تصعيد الساعات الماضية تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي في إيران. عادة ما تحاط الروايات العسكرية بكثير من الشكوك حتى في الداخل الأمريكي، لكن الإعلان عن محاولة ضرب القدرات الدفاعية لإيران يكشف عن نوايا عدوانية لجولة أو جولات مقبلة من الصراع. سريعا ظهر تفسير الخطوة الأمريكية بلسان المجرم ترامب، وقد أكد نيته السيطرة على جزيرة خارك والهيمنة على نفط الجمهورية الإسلامية. تلك جزء من استراتيجية الحرب من يومها الأول، لولا أنها فشلت نظرا للمخاطر الكبيرة المترتبة على الغرق في مستنقع يختلف كثيرا عن كل البلدان التي غزتها الولايات المتحدة، عدا عن مخاوف من قدرة إيرانية على فرض وقائع مختلفة كليا عن الأوهام الأمريكية. ورغم مخاطر التصعيد الأمريكي في كل المنطقة، تغيب بالتوازي مواقف الدول الخليجية إزاء تصريحات ترامب ومساعيه لإشعال الإقليم. يخيم الصمت حتى من بيانات الإدانة المعتادة، لكنها تسارع إلى لغة حادة ضد إيران بعد أن تضرب الأخيرة مصادر النيران داخل القواعد الأمريكية. يؤكد ذلك أن واحدا من الأدوار المنوطة بهذه الدول يتركز على لفت أنظار شعوب المنطقة باتجاه إيران وإبعادها عن مخاطر ما تقوم به الولايات المتحدة تنفيذا لأجندة صهيونية تستهدف الجميع وليس إيران فحسب. أحد الشواهد على ذلك هو الغياب الخليجي عن مخاطر القرصنة الأمريكية في هرمز، وقد قصفت 3 سفن هندية أدت إلى مقتل عدد من البحارة، على أنها خطوة عدوانية لا يقتصر هدفها على خنق الموانئ الإيرانية بل احتلال المضيق وإضافته إلى رصيد الهيمنة الأمريكية على العالم.
0: ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا نشب في غرفة المحركات في ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق صحار في سلطنة عمان اليوم. وأعلنت سفارة الهند في سلطنة عمان عن واقعة تعرضت لها سفينة قبالة ميناء شناص العماني في وقت سابق اليوم بعد يوم من مقتل 3 بحارة هنود في عدوان أمريكي على ناقلة أخرى. وقالت الخارجية الهندية إن 3 سفن هندية تعرضت لاعتداءات نفذتها البحرية الأمريكية، 2 منها خاضعتان لعقوبات والثالثة مصنفة من السفن غير الملتزمة. وتوقعت الخارجية الهندية من أمريكا أن تأخذ بعين الاعتبار احتجاجها على الهجمات التي تستهدف سفنا تقل بحارة هنودا مع وجود 13 سفينة ترفع العلم الهندي عالقة في مضيق هرمز. وأكثر من 18,000 بحار هندي في منطقة الخليج وفق وزارة الموانئ والشحن الهندية. أعلنت هيئة إدارة الممر المائي للخليج إغلاق مضيق هرمز أمام حركة العبور حتى إشعار آخر في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة والاعتداءات الأمريكية الجديدة. وأوضحت الهيئة الإيرانية في بيان أن قرار الإغلاق جاء استنادا إلى بيان سابق للقوات المسلحة الإيرانية، كما أشارت إلى أن المضيق سيبقى مغلقا إلى حين صدور تعليمات جديدة. ودعت الهيئة الجهات والشركات التي سبق أن حصلت على تصاريح للعبور إلى التحلي بالصبر وانتظار التوجيهات اللاحقة، مؤكدة أنها ستعلن أي مستجدات تتعلق بحركة الملاحة فور صدورها. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة عقب عدوان أمريكي عليها. كان الرد الإيراني الفوري على الاعتداءات الأمريكية على السواحل الإيرانية مبدأ أكد جهوزيات القوات المسلحة واستعداد إيران لكافة السيناريوهات سواء بالسياسة أو الميدان مع دعم شعبي واسع.
2: تجيد إيران اللغة الدبلوماسية، وفي الوقت عينه بارعة في التحدث بلغة الصواريخ النارية، لم تترك أي عدوان دون رد، وفرضت معادلة لا مكان فيها للتراجع.
3: الرد التكتيكي الإيراني على تحركات الأعداء هو جزء من اقتدار الجمهورية الإسلامية. موقفنا واضح ولن نتنازل عن حقوقنا قيد أنملة. اليوم المقاومة جسد واحد، وأي اعتداء على هذا الجسد سيواجه برد قوي من جبهة المقاومة.
4: سنرد بقوة أكبر على تهديدات العدو، وواقع الميدان مختلف عما يروج له العدو. طورنا قدراتنا ونحن اليوم أقوى بكثير، والعدو اختبر هذه الجهوزية في الميدان ولحقت به خسائر فادحة. لدينا خطط عديدة وأوراق كثيرة سنستخدمها عند الحاجة. محور المقاومة اليوم موحد بقوة، وأبطال اليمن هم جزء من رجال الميدان في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي.
3: شعبنا العظيم أظهر صمودا أضعف قوة العدو. جبهة المقاومة والحق ستنتصر، وهذا وعد إلهي. أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها ضدنا ومنيت بهزيمة نكراء. جبهة المقاومة اليوم تمتد من هرمز إلى باب المندب، ونحن مستعدون لجميع السيناريوهات.
2: أبناء الشهداء على خطى آبائهم سائرون، الصغار قبل الكبار، لا يعيرون اهتماما للعدو، فواقع الميدان سيبقى عصيا على الأعداء.
5: والد استشهد خلال الدفاع عن الوطن. أنا أيضا سأتابع طريق والدي، وارتديت زي العسكري لأقول أنني أنا أيضا جندي في الجمهورية الإسلامية.
6: الشهداء أحياء وسنتابع طريقهم، ونحن لا نخاف من أمريكا والصهاينة. وأقول للسيد مجتبى الخامنئي، نحن معك حتى النصر.
2: أثبتت طهران إمساكها بزمام المبادرة، ولن تتردد في إملاء حسابات جديدة على من يعتدي على أراضيها.
7: الشعب هنا إلى جانب الساسة والعسكر في خندق واحد للدفاع عن السيادة. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كرست معادلة القوة والردع وجاهزة لجميع السيناريوهات. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أعلنت باكستان اليوم أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض. وقال متحدث الخارجية الباكستانية إن باكستان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في المنطقة في ظل التصعيد الأخير. ونحن نرى أن الدبلوماسية والحوار يجب أن يكون المبدأين التوجيهيين لتحقيق تسوية يتم التفاوض عليها لجميع القضايا الخلافية، مضيفا من الصعب أن نكون متفائلين في ظل هذا التصعيد الجديد، لكننا لم نفقد الأمل ولا نزال منخرطين في جهود الوساطة حد قوله. وتابع: دعونا لا نزل الستار على دور الوساطة الذي تؤديه باكستان.

0: أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن استشهاد نحو 3 مواطنين بنيران العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأفادت مراسلتنا في غزة عن ارتقاء شهيد وجرح آخرين في قصف العدو لمنزل غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن وجرح آخرون في قصف للعدو استهدف مجموعة من الفلسطينيين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد مواطن ثالث وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف صهيوني استهدف شقة سكنية تقع مقابل المخيم المصري شمال مخيم النصيرات، كما أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأة إثر اعتداءات صهيونية على منطقة السلاطين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع. وفي تقريرها الإحصائي أكدت الصحة وصول 7 جرحى إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، كما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 981 شهيدا و3111 جريحا. أكد عضو وفد حماس في مفاوضات القاهرة حسام بدران أن لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة تجري بشكل إيجابي وضمن توافق وطني بما يفشل أهداف العدو الإسرائيلي. بدران أضاف: نواصل لقاءاتنا مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية شعبنا الفلسطيني وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال. واعتبر عضو المكتب السياسي لحماس أن هذه الجولة حققت تقدما حقيقيا يمكن البناء عليه، داعيا إلى إلزام العدو الإسرائيلي المجرم بوقف الانتهاكات والجرائم في غزة والالتزام بتطبيق التزاماته كاملة. وللمزيد تنضم معنا من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد الاعتداءات الإسرائيلية والواقع في قطاع غزة مع حديث حماس أو حركة حماس على أن هناك مفاوضات تجري وهناك نوع من التقدم؟
1: إسماعيل، عفوا بندر، يعني فيما يتعلق بالمفاوضات التي وجولة المفاوضات الجديدة التي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، تعاملت حركة حماس بروح إيجابية مع المقترحات التي قدمت لها من قبل الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن على أرض الواقع لا يوجد أي نتائج حقيقية فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي. الآن إشارة إخلاء لمنزل في محيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح تمهيدا لقصف هذا المنزل. هذا المنزل يعود لعائلة صرصور في مدينة دير البلح تمهيدا لقصفه، وهذه إشارة إخلاء حدثت قبل أقل من نصف دقيقة من الآن، وقبلها كان هناك عمليات نسف كبيرة جدا شهدتها المناطق الشرقية في مدينة غزة، وكنا نستمع لأصوات انفجارات عنيفة جدا سمعناها من مدينة غزة في المناطق الشرقية وأيضا في المناطق الشمالية الشرقية في مدينة خان يونس جنوب القطاع. اليوم شهيدين وعدد من الجرحى الفلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة. استهدافات حدثت خارج الخط الأصفر في مخيم النصيرات وسط القطاع، وأيضا في مخيم جباليا شمال القطاع، وأيضا استهدافات حدثت في منطقة جنوب شرق مدينة غزة تحديدا في حي الصبرة في مدينة غزة. وجميع هذه الاستهدافات نتج عنها أعداد من الجرحى وأعداد من الشهداء. الواقع الميداني واقع يعني خطير جدا، التطورات الميدانية تتغير في كل لحظة وفي كل ثانية، الخروقات في تواصل وفي تصاعد من الجانب الإسرائيلي، لا هدوء هنا في قطاع غزة. أيضا فيما يتعلق بفتح وإغلاق المعابر، حتى هذه اللحظة العدو الإسرائيلي يضيق الخناق على سكان القطاع وخلال هذا اليوم لم يسمح بإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية، وأيضا لم يسمح بمغادرة الأعداد المطلوبة من الجرحى والمرضى. واليوم نحن نتحدث عن أكثر من 20,000 جريح ومريض يحتاجون بشكل عاجل وطارئ لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، في ظل أن العدو الإسرائيلي يتحكم بفتح وإغلاق المعابر، أيضا يتحكم بهذه الأسماء التي يسمح بها بالخروج إلى خارج القطاع لتلقي العلاج، وفي ظل أيضا منظومة صحية منهارة بشكل كامل في القطاع. العدو الإسرائيلي لا يدخل مستلزمات الإيواء، لا يدخل المساعدات الإنسانية بالشكل المطلوب، لا يدخل الإمدادات الطبية اللازمة والعاجلة لتقديمها للمرضى والجرحى الذين يتكدسون بالمئات داخل المشافي. إذن الواقع مأساوي جدا، الواقع الإنساني بالتزامن أيضا مع الواقع الميداني الذي يزداد خطورة يوما بعد يوم، في ظل الحديث عن ما يتم الحديث عنه من مفاوضات وتوصل وحالة من الإيجابية، لكن تحديدا هذه الحالة الإيجابية تتعامل بها حركة حماس مع كل المقترحات التي قدمت لها، سواء خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات أو على غرار الجولات السابقة التي حدثت خلال الشهور الماضية. لكن من يفشل هذه الجولات وهذه البنود وهذه الاتفاقيات هو العدو الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقيات وبما نص عليه هذه الاتفاقيات التي بدأت في شهر أكتوبر عام 2025.
0: نعم.
1: وعلى مدار أكثر من 8 شهور لهذا الاتفاق الذي لم يلتزم العدو الإسرائيلي حتى اليوم بما نص عليه هذا الاتفاق، سواء في المرحلة الأولى أو حتى عندما تم الانتقال للمرحلة الثانية.
0: شكرا جزيلا لك دعاء رقة، كنت معي مباشرة من قطاع غزة. من مركز كريات جات وسط مدينة أو منطقة صناعية في فلسطين المحتلة إلى قاعدة عسكرية ضخمة قرب السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة، انتقال أمريكي إسرائيلي إلى خطوة جديدة بهدف ترتيبات أمنية تعزز القبضة الصهيونية على قطاع مدمر ومنهك، جانب من تفاصيل ما كشفه إعلام العدو في العرض التالي مع الزميل أحمد الشامي. إليك أحمد.
2: نعم بندر، مرحبا بكم. من مركز تنسيق ودعم للعمل الإنساني إلى قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة باشر الجيش الأمريكي إنشاءها وفق ما كشفه إعلام العدو الإسرائيلي قرب قاعدة رعيم على مقربة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة. هذا الانتقال من كريات غات التي تبعد 20 كيلومترا عن غزة إلى محيطها يظهر انكشافا لطبيعة ودور الوجود الأمريكي من إدارة مركز أمني خلفي داخل فلسطين المحتلة إلى بنية أقرب إلى الميدان قادرة على قيادة ومراقبة القوات والجهات الدولية المنتظرة. موقع رعيم يمنح القاعدة الجديدة وظيفة عملياتية لا يملكها مركز كريات غات الذي كان ضمن منطقة صناعية، فهو قريب من القطاع ومن خطوط الانتشار ومن المعابر والمناطق التي يراد إخضاعها لترتيبات أمنية مرتبطة بخطة ترامب. مركز كريات غات تم إنشاؤه بعيد أيام من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي ضمن ترتيب أمريكي جرى تحت غطاء مقر مدني عسكري متعدد الجنسيات لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات والتحضير لقوة الاستقرار الدولية الخاصة بغزة. القاعدة الجديدة بحسب إعلام العدو لن تكون مجرد نقطة لوجستية بل مقرا عسكريا للجهات والقوات الدولية التي ستصل إلى المنطقة، بما يجعلها غرفة قيادة بديلة عن مقر كريات غات. الحديث عن برج قيادة وسيطرة ومناقصات لمباني متنقلة ثم منشآت دائمة يكشف أن المشروع الأمريكي لا يبنى كترتيب عابر بل كبنية قابلة للاستمرار مرتبطة بإدارة عسكرية أمنية طويلة المدى لمحيط غزة. القاعدة مخصصة لاستيعاب أو قيادة القوات الدولية المطروحة ضمن ما يسمى قوة الاستقرار، وبين الدول التي طرحت مشاركتها أو أعلن التزامها إندونيسيا، المغرب، كازاخستان، كوسوفو، ألبانيا، وإلى جانب أدوار تدريبية لمصر والأردن في ملف الشرطة الفلسطينية. أمنياً، ترتبط القاعدة بمشروع أمريكي يتجاوز عنوان المساعدات الإنسانية إلى نزع سلاح المقاومة ومراقبة الحدود وتثبيت مناطق تخضع لإدارة أمنية أمريكية إسرائيلية وتشكيل قوات فلسطينية جديدة تعمل تحت إدارتها. تواجه هذه القاعدة والقوات التي ترسل إليها مشكلة قانونية، إذ لا تعدها الأمم المتحدة قوة دولية، إذ لا تفويض حصلت عليه ولا قواعد اشتباك رسمت لها ولا سيادة فلسطينية نظر فيها. الخلاصة أن القاعدة الجديدة قرب رعيم تؤكد انتقال إدارة غزة إلى مستوى أمني، حيث الولايات المتحدة تشرف قرب السياج على خطوات إعادة تشكيل الواقع الأمني في غزة بما يخدم واشنطن وكيان العدو. إليك بندر.
0: شكرا لك الزميل أحمد الشامي. في الضفة الغربية المحتلة يعيش الفلسطيني جحيما حقيقيا، حيث يحاول العدو إعدام مظاهر الحياة والتنكيل بالسكان والبطش بهم، سواء بآلية جيش العدو أو على أيدي عصابات المغتصبين. يجري كل ذلك بوتيرة هادفة تسابق إعدام الدولة الفلسطينية وسلب مقومات وجودها.
3: تحولت المشهدية في الضفة الغربية من مواجهة يومية بين الاحتلال وأصحاب الأرض إلى ما يشبه الهندسة الجغرافية والديمغرافية الصامتة ضمن استراتيجية تكاملية تتناوب فيها مطرقة جيش العدو العسكرية مع سندال الإرهاب المنظم للمغتصبين اليهود، من خنق طول كرم استيطانيا إلى محاولة شطب الأونروا في القدس وصولا إلى نيران برقة وعقربة. لا تتوقف آليات العدو عن قضم ما تبقى من حلم الدولة الفلسطينية. الأحدث أو الأخطر هي المخططات الهيكلية، ففي جنوب طول كرم تسارع سلطات العدو الزمن لفرض واقع استعماري جديد باستحداث منطقة صناعية استيطانية كبرى تبنى على أنقاض أراض جرى اغتصابها من ملاكها الفلسطينيين بهدف فصل القرى وإطباق الحصار الاقتصادي والجغرافي على المحافظة. وفي سياق الهدم والتفكيك الجغرافي، تكشف محافظة القدس عن مخطط أشد خطورة يستهدف إقامة مجمع تعليمي تهويدي في بلدة كفر عقب. الخطوة عدها الفلسطينيون ضربا في إطار تقويض وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وإلغاء شواهد اللجوء داخل حدود القدس. وعلى مسافة غير بعيدة تتبادل الأدوار، المغتصبون يتحولون إلى جيش موازن يحرق ويهجر. شرق رام الله تشعل عصابات يهودية النيران في بلدتي برقة والطيبة لترهيب السكان الفلسطينيين، وفي بلدة أم صفا غربا يتكامل المشهد، حيث تزرع عصابات جيش العدو بالاشتراك مع المغتصبين شبكات كاميرا مراقبة متطورة تمهيدا لعمليات التنكيل والبطش، فضلا عن وضع الفلسطينيين تحت الرقابة على مدار الساعة. وعن يوميات الاقتحامات المتواصلة على مدار الساعة ليلا ونهارا، شهدت الساعات الماضية عمليات اقتحام في كل من مخيم العين غرب نابلس إلى بلدات جنين وبيت لحم وسلفيت. وفي تطور إجرامي ممنهج تبرز عمليات الدهس العسكري إلى الواجهة، متحولة إلى ظاهرة تنكيل بحق الفلسطينيين. سيدة في جنين أصيبت بعد صدم مركبتها، وشاب في عقربة جنوب نابلس سحقته عجلات جيب عسكري خلال التصدي للاقتحام بالتزامن مع رصاص حي أصاب شبانا في البيرة ونعلين.
0: وأقر إعلام العدو الصهيوني بإصابة ضابط وجندي بجروح بالغة إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الجابريات بمدينة جنين. وباركت حماس العملية وقالت إنها تأتي في سياق تصاعد حالة المقاومة في الضفة الغربية، وتؤكد عزم الشعب الفلسطيني على مواصلة طريق المواجهة والتحدي. واعتبرت حماس أن جرائم العدو من قتل واعتقالات واقتحامات وعمليات هدم ومصادرة وتهويد لن تجلب للعدو أي أمن أو استقرار، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز كل السبل والأدوات لمقارعة المحتل الغاشم، داعية إلى رفع حالة التكاتف على كل المستويات لمواجهة المخاطر. ودمر جرافات العدو الإسرائيلي خطوط الرئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات إن ما يجري في الأوار الشمالية هو إطباق للسيطرة بشكل شبه كامل، وإن السلة الغذائية لفلسطين تتلاشى يوما بعد آخر. وأضاف أن 70% من الأراضي الزراعية لم تعد تصلح للزراعة بسبب الاعتداءات الإسرائيلية كقطع الطرق وسرقة المياه وقطع الخطوط الناقلة لها. وأشار مزارعون فلسطينيين إلى اتساع الاستيطان الرعوي في الأغوار، وهو ما قلص من مساحات رعي المواشي والأغنام في حرب شبه صامتة تهدد بإنهاء الوجود الفلسطيني.
4: ما يدور اليوم في الأغوار هو إطباق سيطرة على مناطق الأغوار. يعني تتحدث عن سلة فلسطين الغذائية، هي اليوم تتلاشى بشكل كامل. كثير من العائلات الفلسطينية هجرت من هذه المساكن. قطع خطوط المياه هو إنهاء للحياة في هذه المنطقة. لم يبقى حياة فلسطينية في هذه المنطقة، لا يوجد زراعة. 12 أمر عسكري في هذه المنطقة ابتداء من عين شبلي وانتهاء لغاية قرية إلى الشرق من قرية تاسير. هناك هذا الشارع هو من أجل ترسيم حدود جديدة لمناطق الأغوار وفصل مناطق الأغوار عن باقي قرى ومدن المحافظة والمحافظات الأخرى في الضفة الغربية.
5: إحنا هنا المستوطن اللي قاعد هون عندنا في الجبل، وهو نفسه ضابط في الجيش، المستوطن نفسه قام بتقطيع خطوط المياه مثل ما أنتم شايفين، قام بتجريف الأراضي الزراعية، عملوا استيطان رعوي. الجبال عندنا أصحاب الثروة الحيوانية مش باستطاعتهم أنهم يسرحوا في غنمهم في الجبال، في تهديد يومي لأصحاب المواشي والأغنام في الترحيل، بضايقوهم بضربوهم بيعتدوا على الأشخاص اللي موجودين في أي بيت.
0: تعود تفجيرات مخازن الأسلحة في معسكرات عدن على وقع تحركات سعودية لإعادة ترتيب أوراق المشهد العسكري في المدينة المتنقلة من إدارة المحتل الإماراتي إلى إدارة المحتل السعودي. ووفق مصادر في المدينة، فقد خلف تفجير مخزن معسكر الصولبان 18 قتيلا وعشرات الإصابات، وتبقى الأسباب مرهونة بالاحتلال.
6: لا تنام عدن على لعلعة رصاص القمع لاحتجاجات أبنائها على افتعال أزمة الكهرباء، حتى تثقل كاهلها أزمة التفجيرات المشبوهة. في منطقة الممدارة بمعسكر الصولبان دوى انفجار كبير هز أرجاء مدينة عدن وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف مجندين ضمن ما يسمى باللواء أول عمالقة. تقول مصادر طبية في عدن إن المستشفيات سجلت 18 قتيلا وعشرات الإصابات. في توقيت التفجير ومكانه، ما يعيد إلى الواجهة أزمة النظام السعودي في إعادة ترتيب أوراقه داخل معسكرات أنشئت وفق تصنيفات إماراتية أكثر منها سعودية. لا تستبعد مصادر ميدانية أن يكون التفجير لإحدى مخازن السلاح عملا متعمدا بحسب ما أظهرته المشاهد، على طريق إعادة ترتيب المشهد العسكري في المناطق المحتلة بالجنوب، بما تتضمن حصر الأسلحة والمعدات وآليات الدعم للعناصر المتعددة الولاءات ضمن خطة إخلاء عدن من المعسكرات، كما أمهل ذلك مندوب الاحتلال السعودي في وقت سابق.
7: في الأيام القادمة، يمكن في 48 ساعة القادمة، سيشهد المواطن في عدن تغييرات إيجابية كبيرة. التوجيهات مستمرة بخروج المعسكرات اللي فيها أسلحة ثقيلة إلى خارج عدن في محيط عدن.
6: في مقابل ذلك، تتبنى جهات تعمل تحت الإمارة السعودية رواية مغايرة تفيد بأن الانفجار يأتي للتغطية على فضيحة نهب سلاح المعسكرات المدعومة إماراتيا خلال المرحلة الماضية. وفي كلا الحالتين تبدو الأزمات في عدن متنقلة من ضابط إماراتي إلى ضابط سعودي تستنزف من دماء أبنائها بما لا يبدو أنها على وشك الأفول، وفي ذلك ما يدعو أبناء عدن وكل المحافظات المحتلة لمراجعة الحسابات وتقييم النتائج بعد عقد من الاستنزاف العبثي لصالح أجندات توسعية لا تخدم اليمن ولا قضية أبناء الجنوب.
0: كشفت تقارير أمريكية أن غرفة العمليات في البيت الأبيض المخصصة عادة لأخطر ملفات الأمن القومي باتت مسرحا لاجتماعات سرية لاحتواء فضائح ملفات بالصين وحماية رأس الإدارة الأمريكية.
8: ملفات المجرم إبستين ما تزال تتفاعل ودائما ما تلقى كقنبلة سياسية على إدارة ترامب، وفي أحدث التسريبات عن حجم ما تسببت به من ذعر داخل إدارة ترامب تشير المعلومات إلى أن الملفات تحولت إلى هاجس يلاحق كبار مساعديه. تكشف مقتطفات من كتاب استقصائي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أن غرفة العمليات في البيت الأبيض المخصصة عادة لأخطر ملفات الأمن القومي باتت مسرحاً لاجتماعات سرية لاحتواء الفضيحة وحماية رأس الإدارة. وتؤكد التقارير أن فريق ترامب عقد سلسلة اجتماعات خشية التسريبات ضمت نائب الرئيس ورئيسة موظفي البيت الأبيض ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزيرة العدل ومسؤولين آخرين وسط مخاوف من تصاعد الغضب الشعبي إزاء الملفات. الاجتماعات ناقشت خيارات لا تقل فضائحية عن الملف نفسه، من الترويج إعلاميا وعبر مقابلات لمتورطين أو لأعضاء الإدارة بأن ترامب لا علاقة له بالجرائم، وصولا إلى البحث عن صيغة لا تكشف كل شيء ولا تحرق ترامب سياسيا في الوقت نفسه. لكن الذعر لم يتوقف عند حدود الإعلام، ففي أروقة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي انفجر الصراع بعد أخذ ورد وتصريحات لوزيرة العدل اعتبرت متسرعة، ولربما كانت تكشف بعضا من الحقائق التي حاولت الإدارة طمسها وفقا لمراقبين. الأزمة تحولت لدعوات لاستقالة بام بوندي قبل أن يتحول سقوطها السياسي إلى شاهد جديد على أن إدارة الملف كانت كارثية. الأخطر أن ترامب نفسه بحسب ما نقل لم يكن يريد الشفافية، بل كان يسعى لدفن القضية بالكامل، وكان ينفعل كلما ذكرت أمامه. من هنا ينطلق متابعون للتأكيد على أن الفضيحة الكبرى تكمن في ردات فعل الرئيس الأمريكي، فلو كان الملف بريئا وبسيطا لما الهلع والاجتماعات فائقة السرية ومحاولات البحث عن مخرجات إعلامية وإخماد قصص الصحافة وتكذيبها بمنشورات ترامب الصبيانية؟ الأزمة لا تنحصر بالوثائق، بل هي أزمة منظومة كاملة من خدام جزيرة إبستين الذين استغلوا واستغلوا من قبل الصهيونية العالمية للابتزاز وتحقيق مآربها الشريرة، وهو ما يبرر إعادة إشعال نيران إبستين بوجه ترامب كلما حاول الانسحاب من العدوان الفاشل على إيران، وهو ما يثبت من جديد أن العدوان مدفوع بصوت محاضن الصهيونية.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. السلام عليكم ورحمة الله.
9: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: الموجة.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.
10: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيد مصر نعطيها سيناء. المعركة مع الأردن ما بعرف وين، مناطق حدودية. المعركة مع سوريا جولان. المعركة مع لبنان شريط حدودي. والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع، وهم لاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود وهذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على بالإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبا الذي حصل فهو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني. صار غزة حساب، والضفة الغربية حساب، واللاجئين حساب، والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، والسورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسد.
2: بتوقيت طوفان الأقصى، جبهات الإسناد على جميع الوحدات التصعيد. بسم الله.

نشتي نغتنم الفرصة دلحينة. العدو هو بيجهز ويجمع، وإحنا نفس الشيء علينا أن إحنا نتحرك فعالية وضع أكبر. إحنا نشتي بإذن الله أن إحنا نقبل على خطوات لاحقة دلحينة ومسارات وأعمال أكبر من الفترة السابقة بكثير بكثير. يعني الكل يتحرك مثلا بفاعلية عالية وبجد وباهتمام واستعانة وتوكل الله. إذا جدنا واهتمينا جميعا وجاء الاهتمام عند الكل، أكيد بإذن الله الله بيصنع متغيرات على مستوى البلد بأكمله.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي قناة عدن ومستمعي إذاعة سام، أنا الشعب مجددا معكم حلقة الخميس 11 يونيو 2026. نستأنف العمل في البرنامج بعد إجازة طويلة، وطبعا العنوان الأبرز هو استئناف العدوان الأمريكي على إيران اللي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. كيف بدأ الموضوع؟ ما هو التحليل المنطقي والواقعي لهذا التحرك الأمريكي؟ الموضوع بدأ بتهديد ترامب فجأة أنه سيضرب إيران الليلة، هذا أمس الأربعاء. وطبعا القنوات الخليجية عاقل، أنا مش عارف القنوات الجزيرة والعالم والعربي والعالم جزء من محور المقاومة الإعلامي، بنوجه لهم تحية، العربي والجزيرة والعربية والحدث وسكاي نيوز فرحانين. جلس الكبشن حق ترامب ساعات، سنضرب إيران سنضرب إيران. تحليليا أن يعلن ترامب قبل ساعات بأنه سينفذ هجوم معناته أنه عاجز، معناته أنه مرتبك، معناته أنه فاشل. لماذا؟ شوفوا كل اعتداءات أمريكا، أمريكا اعتدت على الكرة الأرضية كلها، ما تحددش وقت ولا تطلع تعلن. هذا المؤشر الأول، أن إعلان ترامب قبل ساعات بأن هناك هجوم على إيران هذا إعلان آت من ضعف ومن ارتباك ومن خشية من الرد الإيراني. هذا المؤشر الأول اللي بيؤكد أن الكلمة العليا في المواجهة لإيران. مش بحاجة ترامب لأن يعلن عدوان قبل ساعات، يعني على الأقل الإيرانيين بيرتقدهم مرتبين أمورهم، لكن يعني المزيد من الترتيبات. ما الذي كان يمنع ترامب فجأة أن يقصف؟ لماذا يعلن قبل ساعات؟ خوف من الرد الإيراني، هذا واحد. اثنين، لأول مرة في تاريخ المجرم الأمريكي أن يسمي العملية الدفاع عن النفس. ما عاد فيش الغضب الملحمي وزئير الأسد والعنكبوت الطائر والأسماء هذه الخزعبلية. أمريكا سمت عدوانها الدفاع عن النفس، وهذا العنوان بحد ذاته يعكس الوضعية اللي فيها ترامب، وضعية المهزوم، وضعية الفاشل، وضعية صاحب الخيارات المعدومة. أحرقته إيران وأربكته إيران وحشرته في زاوية ضيقة جدا جدا جدا. شوف كل اعتداءات الكيان الإسرائيلي وأمريكا كلها، الغضب الملحمي، الرصاص المصبوب، زئير الأسد، الإطاحة بالنظام. يعني بعد 100 يوم، أكثر من 100 يوم، تعتدي أمريكا على إيران تحت عنوان الدفاع عن النفس. هذا خوف، هذا رعب. ليه؟ لأنه الأداء الإيراني من 28 فبراير كان أداء ملحميا وأداء أسطوريا. فعندك مؤشرين يؤكدان أن ترامب ضعيف ومهزوز ومرتبك وما فيش عنده أي خيارات. غلقت إيران الأبواب كلها في وجهه. المؤشر الأول أنه أعلن قبل الهجوم. المؤشر الثاني تسمية العملية الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس هذه أنجولا تقوله ولا موزمبيق ولا أمريكا، دفاع عن النفس. إيران واجهت بالدفاع عن الخيارات. فعندك هذين المؤشرين. في مؤشر ثالث أيضا مهم، ترامب أعلن أن الكيان الإسرائيلي غير متورط في هذا الهجوم.
هذا الخوف، هذا الرعب. والكيان الإسرائيلي بعد دقيقتين من الهجوم الأمريكي أعلن الكيان الإسرائيلي المجرم أنه غير مشارك مع أمريكا. أين رأيتم مثل هذه العناوين؟ ماذا يعني أن يطلع الكيان الإسرائيلي ويطلع ترامب ويقول له الكيان الإسرائيلي مش مشارك؟ خوفا من إيش؟ من الضربات الإيرانية على الكيان. كل الاعتداءات في الشرق الأوسط الإسرائيلي والأمريكي موجود، ما في عدوان على أي بلد عربي إلا والإسرائيلي والأمريكي موجود. كل هذه يا جماعة عندما تتأملها هي تدل بشكل واضح على الوضع اللي فيه ترامب، وضع ضعيف هزيل. أحرقوه الإخوة في إيران، رفضوا أن يمنحوه اتفاق لا يضمن كل الحقوق الإيرانية. ترامب غاضب، عمره ما واجه مثل هذه السياسة، ما واجه ترامب، كل العالم بيخضع لترامب إلا هذا المحور، محور القدس. وأيضا لاحظ كأس العالم بيبدأ اليوم، وترامب كان يريد أن يبرم اتفاق علشان يتباهى بأمام العالم، ما سمحت لها إيران. وإيران تعرف أن ترامب في حفرة، وتعرف أنه في وضع سيء، وتعرف أنه ضعيف، وتعرف أنه مرتبك، وكل خياراته محدودة جدا جدا. أمس كانت معركة بحرية كبيرة جدا، نجحت إيران في أن تفشل هذا الهجوم. لكن أعطيتك العناوين أنا اللي بتثبت قوة إيران والمحور، وبتثبت ضعف أمريكا وحلفائها. العملية يا مؤمن دفاع عن النفس. شوف كل الحروب اللي دخلت فيها أمريكا وهي اعتداءات، هل عمرك سمعت الأمريكي قال دفاع عن النفس؟ في العدوان على العراق دفاع عن النفس، في العدوان على ليبيا الدفاع عن النفس، ما فيش إلا مع المحور. العدوان على العراق زمان أيام صدام، إلا مع المحور. عندما تقول أمريكا أن العملية اسمها الدفاع عن النفس، هذا خوف. ليه؟ لأنهم يعرفوا أن في رد، يعرفوا أن الإيراني لن يسكت، ويعرفوا أنه إيران تجاوزت إلى الأبد مسألة الصبر الاستراتيجي، ما عاد فيش. أمريكا بلا خيارات ترامب. وضربة أمس كانت نتيجة لضغط اللوبي الصهيوني في البيت الأبيض، كل مستشارين ترامب صهاينة، هو أيضا صهيوني، بس ترامب صهيوني تاجر. يا مؤمن الإسرائيلي أمس بيقول ماليش دخل، والأمريكي بيقول للإسرائيلي ماليش دخل. يعني أنتم بدأتم في 28 فبراير عدوان على إيران، كان الأمريكي وكان الإسرائيلي وكانت 5 دول خليجية معكم، السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن معكم، تذكروا في العدوان على إيران 28، بعد أقل من يعني بعد 100 يوم أمريكا لحالها، وإيران ليست لحالها. تصور أمريكا في العدوان فجر اليوم لحالها، أعلنت أنها لحالها. وين الإسرائيلي؟ وين السعودي؟ وين التركي؟ وين العابش؟ ليه؟ لأن إيران حيثية، وإيران قوة، وإيران مبدأ، بترد. بعد الفاصل أعطيتك أنا الآن مؤشرات من عنوان العملية، أنه عنوان ضعف الدفاع عن النفس، من التصريح الصهيوني الإسرائيلي أنهم مش مشاركين، والأمريكي أكد من مشاركهم، هذا كله خوف من المحور، خوف من إيران ومن حلفاء إيران، ولا مش مضطر الأمريكي. المصيبة الكبيرة للإسرائيلي شارك،
وخاف. إذا الإسرائيلي شارك بس قالوا لا لا تقولش إنك مشارك. أين وجدتم أمريكا بهذا الضعف؟ في أي ملف؟ يا رجل دخلت لفنزويلا أخذت الرجل من غرفة النوم. المحور القدس وعلى رأسها الإخوة في إيران وضع معادلة جديدة للمنطقة. معادلة جديدة للمنطقة لن يكون فيها هناك مكان للأسرى، الأسرى لا ولا للأمريكا ولا للاتفاق الإبراهيمي ولا للشرق الأوسط الإسرائيلي ولا للشرق الأوسط الأمريكي. الكلمة العليا في هذا الشرق ستكون لمحور المقاومة لليمن والإيران. وين الدليل؟ تقريبا أمريكا في طريقها أن تكون بلا قواعد في المنطقة، خصوصا بعد أن اكتشف الخليجيون أن أمريكا ليست معنية بحمايتهم، أمريكا معنية بحماية الكيان الإسرائيلي. هذا إذا حد فكر في الخليج. بعد الفاصل كيف ردت إيران والمحور، وهذا مهم بعد الفاصل.

نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة، نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة. واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها، عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها.

0: أينما كنتم أحييكم في الجزء الثاني من عن الشعب من على قناة عدن وإذاعة سام. سردنا في الجزء الأول العناوين التي تثبت أن أمريكا ضعيفة ومهزومة وخياراتها محدودة من خلال عنوان العملية الدفاع عن النفس ومن خلال الإعلان أن الإسرائيلي ما شاركش، وحتى ما يتعلق بالضربات ما فيش شهداء في الضربة الأمريكية، في اعتقد جرحى. يعني الأمريكيين من خوف حرصوا أن ما يكونش في ضحايا في المدنيين. هذا اللي ضربوا 4000 غارة في اليوم الأول في 28 فبراير، ضربوا مدارس وضربوا مصانع وضربوا. هذا المرة يعلن لي قبل 4 ساعات وضرب دفاعات جوية وضرب الجنوب الساحل. يعني الهدف أمس كان، الهدف كان محاولة أن يحدث فرقا في هرمز. كيف ردت إيران والمحور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم أغلقوا هرمز نهائيا، أول قرار قبل الرد العسكري تم إغلاق نهائيا مضيق هرمز. حاولت سفينتين تمر قصفوها الإيرانيين. طيب قبل ساعتين من العدوان كان المحور محور عامل فعاليات شعبية في صنعاء وفي بغداد وفي غزة وفي لبنان وفي إيران. كانت تجمعات شعبية، 5 شاشات أمس استعرض المحور جزءا من قوتها الشعبية قبل العدوان على إيران بزعت. وكانت في أناشيد وكانت في أشعار وكانت في زوامل وكان في برع وفي رقص وفي هذا محور لا نظير له في العالم. تصور قبل ساعتين من قصف إيران كان المحور في 5 ساحات بيحتفل، وجزء من قوة المحور شعبيته. أعود لكم إلى الرد الإيراني. أول حاجة بسم الله قالوا غلقنا هرمز، ضربت أسعار النفط السماء. لاحظ حتى قبل الإغلاق الكلي كان العالم بيعاني اقتصاديا وتحديدا الوضع الأمريكي. ضاعفت إيران في قرار من متاعب العالم، سواء كان المتواطئ مع أمريكا في العدوان عليها أو الساكت في مشاكل في مصانع غلقت وفي شركات غلقت وفي بسبب الموقف الإيراني من هرمز. وإيران تقول ببساطة إدارة هرمز حق قانوني لإيران وعمان لأنه في المياه الإقليمية الإيرانية، لكن في نفس الوقت تريد أن تحمي نفسها في المستقبل أن أي واحد بيفكر يعتدي عليها الدول الأخرى بتضرر مصالحها. فأول حاجة عملت المحور إيران أغلقت مضيق هرمز. بعدها بدقيقتين أو في نفس التوقيت أو قبله، إنما كان في تواصل بين اليمن وإيران، غرفة عمليات مشتركة طلعت من صنعاء بيان للخارجية اليمنية، رغم أن الخارجية اليمنية هي الواجهة السياسية لليمن خارجيتنا، لكن البيان كان عسكري. بيان وزارة الخارجية اليمنية من صنعاء قال بكل وضوح أن استمرار العدوان الأمريكي على إيران يهدد الأمن والسلم العالميين بهذه المفردات. يعني بيان صنعاء كان يلفت نظر العالم إلى أن اليمن ممكن يتخذ خطوة. إذن معك تم إغلاق هرمز وتم التلويح في نفس التوقيت بالمندب، العالم اضطرب، العالم خاف. انتوا لو شفتوا العواصف الخليجية امس، لو شفتوها قبل العدوان على ايران في فبراير الماضي وشفتوها امس، لانهم متورطين. اذا تم اغلاق هرمز وتم التلويح بباب المندب، خلاص الاقتصاد العالمي في يد المحور. نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي في يد المحور، ولذلك لاحظ التنسيق والذكاء. هنا كانوا الناس بيسألونا لما يستضيفونا في القنوات العربية والغير العربية، يقولون لي متى باب المندب؟ فكنت أقول أنه هذا ضمن الاتفاق مع المحور، يعني كل الخطوات بتتم بالتنسيق الكامل مع المحور. شيء ثاني، جاء وقت المندب الآن قبل العدوان على إيران، عشان تعرفوا أن اليمن يتتبع والمحور التحركات الأمريكية والإسرائيلية بشكل مضبوط. قبل العدوان على إيران اللي هو اليوم فجر اليوم، العميد سريع أعلن عن إغلاق البحر الأحمر في وجه الكيان الصهيوني. نستمع العميد سريع.
1: في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
0: إذن خطوة هرمز وخطوة باب المندب، هذه أوراق قوة كبيرة جدا جدا جدا في يد المحور، بينما أمريكا ما عندهاش حاجة. أمريكا سكبت على إيران وعلى اليمن وعلى كل ما لديها من قنابل، ما عادش معها أوراق. أمريكا لا تستطيع من الجو أن تحدث انتصار، ومن المستحيل أن تنزل بريا، بيقولوها الإيراني، وبحريا أمس فشلت أيضا. فإذا هي فاشلة في الجو، فاشلة في البحر، فاشلة في البر. على إيش بتصر؟ بتصر على الحصار. شوفوا انتبهوا، موضوع الحصار الآن هو أهم نقطة، أهم نقطة في المواجهة بين المحور وأعداء المحور، أمريكا والكيان الصهيوني والخليج الوهابي وهذه الشلة العفنة. أعطيك بس أرجعك، لماذا السعودية في العدوان علينا بدأت في الحصار في الأشهر الأولى؟ لأنها فهمت أنه عسكريا مش قادرة، فلعبت بورقة الحصار إلى اليوم. نفس الموضوع إيران، من 79 مش قادرين ميدانيا، نفس اللعبة اللي لعبت ضد إيران لعبت ضدنا ضد حزب الله، الحصار والجواسيس. لذلك الآن اليمن وإيران بيلعبوا بنفس بورقة الحصار. أنتم مستمرين في حصارنا؟ لا، لدينا أوراق لمحاصرتكم. الفارق أن أوراق المحور أقوى. ليه؟ لأنه برغم ضخامة الحصار على اليمن وعلى إيران، إلا أن البلدين نجحا في التخفيف من مظاهر هذا الحصار. لكن عندما يحاصر اليمن وإيران والمحور أمريكا ومن معها ما قادرين يتحملوا. إذا نحن متحملين 11 سنة أنت مش قادر تتحمل شهرين. هذا انتبه وحد باب المندب ما أغلق. السعودية حاصرت اليمن حصار مطبق، مطارات وموانئ وأدوية وغذاء وممنوع تسافر وممنوع مطبق، نتيجة لجغرافية اليمن ونتيجة نجح اليمن في أن يخفف. طبعا عانينا من الحصار، لازلنا نعاني، بس نجحنا في التخفيف من أضراره. إيران نفس القضية من 79. إذن ورقة هرمز، ورقة باب المندب، هي الصواريخ النووية القادرة على توسيع هزيمة الكيان الإسرائيلي وأمريكا. لذلك تدافع عن هرمز باستماتها إيران. خلاص موضوع هرمز خلاص بيد إيران، بتستلم إيران هي اللي يخوف في عمان، ما عاد فيش، لأن هذا بيضمن لها أن لا يتورط أحد مع أمريكا في أي عقوبات قادمة. انتبه، العداء الأمريكي والإسرائيلي سيستمر، والبريطاني لليمن والإيران لكن الدول اللي كانت بتصفق وبترفع يدها أو بتتعامل بلا مبالاة لا بتنتبه، لأن في هرمز في باب المندب. إيش قيمة باب المندب في الموضوع؟ شوف كيف جاب التوقيت، توقيت باب المندب الآن. باب المندب يقوم بحماية انتصار المحور. معقول يا محمد؟ والذي نفسي بيده. اليمن الآن يتحمل مسؤولية حماية مكتسبات المحور، الورقة القوية هذه، بمعنى بتحركوا في التصعيد بنغلق باب المندب، لأن انتصار بهذا الحجم لمحور المقاومة وهزيمة بهذا الحجم لأمريكا والكيان الإسرائيلي والخليج الوهابي تحتاج إلى حماية. ما بيتقبلوا بسرعة هذا الانتصار للمحور، ما بيتقبلوا الهزيمة، خصوصا انت بتتحدث عن أكبر قوة في العالم أمريكا وأكبر قوة في الشرق الأوسط الكيان الإسرائيلي من حيث الإمكانيات. فلازم من ورقة تكون جاهزة لحماية هذا الانتصار. بمعنى آخر أن المحور يقول يجب أن تتقبلوا هزيمتكم ويجب أن تتعاملوا مع محور القدس بأنه انتصر. كل اللي بيحاول الأمريكي الآن والإسرائيلي هو أن يتحاشى هذه الحقيقة المرة، بس ما عندها أوراق، ما عندها أوراق يزيل انتصارنا، ولا عندها أوراق يزيل هزيمته، بينما احنا لدينا أوراق، لدينا أوراق مهمة وكبيرة جدا تحفظ انتصارنا وتبقي الهزيمة عالقة وراسخة على وجه الأمريكي والإسرائيلي والخليج الوهابي وكل المتصهينين. هي هذه المعادلة، لأنه في السياسة التوقيت مهم. لذلك اليمن بيلعب دبلوماسية تدرس. شوف إعلان العميد سريع قلقنا على الكيان الصهيوني، وهذه كانت رسالة لأمريكا ورسالة للسعودية أيضا، لأن العميد سريع إيش قال في البيان؟ قال في البيان أن الهدف هو رفع الحصار عن اليمن وعن غزة وعن المحور. انتبهوا للكلام، شوف التوقيت ليه؟ لأن في شعور في المحور وقناعة أن لدينا فرصة لإلحاق أكبر ضرر بالمشروع الصهيوني الوهابي الداعش الأمريكي في المنطقة. فرصة ذهبية، لم تتاح لنا أي فرصة في التاريخ منذ أن تأسس هذا الكيان مثل ما هذه الفرصة. لذلك تتوسل أمريكا اتفاق، لدينا فرصة في المحور. طبعا الإسرائيلي عدم وجود والأمريكي عدم وجود، لكن ألحقنا ضرر كبير بقوة بهيبتهم العسكرية والسياسية. الآن الأمريكي يقول لك إذا صح يا رجل أمريكا تطلع تعنون عدوانها ضبط الدفاع عن النفس. أمريكا المسكينة بتدافع عن نفسها، أمريكا اللي بتدوس على العالم كله، على أوروبا وعلى على العالم كله، تقول الإسرائيلي ما شاركش، يا إيرانيين الإسرائيلي ما شاركش، والكيان الإسرائيلي يقول يا إيرانيين ما شاركناش، نحن شاركت أمريكا، بينما في لحظات دخل اليمن وإيران في لحظة. أمس اليمن وإيران في لحظة إغلاق هرمز وبيان الخارجية اليمنية، بيان الخارجية اليمنية معناه إذا استمريتم، أنت عارف بعد بيان الخارجية وبعد هرمز طلع ترامب قال انتهت العملية، ممكن يكررها لكن بدون نتائج، ما بيده شيء، بينما احنا بيدنا ورق، لدينا ورقتان تسقطان العالم هذا كله أرضا. أولا باب المندب، اثنين كابلات الانترنت في البحر الأحمر وفي مضيق هرمز باب المندب. يا رجل يا رجل يا رجل، شوف حق الأباد سيدي، حق
2: علي
0: هو أخذها ذريعة، لكن إيران وضعت من ترامب ضغط ضغط شديد، وهو في هذه الحالة لا يمكن أن يتخذ قرار صح، لأن في ضغط شديد بيلعب الوقت، والإيرانيين يعرفوا. إذا لدينا المندب، لدينا كابلات كابلات الإنترنت عندنا، تصور، و60% من تجارة العالم تمر عبر باب المندب هرمز. أمريكا لا تمتلك أي ورقة. طبعا ردت أمس إيران، طلبت القاعدة الأمريكية في الأردن قاعدة الأزرق، وضربت الأسطول الخامس في البحرين، وضربت علي السالم قاعدة علي السالم في الكويت، كلها قواعد أمريكية. ما ضربت الإمارات أمس ولا ضربت قطر، هذا معناه أن القطري شوية تراجع، ولا ضربت السعودية، معناه أن السعودي تراجع وأن القطري تراجع شوية وأن الإمارات تراجع، تراجعوا بخبث خوف فزع، المهم أنهم تراجعوا. إيران بتضرب الذي عاده متورط مع الأمريكي، الآن أكبر متورط مع الأمريكي الأردني، تصدقوا تأمنوا لا، المملكة الأردنية الهاشمية متورط الأردني، بس هذا غدو متورط هو أبوه جدا من زمان، وآية الله وآية الله، هو المغرب أكبر عائلتين صهيونيتين في العالم، الخامس ده المدري السادس المدري السابع الأردني المغربي والأردني متورطين من زمان. استثنت أمس القواعد الأمريكية في الإمارات، معنات أن الرسالة الإيرانية للإمارات وصلت بندقك للعظم، ما استهدفوش الإمارات أمس ولا استهدفوا العديد. على فكرة القطري كان موجود في طهران قبل ساعات من الهجوم، يوم الأربعاء الصباح أمس كان القطري موجود. إيش بيقول الإيرانيين؟ قال عندي معلومات أن الأمريكيين بيستهدفوا إيران، وبلغوا المرشد أن احنا مش مشاركين. فالرد الإيراني كان مؤدب وحاسم، قالوا له روح تابع كأس العالم أنت. روح تابع كأس العالم، خليك في باريس سان جيرمان وبين سبورت أنت توصل لنا رسالة أن الأمريكي بيضرب. فتعرق القطري وكاد أن يبكي، وقطر راح أمس عشان يقول ما بنشاركش. الإيرانيون يعرفون من بيشارك، اللي شارك في الهجوم الأخير القواعد في الأردن وفي الكويت وفي البحرين، ضربوها الإيرانيين ما تبقى منها، ما ضربوش الإمارات ليه؟ تراجعت الإمارات. ما ضربوش القاعدة في السعودية ليه؟ هدأت السعودية. ما ضربوش قطر، هدأت قطر. وهذا ما نريده في المحور، يهدأ هذا الخليج المجنون المتورط مع دعومان. أمس يا رجال عواقل، أقسم بالله الجزيرة نص الشاشة. ترامب: سنضرب إيران الليلة. العربية: الحدث، الجزيرة. بعدين بعد الرد الإيراني انتقلوا لكأس العالم. يا جماعة، أيها الخليج المجرم باستثناء عمان، أنت معادك مش فاهم الدرس، مش مستوعب أنك هزمت، مش مستوعب أن أسيادك هزموا، مش مستوعب أن القواعد ما حمتكش، مش مستوعب أن نتيجة تحريضك وتمويلك للعدوان على إيران واليمن والعراق وحزب الله النتيجة تساوي صفر. يعني ما هو الدرس اللي نعطيكم إياه؟ ماذا يريد الخليج ما عدا عمان، هذا الخليج المجرم؟ ماذا تريد لكي تقتنع أنك في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، وأن استمرارك في هذه السياسة بيهدد وجودك؟ أيوة أيوة، اللي بيرفع السقف الآن المحور مش أنتو. اللي بيرفع السقف هو المحور مش أنتو. خلاصة هذا الملف، أراد الأمريكي الضعيف والمرتبك والمعدوم الخيارات أن يحدث فرقا أمس، لكن أساس التحرك كان ضعيف. تسمية العملية الدفاع عن النفس، الإعلان الإسرائيلي، هذا بيعكس قوة إيران، قوة المحور. ردت إيران واليمن خلال دقائق، إيران أغلقت هرمز واليمن لوح باب المندب. وأنا أقول لكم أن هرمز بيظل مغلق وباب المندب بيغلق، ولازم يرفع الحصار عن كل المحور. ليه يا أخي؟ احنا في اليمن وفي المحور، لكن نتكلم عن شعب اليمن بلدنا، ما قادرين نتحمل الصور اللي بنشوفها في غزة، والله ما قادرين، نتعب والله، نتألم. والنظام العربي متواطع على غزة وعلى لبنان، ما قادرين يا جماعة. الشعب اليمني الحر بلد الحكمة والإيمان غير قادر على تقبل هذا الظلم والجور في غزة والضفة الغربية ولبنان، لا ولا واحدا. أعطانا الله إمكانية نرفع هذا الظلم ضمن معادلتنا الكبرى مرضاة الله ومسؤوليتنا تجاه الله، ونحن بلد الحكمة والإيمان. الله أعطى، يعني ما هيش مغامرة. بلد الحكمة والإيمان ليس الشعب اليمني الذي يكتفي بالتظاهرات والبيانات مع غزة، مش نحن. لسنا نحن، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بالصواريخ ضد الكيان، وليس الشعب اليمني الذي يكتفي فقط بمناطحة أمريكا في البحر ويدفعها للانسحاب، وليس الشعب اليمني يكتفي فقط بمحاصرة الكيان الصهيوني. لا، الشعب اليمني الآن والقيادة اليمنية منخرطة في إزالة الحصار عن اليمن وعن غزة. هذا عنوان كبير، انتبه. ما في حل، ما يمكن يا جماعة يشيلوا الحصار بالتفاوض، ما يمكن. طالما أنت السعودية لم يتأثر اقتصادها وبترولها هي وهذا الخليج المجرم، بتراوغ معنا في اليمن. يا جماعة، الجزيرة السعودية بتناقشنا 11 سنة، في آخر السنوات بتناقشنا عن رحلة من صنعاء للأردن، رحلتين، والنفط حقها بيمر قدامنا في باب المندب وبيمر في هرمز. بيقولوا ما لكم تأخرتم، لأن الموضوع كبير بحاجة لترتيبات واستعدادات. ما يمكن اليمن يرفع ملف ويتراجع عنه، لا يمكن. انتبه، فلننتبه جميعا. بيان العميد سريع الخاص بالبحر الأحمر، منع الكيان الإسرائيلي الداخل والخارج إليه، هذه مش فقط رسالة للكيان، رسالة لأمريكا والسعودية. ليه؟ عندنا فرصة ننهي مشاكل المحور يا رجل. وأهم مشكلة في المحور الحصار يا جماعة. إيران محاصرة، اليمن محاصر، حزب الله محاصر، غزة محاصر، والحشد الشعبي محاصر في العراق. طيب لدينا فرصة أن نمسك برقبة العالم، ونحن نمسك الآن. ماذا نريد؟ نريد أن ترفعوا يدكم عن حقوقنا بالقوة. ما يمكن هذا تكيف التفاوض. إيران بتفاوض من 79، ما خرجت لها طريق. نحن 11 سنة، قل الأربع سنوات الأخيرة، من ضمنها سنتين حق الطوفان الأقصى، كنا مشكورين بطوفان الأقصى، وقال لهم سيدي قلسوا تربصوا. الآن جاءت اللحظة. إيش اللحظة؟ يجب أن إزالة كل مظاهر العقوبات والحصار على المحور. يا جماعة، بعد كل الانتصارات لمحور المقاومة والشعب اليمني جزء أساسي منه، بعد كل الهزائم للسعودية وأصحابها، لا تزال فلوسنا في السعودية في البنك الأهلي. للسيد مقولة، سيد عبد الملك حفظه الله، دائما يقول أنه جزء من قوة اليمن إيمانها، بلد الحكمة والإيمان، السعي لمرضاة الله، ثم بلد الحكمة والإيمان، ثم المساحة الواضحة من الرشد والحكمة. بلد رشيد اليمن، وبلد حكيم، ولكن لا نظير لشجاعته ولا نظير لعنفوانه. ليه؟ لأنه نحن كل ما نريده أن تكون المواجهة مع الصهيوني والأمريكي بس، ما نشتي سعودي ولا نشتي ده ولا نشتي. وهذا اللي بيأخرنا في مسألة التعامل مع الحصار إلى أن جاءت الساعة. الأمريكي ضعيف اللي كانت بتتشدق أمريكا به، السعودية كل ما كلمناه قالت الأمريكي، محمد منصور قال لكم احنا ما نعرف في العدوان علينا والحصار للسعودية. الأمريكي في أضعف حالاته، والإسرائيلي في أضعف حالاته. وعندما يكون الأمريكي في أضعف حالاته والصهيوني اليهودي في أضعف حالاته، لا تحدثني عن حالة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، لأن هذه قطع صغيرة من المشروع الأمريكي والإسرائيلي. إذن المعادلة، ارفعوا الحصار عن المحور ما لم هرمز ما بالمندب. أقوى سلاح لدى المحور الآن، واحد من أقوى الأسلحة، هرمز باب المندب. ليه؟ طيب اليمن الآن وإيران بيقولوا للعالم سمحتوا للحصار على إيران وعلى اليمن من 79 وعلى اليمن 11 سنة، وجزء من العالم شارك في حصارنا، استلم أموال من السعودية. والله الآن أنا الأوان لكي تتذوقوا تبعات الحصار. وآية الله، بدأ الآن العالم يتذوق إيش معنات حصار، بس ما قدر يتحمل شهرين. إحنا 11 سنة، وإيران 47 سنة، وغزة 70 سنة. أنت ما قادر. لو منع البترول 3 أيام على مجلس التعاون الخليجي المجرم باستثناء عمان، كلهم بيهاجروا للمهرة. كلهم بيتوافدوا لعمان للمهرة. ما تقدر تعيش انت، ما تقدر تعيش بدون كنتاكي، ما تقدر تعيش بدون ترفيه ونانسي حجرام، ما تقدر تعيش بدون مخدرات، بدون خمور، بدون حبوب، بدون هذا بيوفرها لك برامج البترول. ما تقدر تعيش بدون كبسة، وما تقدر تعيش دون ان تعطي الاسرائيلي يوميا فلوس، وتعطي الامريكي يوميا فلوس. ما تقدروا تعيشوا. لذلك لو في 1% من العقل في هذا الخليج، اقسم لك بآية الله، لو في واحد عاقل في السعودية والله كان اعلن عن انهاء الحصار في اليمن لحالة. فاجأنا الصباح السعودية تعلن عن رفع الحصار، وان ما عاد هيش مسؤولة عن الحصار عن اليمن، وتعلن انها ستعيد فلوس اليمن اليوم في الليل، لو في عقل في السعودية. هل اللي تعلن رفع الحصار الكامل عن اليمن؟ بيقول الامريكان لا تضحكني، ملف العدوان والحصار علينا في بيد السعودية. يعني في أسوأ الأحوال السعودية تستطيع أن تشتري أمريكا، زي ما الآن السعودية مش منخرطة في العدوان على إيران. ليه؟ لأنها شافت الرد الإيراني. وقلت لكم على هذا الطاولة في برنامجي في اليمن اليوم، عاد السعودية لليوم مدوخة لأنها ما عملت حسابها.

يعني انت الان بتكبر اليمن، انتبه انتبه. لن يرفع الحصار عن اليمن الا بمحاصرة من حاصرنا، ونحن بدنا نحاصركم. بعد الفاصل الفقرة الأخيرة. طبعا أنا أشعر بكثير من الحزن عندما أتحدث عن الأوضاع في المحطات الجنوبية. بعد الفاصل

عرض تقدمه مسير معناه الانذار الاخير، معناه ان امامكم يوم عبوس قمطرير، ان لم يكف حصاركم فخيارنا الاتي مرير، ان لم يقف عدوانكم حالا فلن يقف المسير، لن نكتفي بمسيرات او صواريخ تطير، سنصير نحن ضيوفكم وبناء ستزدحم القصور، الدار قبضتنا ووالي الدار في يدنا أسير، وبها ستنتشر النقاط ويرفع القول الشهير، للناس أمنياتنا ليست عليكم فاستديروا، هذا المسير طريقه الأقصى ولله المصير، أما ديار بني سعود فذاك مشوار قصير، الحصن يرقب فابن حيدرة بخيبرهم خبير، نصر من الله العزيز وبعده فتح كبير، ستزور أمريكا وإسرائيل والحلف الحقير، عرض رأوه فقيل هذا عارض مطر غزير، بل إنه ما استعجلت نجد وحاكمها الأجير، جيش كأن خطاه ريح صرصر سر صرير، ريح بأمر الله تمسح لا ترى إلا القبور، أمن يجير ولا يجار كمن يجار ولا يجير، الله مولانا وقائد شعبنا البدر المنير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، راهد رهانك سيدي وازحف بجيشك يا مشير، القول حق عليهم فليبدأ الوجع الكبير، وحوارهم معنا انتهى وتعثر الحل الأخير، ولقد تكرر نصح قائدنا وجاءهم النذير، والله لن يقف المسير لنجد، لن يقف

حينما كنتم أحييكم في الجزء الأخير المحافظات الجنوبية قلنا المحتلة كثيرا أن المرتزقة والاحتلال لا يصنعون إلا بؤسا وشرا وأوضاعا سيئة. المرتزقة العليمي وكل مع هذه الحثالة ما لهمش علاقة في اليمن، اللي اعتدى على اليمن واستدعى عدوان على اليمن وحرض على الحصار وكان مع الامريكان في العدوان على الامريكي على اليمن ومع الاسرائيلي في العدوان على اليمن، هذا ما لهش علاقه في اليمن. الاوضاع زادت سوءا، اول ما طردت السعوديه الامارات رجعت الكهرباء شويه ورجعت هذا، قالوا الناس الان رجعت الاوضاع سيئه. في سببين من وجهة نظري لهذا الموضوع. السبب الأول أن السعودية مرتبكة بشأن إيران فما عادش ملف اليمن أولوية. السبب الثاني أن أدوات الإمارات في المحافظات الجنوبية تشتغل زي ما كانت أدوات السعودية تشتغل لإفشال الإمارات في عدن، الآن أدوات الإمارات في عدن بتشتغل لإفشال السعودية.

0: العنوان الأبرز أن السعودية مرتبكة فيما يتعلق بموضوع إيران، ما عادوش أولوية بالنسبة لها ملف المحافظات الجنوبية. ليه؟ لأن السعودية كانت في حساباتها إسقاط النظام في إيران، وكانت قدها مجهز إيش بتعمل، كيف بتتعامل مع اليمن بعد إسقاط النظام في إيران، وهذا بعد من عين الشمس سقط العنوان الكبير. ما فيش وقت عند آل سعود الآن يسمعوا حاجة عن اليمن، ما لهمش علاقة بالكهرباء ولا لهم علاقة بذا ولا لهم علاقة وكان في انفجار في صلبة، في قتلى مؤسف طبعا، في جرحى أسف يمنيين، لكن هذا ضمن الاحتقان الموجود الآن والصراع الخفي الإماراتي السعودي في المحافظة الجنوبية المحتلة. الحل بسيط والدواء بسيط، معادلة وطنية شعبية مش حزبية، شعبية ترفع عنوان واحد بسيط، برا استعمار. والله كل مشاكل الجنوب تحتل، أبناء المحافظة الجنوبية ليسوا جديدين على المواجهة، أباءنا وأجدادنا كسروا قرون بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، لسنا جديدين على المواجهة ولا يوجد لدينا نقص في الشجاعة، فقط الموضوع يكون شعبي خلاص، قربت الناس كل شيء، أن السعودي مجرم والإماراتي مجرم، وأن السعودي لا علاقة له بالخير في اليمن، والإماراتي لا له علاقة خير باليمن، والقطري أيضا لا له علاقة خير باليمن، إذن يرفعوا العنوان هذا، برع استعمار سعودي وإماراتي وقطري وينتهي الموضوع بسهولة، لأن طرد المحتل لا يحتاج إلى دعوة. يا أخي أنا استحي أن أدعو أهلنا في المحافظة الجنوبية، وأنا أتألم على واحد في المحافظة الجنوبية، أتألم على اللواء الصبيحي بصراحة، اللواء محمود الصبيحي، لأنه مش متورط في العدوان على اليمن، كان في صنعاء مش محتجز، كان موقوف يعني، وفرت له القيادة في صنعاء كل سبل الراحة، في فيلا كان هو أخو عبد ربه وفيصل رجب، بعدها خرجهم بقرار من السيد، مكرمه من السيد. فالجنرال محمود الصبيحي شخصية غير متورطة في العدوان على اليمن، ونحن في صنعاء يحزننا الناس الغير متورطين أن يسمحوا لهذه الأوضاع في عدن. محمود الصبيحي حيثية قبلية وحيثية عسكرية، ومش متورط في العدوان والحصار على اليمن، وشخصية بهذه الحيثية يفترض أن لا تقبل هذا الوضع في عدن، والصبيحي تكفيه الإشارة، واللواء الصبيحي تكفيه الإشارة، أما الباقين لا ننتظر منهم مجرمين قتلة سفلة، من بركاني لا عليمي لا بندغر لا إصلاح لا هذا خلاص. يا رجل في جنازة التنبع في السعودية، ما مش هذا رئيس شرعيتكم القائد حقكم التنبع، رفضت السعودية تضع العلم على نعشه، رفضت والله، والقبر سعودي والماء سعودي والصالح حق العزاء سعودية والذبائح سعودية وبدل السفر كلها سعودية، كابت السعودية أدوات المرزقة كلها، ولا يستحي علي محسن ولا يستحي طارق ولا يستحي العليمي ولا يستحي العرادة، مغتربين في الجامع الجنازة شلها سعوديين مخابرات السعودية، والقبر شرفت عليه المخابرات السعودية، والعزاء المخابرات السعودية، والذبائح والقضاء والتذاكر كلها سعودية، ودفنوا في السعودية، في السعودية بتحكمنا سيطرة على المحافظات الجنوبية، ما كانت قادرة تقبر في عدن. لأسباب كثيرة من بينها أن أسرته وأمواله وذا كلها في أموالهم كلها في السعودية وفي بنك البحرين في أحد البنوك يشرف عليها علي حسن الأحمدي على أموال الدنبوع وجلال وناصر. لذلك إذا في رسالة لنا هي للناس الشرفاء في المحافظات الجنوبية وهم السواد الأعظم وسياسيا الصبحي الجنرال العزيز محمود الصبحي. أشكركم وألتقيكم الخميس المقبل.
1: قدمنا لكم
2: أنا الشعب.
1: أنا الشعب مع الأستاذ محمد منصور.

نيرانهم غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس

لا كل جبار على قبضة إصرار، شايفنا كل جبار ولن يقهر تياري. أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، أنا النصر لأحراري، غدا الحشر في أرضي.

لن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا

0: أنا في الغلبة أنا الشعب ذا البلد العافية فتخمد نيرانه الغضبة فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة فتخرس أصواته الصيحة أنا الشعب عظيم فاخر.
1: إذاعة سام FM.

0: سام اف ام اذاعتك انت.
1: يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، يقول ذي قلبه معلق بالاذاعه سلام محفوف بالورود، للبث ذي ما مل من كثر السماعه مثل المحرك والوقود، ارتاح لسام اف ام وتغمرني قناعه، واقف باجله للصمود والعاملين شكري لهم في كل ساعه على تعبهم والجهود، ومن دعاني للحضور سمعا وطاعه وخاصه الاستاذ حمود. والاخ عبد الله ذي اعجبني طباعه شبل النماره والاسود، والعامل في سام شجاعتهم شجاعة دور المجاهد في الحدود.
2: سلام سلام سلام سلام سلام سلام.

0: يا باص هاي والله جالس مضمن وسط الملعب.
1: هذا متأثر بكأس العالم،
0: متأثر بأحداث العالم. مالك
1: مالك حامي، صلي على النبي.
0: اسبوعين باصي،
1: اسبوعين ساعة الذي فضمونا،
0: باقي 40 دقيقة. الله يرضى عليك باصي يا سلام الله.
1: لا معاك، مالك انت باصيني وانا باصي؟
0: ما باصي يكون صاروخ، ما باصي.
1: اذا ما يتباصى عشان الصاروخ صوت ما هذا.
0: قال لا نتعاون الأمانة،
1: يقع صاروخ نكف.
0: الله الله اندر نقد احنا اليوم في ال
1: كل عام وأنت بخير والسامعين ومستمعي وجمع شورهم وإذاعة سام اف ام. اسبوعين والأستاذ حمود على أولاد، الحمد لله
0: عين على أولاد يا أستاذ عبد الله. احنا معنا فتحنا ستيريو
1: أيوة
0: منتج زوامل وشروات
1: قد طنان. تقول لا إله إلا الله، الولد بيستثمر العيد وإحنا جالسين مقعين.
0: شوف يا زيد الناس، احنا في العيد يعني في حالة تعباء عامة
1: أكيد
0: الناس كلهم،
1: لكنك تسجل زامل بصوتك وانا يعني انا اين انا من محل الزامل، قصيب من محل الاعراب.
0: يا استاذ عبد الله رحم الله امرا عرف قدر نفسه،
1: وانا عارف القدر نفسي. ما سردني بين ضلاب،
0: ما تقدرش تزوم
1: الا بقدر، الا بين اقدر ازوم.
0: ما تقدر تعينك في عيد رمضان، ما قدرش تزوم. تعينك في عيد عرفه، ما قدرش تزوم. جاء عيد الغدير، ذكرى ولايه امير المؤمنين علي عليه السلام، قلنا هذا يشغل لنا الزامل، خلونا يا أخي تابرنا وتشاورنا احنا والخبرة وانتجنا وحاز صدى واسع. لو جيت أنت إن ما حد
1: حزمه
0: صدى واسع،
1: صدى واسع لاقت بين بسر. حتى كانوا يعني عند مضيق هرمز وهم بنتجوا فاو، كانوا يرتدوا زامل حكاي.
0: وما قصدك هو علي علي بكيل هاكيل من مضيق هرمز، لا باب
1: عليك.
0: المندب، لا غزة، لا جنوب لبنان، ما قصدك.
1: لكن هكذا يعني بتنقص من قدراتي يعني ما تاريخي في الصمود من ناحية الزامل. حدث ولا حرج،
0: ولا حرج
1: كان ما هو
0: ولا حرج.
1: حرج ما سأل أطرف شاعر عن ما قدمته خلال 11 سنة.
0: يا محمد الفرح بيقولك اسأل أطراف شارع،
1: مالك اسأل أطراف شارع؟ مالك أنت ما
0: قلت لي
1: يا أخي ابحث، ابحث في جوجل، ابحث
0: ابحث
1: ابحث في جوجل.
0: وهذا جوجل
1: خمسة في خمسة،
0: خمسة في خمسة،
1: النبض ضرب. ماشي مسأل حسابي، كل زامل زامل تاريخ زامل أو منشأ أو السيرة الذاتية.
0: راعي حذف
1: حذف،
0: هذا دخلنا في الآلة الحاسبة ما درني. ما قلت لي زامل
1: السيرة الذاتية،
0: السيرة
1: الذاتية
0: ذاتية
1: للزامل الخالد،
0: الزامل الخالد
1: الذي سجل اسمه.
0: اكتب
1: اي وقت ما لا انحات في الصاخ. ايوه
0: سجل
1: اسمه،
0: اسمه
1: في جبين التاريخ،
0: في جبين التاريخ
1: ويشهد له،
0: ويشهد نعرف على البصيرة وما هو يصلح الطلب
1: يا أخي مع البحث أنت. ويشهد له،
0: ويشهد له
1: القاصي والداني.
0: العاصي
1: أي عاصي القاصي من قصة يقص فهو قاص.
0: القاصي والداني،
1: ما طلعت النتيجة؟
0: ما قلت له على حاجة حتى.
1: محرك البحث، محرك البحث بيبحث
0: سكا. انت شي نتيجة؟
1: ايوه
0: بكتيريا، عندك بكتيريا.
1: ما جيت شحل الدميان، قال لك طلعت عندي بكتيريا فينة
0: بالمخيخ يا سلطة الله.
1: انت ايمن هكذا انت,
0: ما
1: انت من اعداء الناجحين.
0: ما طلوش الزامل
1: انت حكيت. انت من اعداء الناجح، انت اول عدو لدود لما اقدمه واطرحه في الساحه الزوملية.
0: ما طلوش طلب، ما طلوش حكي الزامل. ما فعل لك انا، ما فعل لك، ما فعل لك، ما فعل لك.
1: اقول لك صرت يوسف اسلام.
0: يوسف اسلام هذا من
1: هو اسلام يوسف ولا ما هو هكذا يوسف اسلام ولا اسلام يوسف؟
0: ما انا ما ادري، انت بتدي الاسماء هذا.
1: المنشد الذي هو من الشيشان
0: سامي يوسف،
1: هو سامي يوسف.
0: ايوه
1: انا امر عنه سامي اسلام، يوسف اسلام،
0: سامي، سامي يوسف المنشد باهر.
1: اديت لك كلمات بعد ما اتفقناش
0: ان تصيروا عرسه وكيف ما اتفقتوا؟
1: لا لا يعني اختلفنا على المقام.
0: مقامش
1: انا فعلت الازامل هذا الذي تيت له فعلت على الـ على الـ المقام الـ
0: الرست
1: الماء
0: رست ها نهو انت
1: الرست الرست
0: الرست انت عجبك الرست صح؟
1: مقام الرست
0: ايه
1: هو بالمقام اسمها الرست
0: رست
1: بصاد ولا بسي
0: بالرست
1: وبعد اختلفنا على المقام هو قال ما بالله يستيح قلت ابدا رزي حكي الزامل هناك
0: هذا اللي ما خلناش نتعيك في عيد الغدير أتحاول بطلنا الزامل وخرج الزامل وانتشر الحمد لله ابحث
1: لا بدي
0: ابحث في النت ابحث في جوجل قول
1: لهم ما أقول لهم
0: زامل كتب
1: هذا زامل
0: عبد الملك من علي
1: من علي
0: فعل انتر ايه هذا

0: إيه ما رأيك؟
1: لا ما شاء الله.
0: والله نحن كتبنا وإحنا مقيلين في عيد عرفة إحنا والأخوة الأعزاء ولحنا وزرنا البلاد قدرنا ونشرنا وعيدنا وطلعنا وفعلنا
1: كل هذا. قوة القوة. بس كان ناقصني
0: منو؟
1: لقى أصحاب.
0: الله الله.
1: لو كنت معاك إنه لقى أصحاب. عندهم أم كلثوم وأنا
0: أبو كلثوم. ما رأيك؟ ما أصير وحدي.
1: والله ما توقعت. والله ما توقعت. والله ما توقعت إنك فاجأتني. بعدها تخرج على النص. صار ما مكتوب.
0: ما مكتوب.
1: ما مكتوب. لا مكتوب. شرح بي.
0: أثبت الله بيقولوا يعني شوف إحنا عنا بدأ الحلقة اليوم لنا من بعض أسبوعين.
1: لا.
0: من آخر خميس قبل عيد الأضحى المبارك.
1: لا حتى وصلتني بعض الرسائل قالوا إحنا في العيد هذا ساعة الأيتام.
0: إحنا ما جينا شهر الخميس الماضي.
1: أيوه.
0: الناس معيدين وكان يوم غدير. أيوه. يوم الخميس. أيوه. والناس مرهيين وإحنا
1: كلمة السيد كانت حاضرة. أيوه. وكذا
0: وضحنا فيها وضحنا هنا مواكبين للمعركة مواكبين للميدان تعبئة مستمرة وعي ولا أخلاص ثقة ثبات تضحيات
1: الحمد لله
0: وتوكل على الله سبحانه وتعالى وارتقاء في سلم الإيمان درجة بعد درجة حتى ننال رضا الله سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه ونصره وتسديده.
1: نسأل من الله الثبات والمعونة والهداية والسداد. بس إنك تبدأ بزامل ضروري ما يطلع الزامل حقي.
0: يطلع يطلع يطلع.
1: محمد الفرح بحث عندك.
0: لا لا ما دخلك أنت يعني يا زي. هذا
1: هذا
0: كلمتك.
1: ما رأيك
0: كلمتك
2: البحر.
3: حسبي الله ونعم الوكيل.
4: عبد الله حمو عطبطلوا حكاكم الله
1: حاجه. هذا اسال حمود بيقول لك البيت المره
3: امسره البحر امسره
1: والحط الدري يا سلطان
3: الحلف اندره.
1: يعني كيف
3: اندره؟
1: البحر امسره
2: والحلف
3: اندره.
2: جاهز بسم الله.
3: يلا الكل يجهز. يلا الاستوديو جاهز.
2: انا وقفنا
3: واحد اثنين
2: ثلاثه.

0: جنافرة
1: البحر مسرى والحل بندره البحر مسرى والحل بندره
2: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته إنها تحرق في البحر أحرقناهم
0: حمود محمد شرف
3: عبد الله الحيف
0: الإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل
3: وهي التحية من الإخراج المهندسان محمد الفرح ونياز الرازحي
0: وهي من كل الزملاء محمد قاطع
3: خالد حسين
0: محمد شرف
3: أحمد الفايق وهي من أبو الزهراء وهي كذلك من الأحبة والأعزاء الثابتين معنا في خندق المواجهة من فلسطين عريب أبو صالح من لبنان زهراء قبيس من كندا سفير الصمود اليمني مهندس الوعي شرف الدين عبد القادر
0: واجمع شاورهم

0: ومن كندا إلى تونس الخضراء مع شبل المحور محمد سلطاني
1: واجمع شورهم كل خميس من إذاعة سام اف ام يأتيكم من استديو المرحوم الأستاذ إبراهيم سنجاب
0: وبرعاية
1: المجاهد.

0: الله يبريد ذمتنا. هذا النداء الأخير نوجهه عبر أثير إذاعة سام اف ام من العاصمة اليمنية صنعاء على ترددها 99.1 وعلى الترددات الأخرى 99.3 و 98.1 من محافظة دمار. نوجه هذا النداء
1: مهم جدا،
0: واللي بيسمعونا عبر الانضمام إلى البث المباشر في قناة تليجرام إذاعة سام، إذاعة سام هدهد الانتصار، اللي بيسمعونا عبر خانة الانضمام للبث المباشر، احنا
1: ايضا التحذير يشمل الذي بيسمعونا عبر النت،
0: اللي بيسمعونا عبر النت سواء عبر الموقع الرسمي لإذاعة سام يمن دوت اف ام او بيسمعونا عبر تطبيقات الراديو العالمية،
1: تطبيق
0: نعم. ميكسلر ولا تطبيق تيون ان ولا تطبيق ميكسلر او حتى
1: راديو جاردن
0: اي راديو جاردن. احنا نحذر ونوجه النداء الاخير،
1: ما هو
0: لكل، احنا نوجه لكل هين، لكل هرتو، تمام، نقول احنا نخلي مسؤوليتنا بشكل كامل. اذا ورمين
1: اللوزتين
0: حقك،
1: انا اخلي مسؤوليتي عن هذا التعذيب.
0: ايه
1: كل احد ينتبع على اللوزتين حقك.
0: يعني اذا ورمين اللوزتين حقك، احنا نخلي مسؤوليتنا الليلة تماما. ليش؟ لانه يعني ما عاد قدرش تستحمل، ما بش احد بينصح مرتزق الا احنا، ما عاد قدرت تستحمل هذا الليلة، لا في فقراتها، لا في رسائلها، لا في مشاركات مستمعيها، ما عاد، واكثر شيء ما عاد قدرت تستحمل الكشف حق الانفاق حق الليلة. اسبوعين والناس معيدين والدنيا مغلقه والصرافين مغلقين والكذا مغلقين والبريد مغلق
1: والانفاق مستمر بفضل من الله وعونه.
0: سامحنا محاصرين لليمن، ورحم الراحمين والرزاق
1: كريم
0: عظيم موجود في السوق،
1: كريم عظيم
0: اقصد، لاي مرتزقة مش بعد غطوة بعده. إذا عتسام الحي في حمود شرف يهدي، ما
1: غلطناش على الفيفا ولا شيء. كأس العالم عن واكبه، وأخبار كأس العالم
0: عن واكبه
1: ما باش.
0: أيه بس أيه. إحنا نقول لك من ذا الحين ضم اللوزة حقك ورقد،
1: ضم اللوزة
0: ورقد الليلة لن تستطيع أن تستحملها، ما عاد قدرش. هناك أحداث كبيرة جدا جدا جدا لصالح الإسلام والمسلمين قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها، وهي على مسافة ساعات وأيام وليالي بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله. طبعا وزارة التربية والتعليم الأمريكية في الخبر العاجل الآن
0: نستمع مستمعينا
1: مهم جدا. ما لهم بضحكوا هؤلاء، احنا جينا مساحات جد ما هو ضحكم، إذا تحاكيت أنت يضحكوا.
0: لا تزعلوش نفسكم يا أستاذ،
1: والفيفا يحترم نفسه. ايوه
0: يحترم نفسه، ما يجي له هنا يحكم، مالك يا استاذ عبد الله
1: الحكم الا انا مع كأس العالم.
0: ما قلت لي وزارة
1: حكم صومالي رتم من المطارات الامريكيه ويلعنهم.
0: منهم
1: الفيفا
0: مش مال الفيفا
1: كان منهم
0: الفيفا ولا انت داري انهم الصوماليين جحبلوا بالامريكيين في شوارع ما قد يشوف الصومال كلها؟
1: لا، ولهذا رتو حكم صومالي، شوف الـ الـ الـ العنصرية،
0: وده بيقول الرياضة للجميع
1: إلا في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: اسمع، لا أنت رياضي ولا أنا لاعب منتخب كرة قدم.
1: أهم حاجة العاجل من وزارة التربية والتعليم الأمريكية،
0: العاجل يراعي،
1: ترجع تنوه، ها
0: العاجل يراعي،
1: يراعي داوم راعي،
0: ما عيفصل هلا نجم المنتخب المصري الدولي لكرة القدم
1: الكابتن
0: محمد ابو تريكة. اسمع ما قال،
2: لو راجل اسحب ملف كاس العالم من امريكا، ما هو مساهم معاه قفت روسيا، امتى توقفوا الاحتلال الصهيوني؟ امتى؟ مش كله كلام، خد واقع خد اكشن، روسيا اوكرانيا خد وقف. هنا بقالنا سنتين 674 يوم، هتاخدوا اكشن امتى؟ هتوقفوا الفرق الرياضية امتى؟ هتوقفوا الرياضيين الصهيونيين امتى؟ هتقوليش ما قال ده رياضة وده سياسة، لا كله دلوقتي على بعض، فخد اكشن. عاوز بقى انت بتتكلم بجد؟ خد اكشن ووقفوا، اسحب، لو راجل اسحب ملف كاس العالم من امريكا، ما هو مساهم معاه أسلحة بتاعته معاه، مش تحط السمسار العقارات بتاعك على الاستاج بتاع كاس عالم الانديه وتحطه وبروزه؟ لا يا حبيبي، ده قديم اتعصى دم زيه زي الاسرائيل. فانتوا بقى خد مجال، خد اكشن، وريني بقى انت راجل فاتح صدرك. بريطانيا بتغسل ايديها، فرنسا بتغسل ايديها، المانيا بتغسل ايديها، فالجميع بيغسل ايده. خد اكشن في اباده اتش دي لايف، ناس بتحرق، ناس بتجوع، ناس محاصره، ويجي يقول لك ما هو اللي بدا ده احتلال يا حبيبي، ده احتلال بيدافع عن ارضه، فاهم؟ فما تجيش تقول لي اصل 7 اكتوبر، اصل بدا من 7 اكتوبر، ده احتلال يا نجم. وشوف الحياه بتاع في الضفه الغربيه اللي اوسلو كانت عامله ازاي قبل 7 اكتوبر وبعد 7 اكتوبر. فالاتحاد الاوروبي مستر انفنتينو تشيفيرين لو صادقين في البينات والادانات، خد اكشن، امدع الفرق الصهيونيه من المشاركه، مش تفتح صدرك وتقول له تعالى، لا انتم مشاركين بما فيهم احنا بصمتنا وكل جماعه لا سمح الله.
1: كل جماعه لا سمح الله.
0: رضوان الله على روح الشهيد العظيم ابو عبيده
1: رضوان الله عليه.
0: هذا محمد ابو تريكه كابتن المنتخب المصري،
1: موقف اصلاحي شجاع.
0: اذا هم الاصلاحين حقهم هكذا في مصر سلام الله عليهم، احنا الاصلاحين حقنا
1: منو؟
0: والله
1: حقنا ساعه ما تقول درجه ثالثه، ساعه الدوري الاسباني،
0: ساعه دوره المياه، دوره الدوري الاسباني.
1: سلام الله على اسبانيا، موقفها موقف مشرف.
0: اما حقنا
1: وعلى مستوى وزاره الخارجيه الاسبانيه، اتصدق بالله يا استاذ حمود، والرئيس الاسباني
0: حزب الاصلاح والعفافيش، هؤلاء المنافقين الخونه في شمال اليمن وجنوبه، هؤلاء أنجس منهم أحقر منهم ما بش. والله العظيم لو أنا مرتزق فوق مرتزق فوق مرتزق ساعة القلة ساقط هكذا مقردع بعد ما الخاتمة حق التنبو عبد ربه هكذا، كيف لطوموه، كيف أهانوه، وفي الأخير يمنعوه. يا سعمو ذا بيقولوا عدم محرره وأبيان محرره، هو الذي حررها، اقبروها هناك ممنوع، ممنوع
1: عدن وما قبروش وطفوا عدن، ما لو قبروا في عدن لو جني مسرجة.
0: آه قالوا ما بيقول لكم بتمشعوا لكم كلام، والله ما كان إنه كان عايش ملك في السعودية
1: ملك.
3: نحن تلقينا معلومات حتى عن صفعات وجهت إلى وجه عبد رب منصور هادي، أنه في بعض المراحل تجاه بعض المواقف تلقى الصفعات بالأيدي.
0: ياه جاي يقول لي
1: حتى لو ما مات استدعوا أقاربه لعند وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وعصبوا عيونهم ودخلوهم من بوابه وخرجوهم من بواب الثاني. قال لك ما هو عايش الملوك،
0: حسبنا الله.
1: قال لك ملوك
0: هي
1: عدن ضافي بعد التنبو،
0: مالك عدن عايش في عز، مالك البترول عندهم في المناطق المحتلة، الغاز عندهم، الموانئ حقهم مفتوحة، التولارات ساعة السيل حقهم، المسؤولين بيسافروا وبيجوا بيدخلوا لهان مليارات. ما اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع، حتى لو احنا في إذاعة صم، حتى ولو احنا مع انصار الله نكون نقول الحقيقة. يا سلام عبد الله،
1: عدن ضافية، قال لك الحقيقة،
0: من قال لك؟
1: أهل عدن
0: كيف تطفى والغاز والنفط والمحروقات كلها بتوصل لها عدن بأرخص الأسعار من مار، مالك من حضرموت، مالك؟
1: ما دليلك؟
0: هذا دليلي.
4: أنا مشكل غرفة عمليات يوميا، حاليا بدأنا فيها من الأسبوع الماضي لمراقبة الأسعار. لا. الأسعار هي منطقية للمواطن ولكن لا تصل للمواطن بالسعر الرسمي للأسف الشديد.
5: كيف؟
4: هنا الخلل يعني.
5: كيف؟
4: يعني السعر هو مثلا في عدن 6400 وما وصل 6400، وكذلك في تعز يوصل أكثر من 15000 والمفروض يكون 7200. في
0: بيتحاكم صاير في لحظة، بيتحاكم من دبة الغاز، ها؟ اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا، من دبة الغاز.
4: هم تفرض من جهات أخرى سواء جهات رقابية أو جهات
5: عسكرية،
4: السلطة المحلية أو عسكرية ربما، ونحن نحدد سعر الآن في بصدد أن تحديد سعر وسيعلن السعر.
5: كم السعر الذي تخرج من عندكم يعني مثلا؟
4: هو سعر 3500 يعني، لكن
5: هذا يخرج من شركة النفط سعرها 3500
4: من صافر إلى المحطات الأخرى
5: 3500.
4: إيه طبعا، بس هذا يختلف بعدين موضوع إضافة للنقل لبعد المحافظة، ونبحث عن آلية التوحيد السعر. هو الإشكالية الكبيرة أن سعر المواطن أو المنزلي يختلف عن سعر التجاري.
5: كيف؟ من أين؟
4: الغاز
5: مدعوم؟
4: طبعا مدعوم. وبالتالي يباع في التجاري ويعمل لنا أزمة في المواطن، نحن نعمل على أنا آلي الآن بإعادة المعارض وإعادة الوكلاء ومراقبتهم.
0: لا كمل كمل كمل
2: لا وراقب
0: كمل كمل أنجي كمل خليك كمل.
4: وعقار الحارات يكونوا مشرفين ويعطونا الاحتياج الفعلي بحيث توصل كل مواطن.
0: وده معهم مشرفين والله هناك في عدن
1: مشرفين يضفوا
4: مراقبتهم
0: صاروا معهم
4: عقار الحارات يكونوا مشرفين ويعطونا الاحتياج الفعلي بحيث توصل كل مواطن وتنشر يوميا في قنوات تتعلق بالسلطات المحلية أو المديريات وكذلك شركة الغاز فروعها في المحافظات.
5: نعم يعني إذا مستقبلا قد نشهد ربما انفراجة في مسألة الأزمة في الغاز المنزلي.
4: يعني إن شاء الله حتما.
5: نعم
0: أنتوا دارين هذا الكلام من قناة اليمن في السعودية. عجيب
1: هذه تبع شرعية هذه ما تتا شرعية
0: أنت داري بكان أبو قلب تخرج دبة الغاز من صافر للمواطن في المحافظة الحرة المحررة
1: من مارب
0: من 3500 أنت تدري بكم بيبيعوها لهم؟
1: بكم؟
0: 15,000 ريال الدب الغاز.
1: هنية لهم.
0: من هم؟
1: الإصلاحيين.
0: لا. شوف هؤلاء الذين كانوا يخلونا نسارب في صنعاء والمحافظات، محافظات اليمن الشمالية اللي كانوا يخلونا نسارب قبل المغرب بعد العصر قبل السحور بعد السحور قبل الفطور عاصمة الدب الغاز عاصمة الدب البترول، هم هربوا كلهم على أساس ساروا مع ما بيسمونه بالشرعية. مثلا عندك واحد طارق عفاش، عندك أحمد علي عفاش، عندك علي عفش كان يهرب معاهم، عندك التنبو عبد الرب موزر هادي، عندك احمد عبد بن دغر، عندك هذول كلهم مؤتمرين. واما حزب الاصلاح شللك شل تمام، انتقلت المسارب من عندنا لعند هولاك مع هؤلاء، انتقلوا بيساربوا في كل حاجه.
1: ومن يتحمل المسؤوليه؟
0: مش اقول لك يعني سلطان الاراضي مثلا لو هو اقول لك انه بيشلها لها المارب
1: مسافر
0: مشوه امريكا بتمصمص البترول والغاز.
1: لا تحملوش امريكا فوق ذا قطة.
0: والله لا نحملها للمه
1: عتنسوا الانجازات السعودي في مارب
0: ابدا. مثل ايش
1: مطار مارب بكاء على نوبة في قناة عربية.
0: والله نحنا تابعنا كلنا بس ما قد
1: وفصلوا المذيعة الاردنية حق هذا لو ما وقفوها شاه
0: حما
1: من هو
0: مدير القناة حق الحدث
1: ليش
0: كان يفصل محمد العرب ما دخلها المذيعة وخنا كلنا.
1: لكن حتى ولو إنجازات السعودي في مارب على مرأة ومسمع من العربية
0: يا سيد الناس كان عدد الحين قصيتنا على حق الحدث كان عيب صلم باسم محمد العرب الذي قال مطار مارب وهو وسط
1: الصحراء بالهجبة بالهجبة
0: يا عيبة يا عيبة
1: لما قالها من مطار مارب محمد العرب
0: نقل هكذا قال هكذا
1: ايوه واتعفرت الرمال والغبار
0: والمبيع الضحكات
1: ضحكات قالوا لو ما سقطت
0: سقطت التردد
1: لا لا سقطت تقمل اسناء
0: لعيبة نعم لكن قال هكذا ما قال هكذا
1: اسمع
6: مساحتي 32 كيلومتر مربع سيشيد مطار ومأرب الدولي. البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن تكفل في ذلك، تم وضع المخططات، تم تنفيذ المرحلة الأولى لقياس التربة والأمور
1: قياس التربة
0: ضوضاء في الصحراء جنب بين
1: الهجبة والله
0: مباشر عبر الحد. اسمع اسمع هذا شكل الموضوع جدي. اسمع
6: بدأت مرحلة
0: التنفيذ إذا لم يعب تقول له أشيل البراسة بتقول نعم نعم اسمع
6: بشكل متسارع. هذا المطار سيمثل نقلة نوعية لإقليم سبا وعموم محافظات الجمهورية العربية الحدث محمد العرب من مطار مأرب الدولي.
0: هذا المذيعة شو تقول في الختام؟
1: أنا أضحك دول
0: شو تحكى ما عاد قدرتش
1: قدرت
0: شو تختم النشر. اسمع اسمع
7: شيء تغيير سلوكي ها رئيس الوزراء
1: ما زلت أقدر أشتتي الأخبة نكعت عليها العصر حق الأخبة
0: طول الموسيقى
1: مراعي كمل
7: تحية لكم وإلى اللقاء
1: مطر مدد العين.
0: هذا الإنجازات حقهم يا شعبنا اليمني في عدن في تعز المحتلة في المناطق المحتلة في تعز في مخا في مارب ها في
1: المخا المخا المخا إنجاز أخير كان إنجاز عظيم للفندم دارك
0: الفندم ولا الفندم
1: الفندم دارك
0: الفندم أنا بسألت الفندم منو يغني
1: ملك عدل
0: مش هي
1: المهم
0: واحد كعدل ثانية.
1: المهم من المخابئ إنجاز هذا ذراع الفندم دارك تم تصفيته.
0: كيف تم تصفيته؟
1: الرجل الثاني بعد طارق عفاش في المخا.
0: من هو هذا؟ ما هو كيف أبي الحق من الفنانة يتها وتغني في المخا مكان يشتونا هكذا انت رقواص ون...
1: ها قصتك الفنان سهى.
0: نعم سهى
1: وسهي ومعها سهيل لو ما قطوا ذراع طارق عفاش.
0: بس أنا مستغرب أنه بعد الحفلة وهذا خدت بالتعب كله ليش ما يفعل طارق سجود السهو؟
1: ليش؟
0: إذا الفنان اسمه السهى وما يسهى واحد سجد

0: والله
1: حرروها؟
0: من هي؟
1: مصر.
2: لا
0: حرحروها.
1: يا الله سمعنا خير.
0: خلينا نقرا
1: الخبر عاجل حق وزارة التربية الأمريكية.
0: وزارة التربية وسع عليه. لكل الطلاب الأمريكيين اللي بيخوضوا الامتحانات هي اليومتين نقول لهم إنه ترامب أعلن إلغاء القصف
1: على المدارس.
0: لا لا لا على إيران.
1: ما بش
0: اللي كانوا بيذاكروا المادة لا عاد يذاكروش لأن ترامب إلغاء القصف على إيران الليلة.
1: يا عيبة حكنا المرتزقة كلهم عير سبي.
0: ليش هم بيذاكروا؟
1: ما لك مراعين من عصر أي حين عيب صف ترامب قال قد هتت قد زبط قد رعد أنه عيب صف الليلة إيران قصف غيره جدا.
0: وهذا هذا الآن
1: ألغى ألغى ألغى
0: والله من
1: ليش ألغى؟
0: من صحيفة ألقى بس
1: ألقى بس بكلها
0: صحيفة ألقى بس معروفة
1: إلا إلا
0: الكويت هي
1: إلا كيف معروفة
0: رسمية لأنهم ضربوها الكويت أمس.
1: قولي ليش إلغى القصف؟
0: ترامب يعلن إلغاء القصف ضد إيران هذا المساء لأنه تسرب
1: ساعة الاختبار أو كيف؟
0: قال بعد وصول تسريبات لأعلى مستويات القيادة وموافقته.
1: يا أخي قودنا سنتين
0: هو هذا الذي إحنا بنقول إذا إحنا نشتي تربية وتعليم صحيحة هذا التسريب يعني ليلة الامتحان يعني ما هو هذا
1: يعني من يلام باقي ساعتين للقصف
0: ويقوموا يلغوا
1: ويقوموا يشربوا القصف ما لكم يا أخي
0: يعني الرئيس الأمريكي كم جهده يفعل يعني نماذج اختباء للقصف قصدي يفعل نماذج قصف ويقول شديد بعدها يلغيه وكان عايب
1: عجيب. يا سامي أقول لك أنا إيران كانت الليلة في أضعف حالاتها
0: من أي ناحية
1: ما رأى ما لو بالقصف قصف الليلة ترى ما كان عايبك أذن من إيران ما رأى ما شو خايف من إيران لما يتراجع ولا يلغي حقها القصف أصلاً لما بيضرب ما بتستطيع إيران ترد ولا بتكسف القواعد الأمريكية في السعودية ولا في قطر ولا في البحرين ولا في الكويت ولا في عمان ولا في الأردن ولا في قطر مالك
0: لا سعودي السعودي بتطلع وزارة الدفاع السعودي تم في أي ضربة على السعودي رغم أنهم ضربوه إلغوا يقول لك
1: هيدا سنة الليلة لو خلص ضرب ترامب كان نهاية إيران هذا والمحور حقهم هذا نهائيا
0: كامل وهو بيقول هكذا إنك تم إيران ما بش منصر يدي نفس الخبر قولوا قجاك هذا
1: يا أخي أقول لك أنا لو كنزل قصف الليلة كان خلاص ما اللي خليه غير اختبر وقصي القصير
0: تسرب القصف
1: شكلهم سربوا الإيرانيين صح
0: قادوا
1: الله نمسربهم
0: أصلا بيني وبينك مضيك هرمز ظلم يحوس ولا بمن يخبر غلقوا أمس
1: باب المندب ليلة هم ليلة هم ما حد بيعلم
0: مضيك هرمز أمس غلقوا إيران
1: من كره
0: قد كان على السفن النفط أمس أي واحد لا بيسرج على دريك قالوا ممنوع والله
1: انها اشوف الصدق هذا لو انا امريكي ولا
0: كان بتخطى اسمنا
1: التجارية
0: على حق المبهدل هذا الحمار ترامب المدروس
1: يعني اذا احنا النفط يطلع في العالم ندري كم بعد عندنا ما شاء الله احنا الأمانة دولة 21 من سبتمبر بقيادة السيد عبد الملك والرئيس ومشار
0: فضل من الله
1: وحكومة التغيير والبناء البترول في العالم منذ 100 يوم طلع طلع طلع طلع طلع بشكل عام في العالم طلعت اسعار النفط الا عندنا تقول ما هو
0: تعبثوا بناها 12 سنه
1: حكمه القياده
0: شردونا في الشوارع
1: ثبات الشعب
0: كريم عضي
1: وعي المجتمع
0: الحمد لله
1: لو كان طلع سعر النفط عندنا والبترول في اليمن والديزل طبيعي يطلع من جيز العالم هناك حرب بدات امريكا ولكن طلع في العالم كله إلا عندنا قالوا بدي لكم إيرا بيض الله وجه إيرا كتب الله إذا هي الذي مثبت الأسعار النفط عندنا ما شاء الله إذا إحنا معهم إحنا وما بديتش إيرا إذا معانا دولة وحكومة تقطع المسمار أعظم من أمريكا الذي فلتت عليها أسعار النفط وأعظم من أوروبا وأعظم من العالم بكله بفضل الله والعظيم الله ما بلا نكون صح ونحمد الله ونشكره ونثبت ونتأمل ونراجع كل كلمة قالها السيد عبد الملك في محاضرات 10 من ذي الحجة ركز على الخطاب الإعلامي على مواجهته الشائعة.
0: صحيح.
1: على التزام الالتزام في ما نقوله في ما نكتبه، في عدم متابعة قنوات التضليل الإعلامي ومقاطعتها مقاطعة كاملة من منطلق إيماني. هذا هو الواجب علينا، وإحنا إلى خير، إحنا إلى خير. محور الجهاد المقاومة قادم على انتصار كبير كبير كبير للإسلام بكله، لم يسبق له مثيل. وتذكروا هذا الكلام في الساعات والأيام والليالي القادمة. وإن اشتدت الحرب اشتدي أزمة تنفرجي. قال الأستاذ حسين بدر الدين الحوثي، كان الأمور في بداية حرب أو مع إرهاصات الحرب الأولى سلطة عفاش لما شن الحرب على السيد حسين في صعبة في 2004، قال أحد الأخوة للسيد حسين بيقول له يا سيدي ما به، قال لك إن شاء الله اشتدي أزمة تنفرجي، قال إحنا بنشدها من هنا عشان تنفرج.
0: الله.
1: وإحنا عنشدها من هنا، أنشدها من هنا، ما أنرعش لأمريكا لو ما تجي تقول أنقصفكم الليلة أنقصفكم فجر أن أجل، لا إحنا اللي أنقصفكم، وإحنا اللي عنغلق باب المندب، وإحنا الذي عنرفض القوات المسلحة اليمنية وأقسام التصنيع العسكري
0: مستمرين.
1: وإحنا الذي مستمرين في الالتحاق بدورات التدريب العسكرية والثقافية
0: والتعبئة مستمرة
1: في الفعاليات في الأنشطة في المسيرات، مستمرين في معادلة محور الجهاد والمقاومة،
0: استشعار المسؤولية من باب إيماني وأخلاقي وإنساني، وهذا واجبنا أمام الله.
1: تينا شوية أخبار يا أستاذ عبد الله قبل ما نذهب إلى أولى فقرات هذا.
0: كل الأخبار هكذا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغيت الضربات والهجمات المقررة ضد إيران مساء اليوم. ترامب يعلن إلغاء ضربات الليلة، إلغاهن، والله ما قد حدثت.
1: سلامه على سيد حسن لما قال
0: والله ما قد حدثت.
1: الجحيم إذا لم تسلم القسام وحماس أسراء الإسرائيليين خلال 24 ساعة سنفتح الجحيم في الشرق الأوسط. طلع السيد عبد الملك قال له الجحيم لك أنت أيها الكافر.
2: استخدام لغة الطغيان التهديد بالجحيم، الجحيم لك أنت يا ترامب الكافر الظالم الطاغية، الجحيم لك أنت، أنت الآن قد بلغت من الكبر عتيا، طاعن في السن على مقربة من الرحيل من هذه الدنيا، الموت سيأتيك رغما عنك ونهايتك المحتومة، وبعد الدنيا آخرة، والجحيم لك أنت وأمثالك من الطغاة والظالمين والمجرمين والمستكبرين. هذا الطرح غير العقلاني والمتنكر للاتفاق الواضح والصيغة الواضحة، وهو كما قلنا لغة طغيان وتكبر وغطرسة وإجرام، هو غير مقبول أبدا، غير مقبول.
1: ترامب يا شعبنا اليمني، والكلام لن أقول للمرتزقة بل لمن يرون أمريكا دولة قوية وأنها قوة عظمى وإلى آخره، مش مصدق أنها ستهزم.
0: الذي بعلوه بل
1: ها هي قد هزمت.
0: الذي بعلوه بل
1: ما الذي حققه في اليمن؟ أقول
0: فاشل.
1: شوفوا يعني
0: هزم.
1: أنا أقول لكم المحافظات الجنوبية هي فالتة على الدولة من 2007، من أيام إعلان تشكيل وتأسيس ما يسمى بالحراك الجنوبي، مكون الحراك الجنوبي أليس كذلك؟ وبدأت التقطعات في قعطبة أو في الضالع وفي كرش، وخلاص وفلتت على علي صالح والله عصدي ينزل بالخالص من 2007، وانتوا حسبوا بعدها 8 و9 و10 وعاد علي عبد الله صالح في سلطة بسبب الظلم، بسبب النهب، بسبب الفيت الذي انتهجه هو عصابة 77، حزب الإصلاح وحزب العفافيش.
0: لا 2011 أيامة التنبو وحزب الإصلاح، لو ما زقموا الأخوان المسلمين الدولة ذبحوا الجنود فين؟ في حضرموت.
1: في حضرموت وفي لحج. أقصد هم حققوا، هي محتلة من زمان بالسياسات الكثير من أبنائها المرتهنين للعمالة للبقش حق الخارج، تمام. فعندما جاء تحالف العدوان جاء والجيش والجنة الشعبية في عدن وعلى أساس علي عبد الله الصالح وقف إلى جانب أنصار الله والجانب الشعبية في مواجهة العدوان، قال ونحن مع أنصار الله مبقى الطاولة،
0: وكشف ظهور المجاهدين،
1: وهو الذي خلوا المجاهدين تقدموا إلى المتارس الأمامية لأنهم شجعان بشهادة علي أفاش لما قال أنصار الله شجعان الصدق، هم قاتلين، هم قاتلين الصدق، قدموا المقاتلين الأبطال وهو انسحب من
0: بعد أن أمنوا الحياة لأبناء
1: انسحب من الخلفية اللي بيحموا المجاهدين، ويعني وحصل ما حصل، حصل ما حصل، ومن عند القصر الجمهوري في تعز انسحب الحرس الجمهوري، ومنه انسحب الحرس الجمهوري، ومن الخوخة ومن المخا انسحب الحرس الجمهوري، وترك ظهور المجاهدين مكشوفة، وطلع علي عبد الله صلاح قال الحديدة أبعد من عين الشمس، الحديدة والمخا
0: عصية،
1: كان يقولها. وبعد ما تم احتلال المخا من قبل تحالف العدوان ما طلع علي عبد الله، قبل ما يحتلها بثلاثة أيام طلع علي عبد الله الصالح في خطاب قال عدن ستتحرر، والمناطق المحتلة في بارب ستتحرر، البخا ستتحرر، ما قد احتلوهاش، ما قد احتلوا. بعد ثلاثة أيام انسحب الحرس الجمهوري وتقدم تحالف العدوان في المخا، يظهر لك انه منسقين بس نسي، وانت الخطاب قبل ثلاثة ايام كان بيقول يعني زف خرجت المخبع، احنا بعد ثلاثة ايام يا فندم. الخلاصة لم يحقق تحالف العدوان في اليمن شيئا الا ان قوة اليمن تعاظمت، تنظمت، ان اليمن اصبح رقما صعبا في المعادلة الدولية، هذا الذي تحقق لليمن ولم يتحقق لامريكا ولا لبريطانيا ولا العدو الصهيوني وكله معدا، بعد ولا السعودي ولا الإمارات،
0: بعد عدوان بريطاني، بعد عدوان أمريكي إسرائيلي، ولم يحققوا شيء بفضل من الله، وكسرت هيبة أمريكا بالبحر الأحمر.
1: قالوا أن حزب الله لبنان بريمضكوا بيكسفوا بيتقدموا، والله أن الجيش الإسرائيلي أبطأ من أبطأ سلحفاة في العالم، أبطأ من أبطأ سلحفاة في العالم. في العام 82 من شمال فلسطين المحتلة 1982 عندما اجتاحت إسرائيل لبنان في ظرف 10 أيام فقط تقدم الجيش الإسرائيلي من شمال فلسطين إلى شمال العاصمة بيروت، يعني تعدوا الجنوب وكملوا الجنوب وصلوا إلى بيروت العاصمة، فنشأ حزب الله في العام 82 وأعلن تأسيس حزب الله، حزب الله بتحالف مع حركة أمل، وبعدها بسم الله الرحمن، وعادوا ما بيش معاهم شيء إلا بنادق وعبوات ناسفة صناعة يدوية، صناعة يدوية، وأرغموا العدو الإسرائيلي بجيش بمجنزرات الجيش الذي لا يهزم على الانسحاب في العام 92 كما أتذكر، في العام 92 إلى منطقة جزين إلى وسط الجنوب اللبناني، وبعدها بسم الله الرحمن من 92 لعام 2000 ل 25 أيار مايو عام 2000 انسحب بشكل كامل العدو الإسرائيلي،
0: تم التحريف فضل من الله،
1: ما اليوم لا تقدم ولا شيء، يعني عادوا بيتقاتلوا في الجبهة ما بش، لا هذا داخل كيلو هذا خارج كيلو.
0: أمس جيش العدو الإسرائيلي حذر جنوده أصهاينة من عدم المبيت فوق المدرعات والآليات، قال الله ذاك الله أن يرقدوا، كانوا يقولوا جنود العدو أن نرقد، منعهم من الجنود النوم على آليات، متخيل يعني حالة لا أمان
1: تماما. غزة
0: ما حقك
1: أخي دمار،
0: قضى على المقاومة، قضى على أهل غزة
1: ولا شيء. أمس
0: هناك معانا وهناك تضحيات وهناك فعالية. تدمير
1: أمس فعالية مشتركة مباشر بين ساحات عواصم المحور من غزة في المقدمة، ومن صنعاء من ميدان 70، ومن ساحة الثورة في طهران في إيران،
0: وحدة الساحة،
1: ومن بغداد، ومن بيروت، تخيل، وبث مباشر، يعني والله انتصر عليهم العدو الإسرائيلي، وطلعوا باحتفال جماهيري في غزة وألقوا الأناشيد والقصائد والعبارات الجزلة عن المحور والثبات والتحايا لليمن ولبيروت ولإيران ولبغداد وهم مهزومين. أين العدو الإسرائيلي؟ ما عاد يخليهم شيء يتنفسوا، مش لا يطلعوا بث مباشر. أتقول لي إيران حرم كان
0: كم كان يطلع ويقول قضينا على إيران، تمينا إيران ما بش، يعني اليوم كان بيهتتها، وذلحين قبل شوية إلغى، حسك إن اختبار فاشل. لو حقق انتصار، لو كانت إيران ضعيفة، قالتكم الله الأمريكي عيرزة،
1: عيتفاوض
0: عيتفاوض
1: ما بش مو هكذا. فلهذا فلهذا لا يكون صدق
0: لا يرخصوناش
1: أو صح. قدمنا تضحيات قدمنا تضحيات
0: أي معركة فيها عظيمة. تضحيات أي معركة
1: هذا قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل وهو رسول الله
3: صلى الله وسلم عليه.
1: مع هؤلاء المقادمة هؤلاء الـ الـ الأبطال كالسيد حسن نصر الله كقادة حزب الله كقادة حركة حماس والجهاد الإسلامي كقادة إيران كقادة اليمن هؤلاء هم قدواتنا. ما يقول لك انباع الله قبالك وربوا من ورائهم أجيال قادة. يعني طبيعي جدا التضحيات طبيعي جدا أن نقدم حتى من قوتنا من من من من من بنيتنا التحتية طبيعي في مواجهة الطاغوت. الله سبحانه وتعالى أغرق أهل الأرض وأرحم الراحمين أغرق أهل الأرض كلهم. ليش؟ من أجل إسلام الدين وإسلام أهل الحق. عندما أمر نبي الله نوح أمر نبيه نوح أنه يبني السفينة وطلع فوقها هو ومن آمن معه. قال الله في القرآن وما آمن معه إلا قليل إلا قليل قليل قليل الحجم الذي وسعتهم سفينة واحدة قليل ما يتعدوا شل مئات. وعلى يعني على أقل اعتبار أنه كان في الأرض هذه الأيام كان به ناس خيرات حضارات موجودين بالملايين في الأرض بالملايين. أغرق الله أهل الأرض لكي ينجي عباده الصالحين. ليش؟ لأنه الدين أغلى. ما قالش والله أنا أغرق الأرض وأدمر الكثير من المزارع حق خلقي وأدمر الكثير من البيوت وأدمر الكثير من البنوك وأدمر الكثير من الموانئ وأدمر والله. ليش؟ لأن الدين أغلى مني ومنك وأغلى من حياتي وحياتك وأغلى من هذا القائد وهذا القائد. إن لم ننصر الدين فلا قيمة لنا أصلا لا قيمة لنا لا قيمة لنا أحياء وشهداء إلا بالجهاد في سبيل الله تحت راية هذا الدين. اللي يقول لك يا أخي ما فعلت لنا الحرب فعلت لك أنت مراعي أنت مرتزق أنت منحط أنت هين أنت تبع إبليس أنت تبع الرقاصات أنت تبع السراسرة أنت تبع الصهاينة أنت لا بيعجبك لا الدين ولا القرآن ولا الجهاد ولا الرسول إلا بتكذب على نفسك وتكذب على الناس. ما عاد فعل لك شيء ما عاد فعل لك شيء. قل لي فعل لك ترامب حاجة؟ فعل لك نتنياهو حاجة؟ أنت بتتعذب سعي يهودي فقير اليهود لا دنيا ولا آخرة. أما إحنا ما أصابنا ففي سبيل الله ما نقص منا ففي سبيل الله من استشهد منا ففي سبيل الله حصرنا ففي سبيل الله جعنا ففي سبيل الله ولكن النصر موعدنا. مش ضروري يبتلى النصر أنا ولا أنت. النصر يحققها الله لدينه والمتواجدين من عباده الذين صبروا وصمدوا ومن وفقه الله بالشهادة فذلك فوزه ذلك نصره. ابتلاء الدنيا هذا ابتلاء والله الله قادر يقول كن فيكون. هذا لا مسلمين ولا كفار كن هذا الكفار يموتوا وخلاص تمينا. ولكن ليبلو بعضكم ببعض ليبلو بعضكم ببعض المؤمنين بالكافرين المؤمنين بالمنافقين المنافقين بالمؤمنين هكذا سنة الله في الحياة. لا يكون شيء يرجفوا علينا يا أخي أين المرتبات أنت داري أين المرتبات بلادنا محتلة وبعدين الموظفين من إحنا يعني على أقل تقدير 35 مليون الشعب اليمني 35 مليون عدد الموظفين اللي معاهم مرتب من الدولة بحسب كشوفات 2014 على ما قالوا إذا صرفت هذا المرتزقة والتحالف أصرفوها بعد 2014 لا يدخلوا الحوثيين أصحابهم قالوا أنصار الله صرفوها يلا للناس 2014 كشوفات علي صالح ولا صرفوها ولا صرفوها. ليش؟ لأنهم أوغاد. وبعدين كم عدد الموظفين في الدولة لا يتجاوز من 35 مليون لا يتجاوز مليون موظف مليون موظف. ولما جيت بسرعي فاتحين القافهم هاي يعني يصرفوا المرتبات من اللي يصرف المرتبات مع أنه لا يحق أن يتساءل هذا السؤال من منطلق التحريض والتأليب يعني يصرف المرتب يقول أي حد السعودية أعطتي حقنا الضرائب بيوردوها البنك الأهلي في السعودية قيمة النفط والبترول اللي كان يصرف لنا علي عبد الله صالح منه عن جوا الحوثيين دقوا أبوهم السعوديين لما يتم مرتباتنا ما بش يشتي مرتبه من الذي بيقاتل ويضحي من أجل استعادة مرتبه ومستحقاته. هؤلاء المنافقين ولا أشمل الكل طبعا، بعضهم بجواده ما أعرف لا سعودي ولا حوثي يشتير مرتب، ربه مرتب بعضهم ربه مرتب ما أعرف شي حد، لا يعرف الله ولا يعرف الحوثي ولا يعرف العفاشي ولا يعرف السعودي، ربه مرتب. فهؤلاء لا يتجاوزون الموظفين بشكل عام الباهرين والسيئين لا يتجاوزون 1,000,000 موظف. ودي القط طارف يقول أنا مرتبات، يقول أنت موظف يقول لك خالي خالك خلي خالك افتح لك فيه. يعني شغل شغل شغل قصيني، لا نصدق للمرجفين لا نصدق لل
0: يشتي راتب خالة عازب بدي الورد حق أمه
1: ما شوية شوية
0: أدخلينا نقرأ الأخبار.
1: تي الأخبار تي الأخبار تي الأخبار
0: عاجل عاجل
1: سمعنا خير.
0: المشكلة عدن مصطفي بس
1: وينه كمان
0: في حالة لا أمن، مقتل طبيبة وشخص آخر وإصابة ثالث في إطلاق نار بحي سكنية بمديرية المنصورة بعدن المحتلة، حالة من اللا أمان.
1: بصرت كيف بينا توفى المتظاهرين هناك
0: يقتلوهم
1: قتل بالرصاص الحي للمك، قالوا بس ان قالوا سرجوا لنا كهرباء، انتم
0: بيطلبوا حق
1: بتدو يعني بتدو البترول من مأرب المحرره الى عدن المحرره ام بي سي للبترول هذا احمى. والله قتلوهم بالاوالي ونتوقفوهم وقلطكم وسلحبوهم للبيت حاكم
0: اطلاق نار.
1: جاي يقول لك انا ابغى هو بيطالب حق وقتلوا وهذا باطل. انا احتفل ب 26 سبتمبر ممتاز نحتفل جمعه في 26 سبتمبر. طبعا هذا السنه على فكره هذا السنه موجهات من الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي والسعودي والإماراتي جاءتهم بدري.
0: ما هو
1: السنة قبل الماضية جاءتهم قبل شهر، يعني من بداية أغسطس بدأوا يشتغلوا
0: ويحرضوا،
1: يعني بدأوا يشتغلوا ويحرضوا على أساس يحتفلوا ب 26 سبتمبر. بعد السنة الماضية قبلها بشهرين من بداية شهر يوليو بدأوا يقلبوا بحيث إنه سمعت تقول يخلقوا أجواء قابلة للفوضى والانقلاب هذا السنة من بداية شهر 6 نص خمسة، يعني بيضربوا حسابهم يعني ضر لك. احنا بنقول لكم من الحين جيت لكم الموجهات من نص شهر خمسة،
0: احنا جيت لنا الموجهات قبل 11 سنة
1: انه اي مرتزق 26 سبتمبر بالدولة بتحتفل في التحرير
0: طبيعي ما فيش مشكلة
1: غيره يكسروا حقاوة بنت وشاب رجال شيخ يكسروا حقاوة لانه عمل غير بريء من ذا الحين لا ينفعكم لا مشبك ولا ابو عودي ولا ساعة السنة الأولى رزع الرزع ما حصل يخرج ولا يقع هذا السنة قدام من ذا الحين هكذا استغناء يأسوا تماما صميل الجمهوري بانتظاركم في كل شارع في كل لفة في كل جولة. والبنات من ذا الحين ما بش بنت تقول لي أنا خرجتي تحتفلي بأيش وضخ الدولة قالت وزارة الداخلية ممنوع الاحتفال في ميدان التحرير أيتم وممنوع أي مظاهر احتفالية أخرى لأن الفتنة والمشاكل ومتربصين ما خرجتش إذا أنت من المتربصين يعطف والد والديها والحبس وخلي أخوتها وأبوها يا يتبروا منها يا يتبهدلوا بعدها. أما الهراتي بحوايج شو ما تقوقي من ذا الحين ما بش قلق يا أخبار يا أستاذ عبد الله.
0: إطلاق نار في محيط مستشفى برج الأطباء بعدن المحتلة.
1: ما بيحتفلوا؟
0: ما بيحتفلوا بالطفاء. عيد الطفاء العالمي. قال لك ما بيحتفلوا، بعيش. بنقول لك ما بش أبسط خدمات كهرباء ماء وحالة من اللا أمان.
1: صرف صحي عز الله السامع. المجاري ما بش طاف حفي عدن بكل.
0: شوف من ضمنها هذا حالة اللا أمان لما تكون الكهرباء غير موجودة. ها اطلاق نار في محيط مستشفى برج الاطباء في عدن وقدها مقتل طبيبه وشخص اخر واصابه ثالث في اطلاق نار بحي السكنيه بمديريه المنصوره بعدن. اكمل
1: كمل كمل كمل
0: الرئيس كذاب الرئيس الجديد يا ولد
1: منو ناقد معهم رئيس جديد في عدن
0: هذا الاخبار من صحيفه عدن الغد يعني
1: بيدور هذا الرؤساء عندهم بيفقعوه مع الحمل
0: تري ما الرئيس علي ناصر محمد دحين من هو الرئيس عندهم؟
1: الرئيس علي ناصر محمد هذا من حق زمان.
0: والعليمي
1: عضو أبوها العليمي
0: عضو أبيض وأسود
1: عضو أبيض وأسود
0: هو علي ناصر، علي ناصر محمد مع
1: ابيض واسود، علي
0: مع عجل، مع عجل
1: ابيض واسود
0: قديم، والعليمي
1: اطلع
0: ملون
1: اطلع مضحص.
0: والله انه الخبر هكذا في صحيفه عدن. انت لي قبل كم؟
1: قبل كم؟
0: قبل 8 دقائق مشوف في عام 86،
1: يعني عدن بتجف ولا الحين.
0: الرئيس علي ناصر محمد والعليمي وين زكه؟
1: محبوس في السعوديه.
0: محبوس
1: بالله عليك
0: انت زلط الناس.
1: ما عندنا والله، احنا عادي، احنا سعودي وبيننا حرب، ما عندنا ننكرهم.
0: 150 مليون عادوا متواقعوا يسرجوا عدن، ما رضوش يسرجوها. وقبلها مليار والوديعه السعوديه ولا مرتبات، وبيحرقوا انفسهم في مارب الجرحى عند حزب الاصلاح. ما هو هذا؟ وتم بعد دفن واتفن من غير عزاء. ولا مسؤول سعودي، ولا مسؤول سعودي يفعل دمعة هاي.
1: لكن شو صد؟ ما عندهم حجة المرتزقة، إخواننا المرتزقة.
0: ما عندهم من حجة. من؟ ما هم؟
1: إخواننا المرتزقة.
0: إخواننا.
1: إيه إخوان المسلمين حقنا يا سام.
0: ما عبش إخوان المسلمين.
1: إخواننا ها؟
0: ما عبش إخوان المسلمين. هو أردوغان واحد بس.
1: ما شوف إلا لا. إلا أردوغان يا زمان بالله. لا أغلق التلفزيون.
0: ليش؟
1: بعد رعت خليني أغلق الحلقة في نصها. احنا بنبتر اردوغان، بنبتر ارطغرل، بنبتر محمد الفاتح، بنبتر محمد المغلق،
0: وهذا
1: وهذا
0: عن مسلسلات التركيه.
1: بس مش ملاحظ انه كلهم يشبهوا اردوغان؟ انت ترى انه اردوغان جدهم كلهم.
0: اذا منو قبلهم؟
1: ها
0: منو قبل اردوغان؟ هم ولا هو قبلهم؟
1: شو من حقك تسال هذا السؤال؟ ها يقول لك انت مرتزق، خرج طالب حقك وخلاص، خرج طالب حقك. شوف المواطن هذا مواطن شريف حر، التنصي على الشيء حقي يقول حقه.
0: ما اقول
1: يطلع في الفيسبوك، يطلع في التويتر،
0: يخرج في الشارع مع
1: لا لا لا
0: ها
1: مدري ما اذكرش ما قال
0: ما
1: قال. خلينا اسمع.
3: تخيلوا ان غزه رغم الحصار، رغم القصف، حتى في ليله العيد، رغم الضرب، رغم الجوع، رغم عدم دخول الموارد لعندهم، عدم وجود الكهرباء، عدم معيشتهم في يعني ومعيشتهم في عدم معيشتهم في البيوت وعيشتهم في الخيام، وتحت البرد والجوع والبهذلة والجرب والأمراض، جسدوا العيد بأرقام السواء، يقهروا العدو، جسدوا العيد بأرقام السواء، احتفالات للأطفال عايشين وفرحة، وعاشوا فرحة العيد بمعنى الكلمة، ونشروها على التواصل الاجتماعي، يقولوا للعالم احنا صامدين، احنا موجودين، احنا عايشين. بعكس من العيب والمهين، بعكس بعض المطلبين في مناطقنا، في مناطق سيطرة الأنصار، بيطلع لك مطلب يدور لايكات، يا ريت بيدور يا رب ذعبنا، يا رب بدي، يا رب يا ولا آدم يعايش في بيته مرتاح، الدنيا عادي بخير. ما احنا يعني تعلموا من أصحاب غزة، تعلموا الصبر والشموخ وعزة النفس من أهل غزة. يا ربي تعبنا، يا ربي من فين ندي، على شبي يدي يقولوا مناطق سيطرة الأنصار، الناس جاوعين، الناس بلا رواتب، الناس في مناطق ما تسمى الشرعية من سنتين بغير رواتب، بيطلبوا ما بيقدرش حتى يتكلم ولا يفتح نخسة. عاد حكومة صنعها بيخلوكم تتجابروا وتدوا ما في نفوسكم، مع حكومة ما تسمى شرعية أتحديك تتكلم. الآدم يتكلم على راتبه، ضربوا ابنه وحبسوا الأب، دخلوا داخل ولا عزت خرج. تشتي تتكلم في مناطق ما تسمى شرعية، دور راتب ما راتب، ما بش معك غير الحل الذي فعله الآدمي في الجامع، تصير تحرق نفسك. أما أنك تتكلم، تخيل جوع وبهذلة، ورغم أنك بعت شرفك وبعت أرضك وبعت أرضك وارتزقت، ورغم أن معاهم التحالف والسعودية وبتدعمهم 150 مليون دولار دعم بجهر دعم، وما بش معاهم رواتب، تخيل من سنتين وما قدروش يتكلموا، ولو تكلم واحد منهم حبسوه، ما بش معاه لا غير ينتحر ولا يحرق نفسه. وأنت بتطلع بتصيح وجاوع ومدري ايش، وقلبني الله لا ذمتي انك شابع، وجاك ساعة الخميرة، ساعة الفطيرة، وبتصيح جاوع. هي التربية، الذي تربيته من البداية مطلب بيعيش مطلب. واحنا في زمن قد التلفونات والكاميرات اصبحت، والتواصل الاجتماعي في يد المطلبين كلهم. تخيل، تخيل المهمشين الذي هم أفقر طبقة في اليمن، ما قد سمعناهم يتكلموا ولا يصيحوا سع بعض المطلبين. أقسم بالله العظيم ما حد داري كيف يفعل الناس هؤلاء، لكن ما بتضروا إلا أنفسكم، ما بتبهذلوا إلا بأرواحكم، وما بش معاكم مجابر غير هذه المجابر المهينة والمذلة الذي بتخليكم عار عار وخزي، بتخليكم في عار وخزي طول العمر. احنا في معاناة، احنا في حصار، احنا في، لكن تعلم يا اخي اقل شيء من اصحاب غزة. شوف اصحاب غزة هم بحصار حقيقي صح، خانق، احنا في حصار، لكن عاد احنا ما لنا شيء، عاد احنا ما لنا شيء. لكن شوف اصحاب غزة كيفهم، وعايشين بعزة وكرامة وشرف وشامخين ورافعين رؤوسهم لا فوق، عاشوا العيد بحذافيرة، وانت تطلع تطلب لي على التواصل الاجتماعي، ما بتستحي.
1: سلام الله على هذا الحر، يبدو انه من ابناء محافظة اب الاحرار.
0: يا من يحر واعي بتيك هالمل للوسط،
1: يعني الناس شوفوا لاكني بعض الاحيان المرتزق في تخزينه، في باص، في فيسبوك، في واتساب، في منصة اكس، في يجري يدك ويخليك تعور عينك بالغصب. اها حنتصدقه، تعور عينك وانت الحمد لله في خير،
0: ونعانينا وراء الاشاعات والكذب والزيف والتجر،
1: ونعانينا قليلا ان عانينا قليلا، فنحن مثل النبي صلى الله عليه وعلى اله الذي كان يربط على بطن حجر احيانا من الجوع، الناس جوعين، ازم، حصار، حرب، كل شيء يشتي، اهم شيء يعني هدى هؤلاء باعوا كرامتهم، قال لك يحكم نحتل يهود يحتل السعودي عام شيء، ها وهذا ما قلهم، ما خلوش يكبر حكم الرئيس، حكم الرئيس اللي يفعلهم الشرعية وفعلهم وحرر المحافظين على قولته، دفنوا هناك سعى الكلب، سعى الكلب، سعى الكلب، استغفر الله العظيم. والله أني
0: مؤلم، والله مؤلم،
1: والله أني تألمت يعني بين أقول أعوذ بالله من سوء الخاتمة، بس بين أقول هنية الذي عدوا بخير من الذي هم بكرهوا أنصار الله، بكرهوا حكومة صنعاء، بكرهوا المجلس السياسي، بكرهوا الجيش اليمني، بكرهوا الشعب، هذا الملايين بتناصر غزة وتناصر القضية، قلت هنية لحن عدو بخير، يعتبر يعتبر فرصة.
0: ممكن أسألك سؤال في هذه النقطة؟
1: تفضل.
0: إن تقول دفنوا التنبع في البقيع،
1: في البقع، في البقع حق السعودية، في البقع صرت على يعني على إهانة ومنعهم عسكر ممنوع، ليش؟
0: ولا مسؤول ولا وزير،
1: قد يشلوا منه كذا، قد يصوروا، قد إنه قدوا ملطوان، قدوا ملهوة، ما عاد يشلوا، قدوا يابس، وكان في الثلاجة، قدوا يابس، قدوا غير ضميره صدقه
0: يعني، إذا ما صفش
1: هم
0: قد لأنه قالوا
1: تذكر لما كنت تسألني أنت من قبل سنة ونص سنتين أين التنبو، إحنا فاقدين للتنبو، هم قتلوا هذيك الأيام قبل سنتين، صفوه تماما
0: بقينا والجنراء أي تعب ولا ما يتعطش،
1: هذاك ما يتعطش، هذاك ما هذاك ممن يعني ختم الله على سمعه وبصره وقلبه،
0: رغم أبوك النامك الجنراء
1: نامك محترم
0: وتزوج بسميرة
1: وشوف يعني
0: تزوج
1: عاد إلى صوابهم
0: وعاد إلى صوابهم
1: والله، ووقفوا مع عدنان، ووقفوا مع عبسي
0: ولا كان عبسي، وكان مع موقف مشرف في نهاية الحلقة،
1: شفت شفت
0: جدول جنرال نامك
1: عاد إلى رشدة،
0: التحية لعدنان ولينا
1: ولا تحين المرتزقة اللي عندنا، للأمانة للأمانة كنا نقول الحقيقة. فشوف شوف صنعاء برمزيتها التي تمثل كل اليمن، عبد الكريم الإرياني الذي على قولة علي عبد الله عفاش قال أنا الذي سقط البادرة الخليجية، أنا والدكتور عبد الكريم الإرياني رحمه الله، ورجع ذكر وأنا بيقول هذا ذكر إنه مع التحالف، عبد الكريم الإرياني قال رحمه الله لأنه أذكره بحسب وتعقب، تمام يعني خان اليمن أمر الأولى والثاني والثالث، وطلع مع عبد ربه ما يسمى في القمة العربية في شرم الشيخ كفاء عبد ربه، وسلمان بن عبد العزيز بيقول سنواصل عاصمة العزم حتى عاد تشريعي، وعبد ربه عبد الكريم يعني بهز راسه القادي المؤتمري صاحب السبع اللغات مهندس البرمان، تمام، ومات خارج سعل استغفر الله العظيم مع أسرة طيبة للمكانة، ومجاهدين من آل الإرياني وفي الصفوف الأمامية ومنهم شهداء،
0: وكل واحد
1: يمثل نفسه، يمثل نفسه. استأذنت أسرته أنه يردوا صنعاء، قالوا لهم السلطات في صنعاء، تفضلوا دخلوا وردوا وقبروا في صنعاء
0: حاشد الأحمر
1: باسمه حسين الأحمر، طلطان صار الله لو ما وقت قالوا مسكين قالوا برهانك. شوف شوف صح صاحبة قرار صنعاء صاحبة تدرى
0: مشروع يعني وطني
1: متى تعفو متى تقاتل متى تترف متى تترفع متى. وهذا هم يعني أعداء صنعاء وأعداء اليمن وسمحت صنعاء أن أن أن تدخل جثامينهم وتدفن هنا.
0: وهذا السعودي إيه الذي خدمها وادالها اليمن على يعني صحن
1: صحن من كدام والله
0: سلم العباد والبلاد.
1: وعلى أساس في بلاده في بين محرر منعوهم لا معهم قرار. أنا ما بلوم السعودي أنا بلوم هؤلاء الأحذية هؤلاء الأحذية لا يعقلوا ولا ينتحوا ولا يستحوا ولا يبشروا ولا. هؤلاء حريون بأن نقاتلهم نحن. هؤلاء حريون بأن نحرر
0: أرض اليمنية من اليمنيين. أرخص اليمني
1: أرخص اليمن,
0: اليمن. واليمن وباعوها يعني بالقلة واللسيس. ما هو هذا ما هو هذا ده الحين أتفهمني ولا ما أتفهمني؟
1: أفهمك نص.
0: بيقول لك الرئيس علي ناصر محمد أكمل الخبر ولا ما
1: يحتاج؟ كمله كمله.
0: الرئيس علي ناصر محمد والله من موقع صحيفة عدن الغد
1: ما واقف متذبذبه. قل لي ماذا
0: بغض النظر لحظة لو ما يقول لك اسمع عدن ايش اكمل لك الخبر لو ما تطنن.
1: انا داري مواقف متذبذبه من قبل ما تقول لي حالي ولا شوعه.
0: هيا اسمع الخبر. الرئيس علي ناصر محمد يبحث مع العرادة اقسم بالله
1: شفت شفت
0: يبحث مع العرادة ازمة كهرباء عدن وترتيبات لايصال الوقود عبر بلحاف.
1: بصفته من؟
0: ما بنقول لك.
1: هل هو رئيس مجلس ما يسمى بالمجلس الرئاسي في عدن؟ هل هو عضو مجلس ما يسمى بالمجلس الرئاسي في عدن؟ هل هو عضو حكومة في ما يسمى بشرعية؟
0: هل هو رئيس نادي التلاء؟
1: رئيس أقل حاجة. سابق رئيس سابق جالس في القاهرة مدري في بريطانيا كله أحب يشوت من صلي كله أحب يشوت من صلي. أقول لك أنا بور لك ما له جيد وشتي بين أخي من فيها براج من أجل عدن وأبناء عدن.
0: وين العليمي؟
1: يقول هذا محمد ناصر باسمه محمد علي ناصر
0: علي ناصر محمد
1: علي ناصر محمد يقول نحن ضد تحالف العدوان الذي جوع أبناء الشعب الجنوبي
0: مثلا. أيوه. يناشد العرادة أنه هناك معاناة لكن أنه الرئيس في صحيفة عدن الغد هل هناك ربما مشروع جديد للسعودي؟
1: أيوه أيوه أيوه, أيوة
0: لأنه
1: أيوة
0: هناك صراع أيوة إماراتي سعودي.
1: أيوه شوف العدو لا تنام عينه عنا وإن نمتم يقول الإمام علي إن نمتم لا ينام عنكم إن نمتم لم ينام عنكم. لا تظنوا أنه هذا العدو الحقود الغبي الفاشل المهزوم المسمى ترامب وصنوه نتنياهو وأزلام الخليج لا تظنوا أنهم راقدين بيخططوا ليل ونهار بيجتمعوا ليل ونهار. احنا وجعناهم وجعناهم قوي قوي قوي. احنا تحدثنا سابقا ماذا حققوا في ايران ماذا حققوا في لبنان في العراق في اليمن ما حققوا شيء في غزة ما حققوا شيء. ليش اذا خلاص ما حققوا شيء ماذا خسرنا؟ لم نخسر شيء
0: اخر موقف
1: لم نخسر شيء. ما قالوا ما ما ما ما مال ورجال لا يفدوا الراس.
0: يي يي يي متحدث القوات المسلحة قبل يومين طلع وأعلن حظر الملاحة البحرية في باب المندب على العدو الإسرائيلي
1: وقريبا على الأمريكي
0: وهم قفوا كلهم قفوا
1: بطلوا ما ضربوش إيران قال خلاص ما عاد يردوش. أيوة. ما عاد يردوش. اللي يقول لك يا أخي باب المندب قال لا قال لك ينطق معهم طريق من قال لك من قال لك من قال لك والإيراني ما بيهدد باب المندب ومن حقي يهدد باب المندب ما دمنا محور
0: حكينا.
1: أمة واحدة
0: ووحدة ساحة
1: ومن حقنا نهدد مضيق هرمز.
0: أيوة.
1: ومن حق لبنان تشمخ بإيران والإيراني الصرخ الإسرائيلي يقول قال ها ما توقعنا لا توقعون ده الحين خلاص توقعوا
0: خلاص ابرد لك من العليمي.
1: أشتي أقول لك حاجة أمريكا هل حققت شيء؟ لم تحقق. ماذا خسرت؟ خسرت كل شيء. هل عد أمريكا ابرد لك معناش مسلمين ولا من أنصار الله ولا شيء أوادم بنتهاب على الأخبار. هل عد أمريكا هيبة زي ما أول؟ هل عد لحاملات أمريكا حاملات طائرة أمريكا هيبة زي ما أول؟ هل عد في البال إنه أمريكا إذا دخلت في حرب تنتصر تدخل في أسبوعين واحتلت الدولة
0: عادوا الغاء قصف على إيران قال لك تسرب أوقف.
1: هل عد أمريكا وقوتها البحرية أعظم قوة بحرية ما عبوش ما قدرش تنبص من مضيق باب المندب مضيق هرمز خلاص
0: ما عبوش.
1: أمريكا خسرت كل شيء وما كان معها الهيبة. دول الخليج لحين ضنني خسرتهم حتى أمريكا قال احنا تيتلون وصرحت دول الخليج تينا لكم يا امريكا القواعد عندنا في السعوديه وقطر والبحرين والكويت تحمونا
0: والله انهم تولهم اللي بيه قال لك القواعد العسكريه تولهم اللي بيه اللي بيه
1: وما قال لهم ترامب قال عليكم ان تحموا قواعدنا قالوا انت تحمينا انت قالوا ما انتم تحموها وتمولوها
0: وبيحسب عليهم صواريخ الامريكيه حكت بعد الجويه الذي بتطلع وترجع تفشل
1: ويسددوا الكهرباء والماء والجاري وكل شيء
0: الله يلعنهم صوت
1: والله يعني بين يعني امريكا لا ما اقول لك مو اكبر مرتزق في العالم امس بنقرا الاخبار بين باكستان وافغانستان كم يوجد على الشريط الحدودي وكانه ما بيرجعوا في افغانستان قالوا يحموا افغانستان والنظام الافغاني من باكستان هم عايشتهم اخوه 20,000 جندي امريكي 20,000 جندي أمريكي هناك بيصرفوا على حساب أفغانستان
0: رغم أنه باكستان هي بعد إيران على فكرة من المرشحين أنه الأمريكي عايز يستهدفها بعد إيران
1: في فرنسا 14,000 جندي أمريكي في ألمانيا كم 12,000 جندي أمريكي
0: أنت لكن في باكستان بالله عليك
1: في العراق قصدي في الكويت في, في, في, في قطر في البحرين
0: بزيوخة نكون واضحين وصريحين
1: والله
0: هيا ما
1: يا اخي بيقول لهم هؤلاء
0: امس والله ما نقسم من وسائل من الاعلام الخليجي وهو بينتهدفوا وهم ساعه دمم يا الله كيف هم
1: والله العظيم لو الطارف قالوا حي الله الجوده من الماجد من كسر ناموس امريكا مثلا في مثل هذا اليوم في مثل هذه الليله قصف تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الإسرائيلي البريطاني قصف مدينة صنعاء القديمة في حي بروم عند ال
0: أيوة في صنعاء القديمة
1: تهدمت أربعة منازل وشهداء مثلا كل واحد
0: وشهيدات
1: يذكر كل واحد في قريته في حارته في مدينته في محافظته كم جرائم كم مجازر من الذي قام بكسر ناموسهم حيا شمه هذا انصر الله هذا تحت قياده هذا القائد قسما بالله العظيم انهم ابطال العالم وانهم رايات الجهاد وانهم فيهم القبيل وفيهم الاخلاق والشيم والقيم هؤلاء الابطال هؤلاء
0: وكان قصدهم انه اهل صنعاء القديمه عينزحوا ويرجموا بنفو اليمنيين ارجموا انفسهم بعد القصف للبحر
1: هذيك الساعة جراد رجال ربي الزغلوا السعودي من طالع ومن نازل صواري
0: لو ما اكتلبت فرزة لو ما عمليات قواتنا المسلحة زي الفرزة
1: فرزة
0: في القواعد العسكرية السعودية بفضل من الله
1: وخلال هذه الفترة كما قلنا لا تظنوا أنهم نايمين عننا عيدنا ما بش قصف ما بش غيرت قصتكم بيفعلوا ألف خطة وخطة كيف يبيدونا من على وجه الأرض ومع ذلك نحن لم ننم عنهم أيضا قصتنا ولا أنت سرنا عيد بسرنا أقاربنا بسرنا غيرك مرابط في الجبهة حرم ما نطوا في ورش التصنيع في أقسام التصنيع في الجبهات في المتارس حرم ما تحركت أقدامهم وهم ثابتين والإعداد أعداد والتصنيع تصنيع وإعداد وخطط للجبهات المتارس للسيناريوهات المحتملة ما قصدكم من الناس راقدين والله العظيم نحن بنعد نفوسنا لحرب عالمية ثالثة ما احناش غافلين قصتي المرتزقة داخل رزو كلنا بسرعه النياهات قالوا يقوموا يتزنقلوا نحن باسم الشعب اليمني يا اجهزتنا الامنيه دقوا والد والديه والد والديها من يصير عكس تيار الهويه اليمنيه والهويه الايمانيه وعروبه الشعب اليمني وقيمه وشيمه وثباته وعزته ورقوته وكرامته دقوا والد والدي لا عاد بقى من يخبر منهم لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تكتيلا ومثلما لم تنم أجهزتنا الأمنية وقوتنا المسلحة وأقسام التصنيع لم ينم أبناء شعبنا وفي مقدمتهم جمهور إذاعة سام اف ام الوفي لم ينم لحظة واحدة استمر الإنفاق والله العظيم في أوقات يعني ما نتخيل من يوصل فيها إنفاق فلس واحد مش وقت الناس مشتوفين بحاجة كبيرة والإنفاق رسالة بعد رسالة ولا وقفت حملة الإنفاق لا في إجازة ولا في عيد ولا وقت رقدة ولا والناس داهن ما شاء الله ومستمر حملة الإنفاق. دعما لمن؟ دعما لمن؟ دعما لأقسام التصنيع العسكري اليمنية الخمسة: القوة الصاروخية اليمنية، الطيران المسير اليمني، قوات البحرية والدفاع الجوي، قوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات الجوية والدفاع الجوي، ودائرة التصنيع العسكري اليمنية، ومعهم في هذه المرحلة من مراحل حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن سمع اليمني وبصره اللي بيشفي صدور قوم المؤمنين إعلامنا الحربي اليمني الذي استهدفه العدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن في الجولتين الماضيتين. لاحق حتى الكاميرات، لاحق حتى المصورين حق الإعلام الحربي، يعني خايف حتى من الصورة، خايف حتى من الصورة، حتى من الكلمة، ومع ذلك ثبتوا ونحن معهم ثابتون ومساندون بالدعم والإسناد والرفض. في المرحلة 23 الحملة مستمرة، في مرحلتها 23 حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، واللي بيسمعنا يبلغ اللي ما بيسمع، والحاضر يبلغ الغايب أن حملة الإنفاق الشعبية مستمرة في مرحلتها 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، مستمرة بنستقبل الإنفاق في هذه المرحلة دعما للأقسام التصنيع العسكرية الخمسة التي ذكرناها إلى جانب الإعلام الحربي اليمني في هذه المرحلة. أكثر من 371 مليون المرحلة الماضية، المرحلة 22 اختتمناها ب 371، شيء من الخيال، شيء من الخيال من إنفاقهم أيها المنفقون، وتجاوز سقف حصيلة الحملة في مراحل السابقة عندما اختتمنا المرحلة الماضية تجاوز سقف المليار أو كاد يلامس سقف المليار والنصف مليار بفضل الله. هذا جهاد، هذا جهاد بأموالهم وأنفسهم. في هذه المرحلة 23 أعلناها ودشناها مع بعضنا البعض يا أبناء شعبنا اليمني في آخر جمعة من رمضان الماضي. عارفين إيش معنى آخر جمعة في رمضان الماضي؟ معناته في جمعة يوم القدس العالمي اختتمنا المرحلة 23 وأعلننا عن حصيلتها، ونشرنا صور سندات التسليم للقوات الصاروخية، للقوات البحرية، للطيران المسير، للقوات الجوية، لدار التصنيع العسكري اليمنية. نشرنا صور السندات المختومة بأختام هذه الأقسام الخمسة أننا استلمنا من جمهور إذاعة سام مبلغ وقدره، هنا 50 مليون، هنا 40 مليون، هنا 70 مليون، هذا بيقول لك التبعه الأولى ثانية ثالثة حتى اكتمل المبلغ المعلن عنه الإجمالي. ونشرنا لكم صور سندات، صور سندات الاستلام الرسمية من أقسام التصنيع العسكري اليمنية. ودشنا يومها في جمعة يوم القدس العالمي المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن، وأعلننا أنها ستخصص لدعم وإسناد ورفض أقسام التصنيع العسكرية الخمسة إلى جانب الإعلام الحربي اليمني، وأعلننا يومها أن هذه المرحلة 23 ستستمر لمدة عام كامل من يوم القدس العالمي آخر جمعة في رمضان الماضي يوم أعلننا هذه الحملة ودشناها إلى يوم القدس العالمي في آخر جمعة من رمضان القادم بإذن الله. سنة، سنة يكمل العدوان، ما يكملش العدوان، تنتهي تنطبق السماء على الأرض، ما تنطبقش، ننصر، نستشهد. الحملة هذه مستمرة في مرحلتها 23 دعما لأقسام التصنيع العسكري اليمنية، الصاروخية، الطيران المسير، بحرية جوية، دائرة التصنيع العسكري اليمنية، وإعلام حربي يمني تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة. الذي يشتي يقول طبعا أكيد الكثير عيقول مثل ما بيقولوا في كل خميس، وبالذات هذا الخميس، هذا الخميس بالذات، بالذات الكثير من السامعين والسامعات يقولوا كيف نشتي نشارك، كيف نشارك، كيف نشارك. هنقول لكم كيف تشاركوا في هذه الحملة بعد ما نبدأ نعلن شوية أسماء في بداية الأسماء، بعد ما نقرأ ورقة ثنتين ثلاث أربع من أسماء ومبالغ المنفقين خلال الأسبوعين الماضية، من الخميس قبل الماضي حتى هذا الخميس. حنذكركم بأرقام كيف تشارك معنا في الإنفاق: بمئة ريال، بخمسين ريال، بألف ريال، بعشرة ألف ريال، مئة ألف ريال، مليون، أكثر، أقل، كم اشتيت في سبيل الله، في سبيل الله، في أشرف وأقدس معركة نخوضها، ما وأكبر معركة منذ أن بعث النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أكبر معركة نخوضها، معركة عالمية، معركة عالمية. أتقولوا يعني بتقللوا من النبي؟ ما احنا خاطئين على خطى النبي. النبي جاهد قريش والروم هربوا والفرس انهزموا، هذا الأمريكي محلك ماش وحده، هو الروم واليهود والنصارى والقردة والخونة وأمريكا وأوروبا والكيان الصهيوني وأنظمة التطبيع العربي، ما عاد مش قبيلة قريش، ما عاد مش قبيلة قريش، كدهم دول قريش، مالك؟ أكبر أكبر معركة نخوضها ورايتنا مرفوع فيها قائدنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ووليّنا حفيده حفيد الكرار وحفيد النبي المختار سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأعزه ونصره، وإحنا رجاله وإحنا شعبه وإحنا أبناء أمته معه ومع جده رسول الله في هذه المعركة بأموالنا وأنفسنا بوعينا بثباتنا بصمودنا. أنذكركم بكيفية المشاركة في هذه الحملة، وهي طرق بسيطة، طرق بسيطة، ثلاث طرق بسيطة شاركوا من خلالها، لأن احنا كل أسبوع بنعلن في هذا البرنامج في هذا الموعد أو قبل بقليل أو بعد بقليل، كل أسبوع مباشرة على الهواء مثل ما بنفعل الحين، والساعة بتوقيت صنعاء 12:35 دقيقة بنعلن مبالغ الإنفاق اللي بيوصلنا طوال الأسبوع من الخميس للخميس، اللي يوصلنا من ذا الحين من ذا الحين للخميس القادم هنعلن بها الخميس القادم. أما ما وصلنا من الخميس قبل الماضي، لأن الخميس الماضي كان عيد، لليوم هذا أسبوعين، أنا أعلم بذل الحين ونذكر كيفية المشاركة في هذه الحملة المباركة. مش معناته أنك تشارك بس، دعين هذا الحملة أتسمعنا وإحنا بنذكر بكيفية المشاركة في هذه الحملة، ادعي في منبر الجمعة، ادعي في صفحة الفيسبوك، ادعي في رسالة واتساب، ادعي في منصة اكس تويتر، ادعي في انستغرام، في التخزين، في المقيل، الأقارب، جروب الأسرة، في التفرطة، أصحابك، أصحاب المطرات، أصحاب الباصات، أصحاب التكاسي، التجار، أصحاب المحلات. حملة مباركة، شف يعني شفافيتها، شفافيتها يعني واضحة للعيان. ما استلمنا بنسلم على آخر ريال لهذه الأجسام، ونستلم منهم سندات استلام رسمية، وفي الكثير من المرات نعمل مؤتمرات صحفية وتحضرها كل القنوات المحلية ووكالة سبع والمسيرة والفضائية والساحات، ونسلم نقهر العدو ولا يطعون موطئا. لغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح، حرام إن بتطلع لهم القروم بيوري مين على ما قلت لكم
0: اللوزتين
1: اللوزتين الهراتيع. أنا داري ما رقدوش، اسمعوا اسمعوا، نقول الهراتيع غاصبا عنكم، هذا الشعب منفق، ما بيش مرتبات منفقين، جاوعي منفقين، محاصرين منفقين، تاعبين منفقين في سبيل الله، ومجاهدين ومنطلقين مع الله، لأن الجنة تشتي، الجنة تشتي، تشتي جهاد بالنفس وبالمال. وبنداء
0: حي على خير اليمن،
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه

0: بل أنتم الجبل الذي يرزح جبال قواتنا المسلحة اليمنية وأجسام تصنيعها العسكري وإعلامها الحربي. كنت أشتيا شوية وأذكركم كيفية المشاركة في حملة الإنفاق الشعبية حية على خير اليمن في مرحلة 23 تحت شعار معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة دعما للقوة الصاروخية اليمنية والطيران المسير والبحرية والجوية ودائرة التصنيع العسكري اليمنية وإعلامنا الحربي. ولكن سبقنا الحيفي وحمود وذكروكم في إعلان الحملة الذي بيبث على رأس الساعة طوال الأسبوع في إذاعة سامع كل ساعة يبثوا هذا الإعلان. ذكرونا بأرقام سبقونا بطريقة المشاركة فقط. إنما نذكر سريعا والأستاذ عبد الله يبدأ ينهم والهراتيع والمنافقين والمنافقات اللي ما قدروا قدوش عد ورم
1: اللوزتين
0: حقهم اليوم عد ورم اللوزتين. يعني الناس معيدين بيدوروا الرياء على قولة المرتزقة بيدور واحد يا عيد بالموت ما بتمتع عيد الناس بيمو يعني انطردنا هؤلاء كان يلفوا الزلاط يحسبوا بها أقاربهم يشتروا جعالة ومسدسات مال أطفال شلوا مال الحديقة تمام توها انفق ان هؤلاء مجانين يا
1: ياكلوا قزاقز
0: ياكلوا قزاقز. هؤلاء مجانين وما هم هؤلاء الذي بينفقوا هذا المنفقين والمنفقات أطفال ونساء ورجال هذا المجاني صح
1: فرادة جماعات شركات هيئات مؤسسات منازل بيوت
0: هؤلاء أعقل الناس
1: اللي أسر شهداء جرحى
0: بيشتري آخرتها
1: أسر أسرى
0: والعزة في الدنيا
1: مرابطين في الجبهات في مختلف الجبهات
0: قبل ما يورمين
1: اللوزتين
0: حق الهراتع والمنافقين والعفافيش والإصلاحيين وكل شيء أتقول يا أخي بت بت بت بت بتنفروا بنفرش جيش ثاني مع المؤمنين وما عكش من أولك ما تحلى
1: حمل الشعبية بتخضع من نفسه
0: بتخضع من نفسه بيخطي رحمه الرحمن
1: فضل من الله
0: لا بنلعك أحد ولا بن قاسي على كل أحد أخبر كل أحد بينفع نفسه. الذي شي شارك أو تشي تشارك في هذا الحملة في المرحلة 23 وما بعدها إن شاء الله هذه المرحلة مستمرة سنة لا آخر جمعة في رمضان القادم إما يحول مبلغ الإنفاق حقه في حوالة مالية قد أسهل شيء يقول حول لي ارسل لي حوالة مالية صح حوالة مالية من تلفونك أو من عند أي محل صرافة يرسل لك أقول لي ارسل لي هذا الحوالة أو من تلفونك أكيد أنك تشتي مننا أنت لك اسم المستلم من الحوالة ورقمه صح شلهن سجلهن عندك اسم المستلم للحوالة الرباعي اسم المستلم الرباعي هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل شاعيد الاسم مرتين عشان اللي يشتيش الورقة وقلم ما اللي ما لحقش إلا التلفون اللي يشتي سجل اسم المستلم للحوالة شاعيده مرتين ودي بعدين رقم المستلم اسم المستلم للحوالة محمد إسماعيل حسن إسماعيل اسم المستلم للحوالات حوالات الإنفاق عبر أي محل صرافة أو عبر أي خدمة تحويل من التلفون من الداخل اليمن ومن خارج اليمن طبعا بنستلم قل المبلغ أو كثر قال الإمام علي لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه أي ما بيتي شيء أليد تاع 10 ريال ولا 100 ريال أكثر منه اسم المستلم للحوالات المالية من داخل اليمن وخارج اليمن الاسم الرباعي للمستلم هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل محمد إسماعيل حسن إسماعيل ورقمه اللي هتحطه في الحوالة عشان يوصلنا إشعار إنه طبعا بس بالنسبة لك أنت كمرسل حط الذي تشتي اسمك الحقيقي اسمك الحقيقي اسم كنية أبو فلان أو أم فلان افعل طبيعي شي اسم منفق في سبيل الله تكتب هكذا أو فاعل خير اكتب طبيعي تشتي باسم شهيد تشتي باسم رسول الله تشتي تقول بنية النصر لفلسطين للأم اكتب الذي تشتي في اسم المرسل احنا نقرأ الذي عاد يبدي أنت تكتب بيت شعر تكتب حكمة تكتب نصيحة تكتب آية قرآنية تكتب لانية من اشتيت لا نية أبوك الله يرحمه أمك الله يرحمه أبوك الله يحفظه أمك الله يحفظه ابنك بنتك بنية النجاح بنية الفلاح بنية الرزق اكتب الذي تشتي بنية المغفرة اكتب الذي تشتي في اسم المرسل. اسم المستلم هو محمد إسماعيل حسن إسماعيل ورقمه رقم المستلم هو 7730667000 أعيد اسم المستلم ورقمه اسم المستلم محمد إسماعيل حسن إسماعيل رقمه 7730667000 صفر. ونفس الرقم هذا نفس الرقم بيقول أخي أنا معي جيب، أنا معي موبايل موني، أنا معي جوالي، أنا معي محفظة إلكترونية. طبيعي من أي محفظة إلكترونية، من أي محفظة إلكترونية، فلوسك، مدري فلوسي، جوالي، موبايل موني، جيب، أي من أي محفظة إلكترونية، لا نفس الرقم حق المستلم، لا نفس الرقم، لا نفس الرقم. بس احنا عملنا الحملة محفظة جيب فقط، يعني إذا معك موبايل موني أو فلوسك أو جوالي، تدخل جوالي تحول إلى محفظة، تدخل إلى محفظة جيب، محفظة جيب، وكتب ذي الرقم حق المستلم، 7 7 3 0 6 6 7 0 0. حول المبلغ يتشتي قليل كثير، عنده كله عند الله كثير، وعمل تنفيذ، يطلع لك الاسم، بعضهم بيطلع الاسم عندك كامل، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، وبعضهم بيطلع عنده الحرف بس، ميم ألف حاء ألف، ونفسه محمد إسماعيل حسن إسماعيل، عرفتوا كيف؟ بعضهم بيطلع عند الرموز فقط، ميم ألف حاء ألف، محمد إسماعيل حسن إسماعيل، وتوكل على الله وبتوصلنا. طبعا عندك في الملاحظة تشي تكتب من فلان الفلاني، أو من المنفق فلان، أو من أبو فلان، أو بنية كذا، نفس اللي بيرسل حوالة، كتب الذي تشي، أنت تكتب اسمك، اسم جهة، اسم كذا، نية، آية، مشتيت. احنا بالإجرام ما بيوصلنا على ما هو الاسم، اسم المرسل، اللي بيكتبها المرسل، عرفتوا كيف؟ هذه طريقتين.

خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة. بس تأكد في البريد ضروري ما تتأكد أنه حيودع لك المبلغ إلى الحساب رقم 65. بتحصل الكثير من الأخطاء نقول يعني غير المقصودة من موظفي البريد. بعضهم يجي لك وهو ساهر ولا جاوع ولا ما تروا قد دخل لك في حساب الكورونا في حساب يقول يا أخي يقول لك واحدي كل ما شو واحدي أنت تشتيها لحنة الإنفاق الشعبية تشتي تسلمها ونعلم بها ويسمع اسمك العدو في واشنطن وفي تل أبيب وفي الرياض وفي الرياض وأبو ظبي. قل له اشتيها لست خمسة يقول لك مش موجود هذا الحساب. قل له إلا تأكد. إذا تأكد وقال لك مش موجود قل له أنت كذاب ولا أنت كذابة موجود. بعضهم ما بينزلش من حلقة الإنفاق إنه يورد لك الإنفاق يقول عدنا شا أزيد أنا مع السعودي أنا مع الإمارات أنا مع الأمريكي عدنا شتي حساب أدخل زلاط القوى الصاروخية يضربوا أصحابنا. بعضهم هكذا حالات نادرة طبعا حالات نادرة. ما لو ما بشتقه في الهيئة العامة للبريد ما فتحنا حساب عندهم. ما لو ما بش فيهم ضقة ما فتحنا حساب عندهم. ما فتحنا لا إحنا دارين أن هناك إدارة وكادر وموظفين مجاهدين مجاهدين لكن ما يخلوش الأمر في المؤسسات الحكومية فيها في في في السلك القضائي في السلك القضائي قضاء خونة عملاء قضاء خليك ما موظف عادي. مشان الكلام يقول بين نقول الكلام هذا السيد عبد الملك قال يجب تطهير مؤسسات الدولة من الخونة. عرفتوا كيف؟ تحية لكل من بيساهم حساب البريد معروف 65 حساب جيب على الرقم 7230 هو نفس الرقم الأول 7730 6670 حوالة مالية محمد إسماعيل حسن إسماعيل 7730 6670. إذا ما ذكرناش بهذا الطرق للمشاركة الخميس القادم ولا الذي بعد دي معروفة. إحنا راكنين على الله ثم عليكم تروجوا وكذا وتعينونا مش من أجلكم على نظرات والله ما بيقوا على ناشي لا أنا ولا عبد الله حيفي ولا محمد الفرح ولا نيازي الرازحي ولا محمد إسماعيل حسن والله ما معنا. بعضهم بيتخيلوا هكذا العفاف إيش كان يشتغلوا هكذا كان يشيل نسبة من مرتبك ومرتبك مرتبك ماذا انفق حق الله حق سبيل الله حق حق الجهاد حق نصرة القدس ومكة وغزة. لا معنا نسبة لا إذاعة سام ولا كإذاعة كمؤسسة ولا إحنا كأفراد لا معنا من هذه المبالغ من حين بدأت لليوم. لا معنا نسبة ولا معنا مخصص ولا معنا مرتب ولا معنا معونة ولا معنا حاجة من أجل تطمئنه. بل إننا بفضل الله أول من يوفقنا الله للمشاركة في كل مرحلة من مراحل هذه الحملة أنا وعبد الله حيفي والطاقم كامل في الإذاعة من أجل لا يجي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. عندما ندعوكم للحملة بندشنها إحنا من ما رزقنا الله ولو من قوت أبنائنا وإحنا ممن شارك ويشارك في هذه الحملات. إحنا نشي نشرف أنكم معكم في هذه الحملة المباركة وبتسلم المبالغ من أول ريال إلى آخر ريال لأقسام التصنيع العسكري المستهدف والجهاز المستهدف بهذا الدعم والمعلن عنه وننشر صور سندات تسليم رسمية. وإذا إحنا بنتحكى على الهواء يا قيادة القوة الصاروخية اليمنية يا قيادة الطيران المسيرة اليمني إحنا بنتحكى على الهواء من صنعاء من إذاعة سام يا قيادة قواتنا البحرية والدفاع الساحلي يا قيادة قواتنا الجوية والدفاع الجوي يا قيادة دائرة التصنيع العسكري اليمنية يا قيادة إعلامنا الحربية اليمني يا قيادة المناطق العسكرية يا قيادة الأركان العامة في القوات المسلحة يا وزير الدفاع يا مكتب السيد عبد الملك يا سيد عبد الملك احنا على الهواء بنحاكيكم أمام المنفقين والمنفقات. إذا أنتوا دارين ولا علمتوا ولا شميتوا خبر إن احنا يعني ليس لسنا أمناء في هذه الحملة أو جال أو حصل إنه ما سلمنا لكمش مبالغ الحملة إلى آخر ريال إلى آخر ريال بأمانتها وكنا سندا ودعما لكم بكل أمانة بكل مصداقية معكم ومع المساهمين في هذه الحملة فجو غلقوا إذاعة سام وجو حبسونا جو حبسونا جو عدمونا. يا ما عاد تشتغل مستمعين أنا بس ما بنحاكيكمش أنتو أنا بنحاكي المضبطين يعلم الله كم بيقعلهم يعلم والله ان احنا معيدين من جيز الناس. عاد معك زراد يا عبد الله في جيبه حرام ما عاد معنا ما بنضلبش ولا احنا في فضل احد احنا في فضل الله. بس تدرون ان احنا من الناس والى الناس واحنا شرطنا على الاقسام التصنيع العسكري وعلى كل الجهات المستهدفة بالدعم في هذا الحمل قلنا لهم لو تفكروا يوم ولا تحاكونا ولا تفتحونا في موضوع احنا بشر دارين كيف يفكروا من منطلق الاحسان. لو تفكروا انه يجي لنا نسبة يجي لنا معونة يجي لنا مرتب قلنا لهم نسوي نعد بحملة اسمها حملة حية على آخر اليمن في إذاعة سام.
انسوا.

0: قالوا لنا كلنا هكذا، لأنه نقطع الطريق على أنفسنا ونفسياتنا وساوسنا من بدايتها، وأنتم تطمئنوا من بدايتها والناس يركنوا، لأن هذا عمل لله سبحانه وتعالى. أنتم بتدوا روسكم، إحنا لا بنعاونكم معاونة وبالقليل، نسأل الله أن يتقبل. فإحنا من جيز الناس، بنجمع من جيز الناس، بنشبع من جيز الناس، بنعيد من جيز الناس، بيت الله رزاقنا من جيز الناس، بنحيرف من جيز الناس، لا تقلقوا. لكن مه عزتنا وكرامتنا لا ثمن لها على الإطلاق، لا ثمن لها على الإطلاق، لا ثمن لها على الإطلاق. جهادنا في سبيل الله من أعظم النعم، لو نستشهد كلنا لا آخر واحد، حتى هذا الرأس على ما قال السيد عبد الملك، رأس السيد عبد الملك بدر الدين الحمودي، لو نستشهد كلنا أن احنا في أعظم النعم أن قبيلنا الله الجهاد في سبيله. من الخميس قبل الماضي حتى هذا الخميس الهراتي، أنا آخر نداء نقول لهم رقدوا ماشي عيور رمين
1: الله وزتين
0: حقكم بس.

0: انا قلت لك انه من صحيفه موقع صحيفه عدن الغد انه قالوا في محيط المستشفى مدري برج الاضباء وما ماشي جنب بيت محافظ عدن القتلى الذي قبل شوي. والله الان اعلنوا قالوا مشوا عند برج الاضباء.
1: طبيعي توقع القتلى عند بيت المحافظ. انت داري اي محافظ؟
0: وينه؟
1: في المستشفى حكيت انه هو.
0: حي على خير اليمن. عبر طه 30,000 ريال.
1: بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انتو داري منه طه هذا؟ هذا واحد ممن يصنعون أسلحة القوات المسلحة اليمنية. بيصنعها بيده بيده بيده
0: من الطلقة إلى الصاروخ من التصنيع.
1: قد يكون بيصنع طائرات، بيصنع سفن، بيصنع غواصات، بيصنع صواريخ،
0: مجاهد
1: بيصنع مدفعية. مجاهد اسمه طه هو خبرته اللي بيصنعوا. والله العظيم إنهم بيصنعوا أسلحة القوات المسلحة اليمنية ويطوروها، وهم بيسمعوا وجمع شهورهم وبيسمعوا إذاعة سام ويسمعوا مبالغ إنفاقكم أيها اليمنيون
0: اليمنيين
1: وبيساهموا معكم.
0: سلام الله عليهم. عبر طه 44,600 ريال، 30,000 ريال للحملة والباقي لنازحي لبنان. 14,600 ريال. مختار عبد الرحمن منصور العلوي 3,000 ريال. ألف جيم جيم ميم ألف 2,500 ريال. ميم ألف عين عين عين 7,000 ريال. زين عين عين ألف 1,450 ريال. سليمان أحمد الحرازي 4,000 ريال، الذي رقمها الأخير 400. 2,000 ريال. علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 5,000 ريال. طاء ميم عين ميم 5,000 ريال. إبراهيم عبد الكريم إسحاق 5,000 ريال. جلال عبد الحميد عمر الوصاضي 1,000 ريال. لبيك دين الله باسم الشهيد الخضر كريش 4,000 ريال، الذي رقمها الأخير 176. 5,000 ريال. ربيع أحمد محسن سهيل 2,000 ريال. أم البتول والزهراء وملاك للجهات الخمس 2,000 ريال. إبراهيم أمين علي ثابت الخولاني 150 ريال. حسام إسماعيل يحيى المنصور 900 ريال. مجاهد مع الله 3,000 ريال. يعلم الله ما به معي غيرها في المحفظة ونفسي ينفك يا الله تقبل 13 ريال. أحمد أحمد أحمد 4 أحمدات. أحمد أحمد أحمد أحمد الكرشمي 4,000 ريال. محمد عبد الملك حسن علوان عميران للقوة الصاروخية 200 ريال. بدون علي أحمد حسين الغيلي 200 ريال. من زوجة وبنات الشهيد عادل محمد الدمشقي 5,000 ريال، الذي رقمها الأخير 453. 500 ريال. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 3,000 ريال. يا ميم عين حاء ألف 100 ريال. عين عين يا ألف ألف 1,000 ريال. عبد الواسع حمود صالح طالب 1,000 ريال. في سبيل الله 3,000 ريال. للجهات الأربع 1,000 ريال. عين عين ألف ألف 3,503 ريال. بلال محمد علي محمد جابر 1,000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. محمد عامر 10,000 ريال. انفاق في سبيل الله من فاعلة خير 2,000 ريال. انفاق في سبيل الله 5,000 ريال. انفاق لسبيل الله دعم للرجال الرجال في الجبهات 500 ريال. انفاق في سبيل الله 5,000 ريال. للقوات الصاروخية 500 ريال. عماد سالم صالح أحمد داود 200 ريال. طاء عين ألف حاء ألف 1,000 ريال. منفقين في سبيل الله 15,000 ريال. قصي علي صالح علي العميسي 500 ريال. عبد العزيز منصور مطهر المنتصر 3,000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 1,000 ريال. أسامة محمد حمود عبد والنواب 1,300 ريال. حاء ألف ميم ألف 3,000 ريال. عين ألف ألف للقدس وغزة 1,000 ريال. انفاق في سبيل الله القوات المسلحة اليمنية 1,000 ريال. زين عين عين ألف 2,000 ريال. محمد علي إسماعيل الشامي في سبيل الله 400 ريال. محمد الهنومي 600 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال، منفق في سبيل الله 5000 ريال. علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 4000 ريال. عبد العليم محمد علي محمد الهجري 800 ريال، انفاق للصاروخية والمسير بدون ذكر الاسم 2000 ريال. فاء عين ألف 5000 ريال. نجواء عبد الله الجملي للقوة الصاروخية 1000 ريال. ميم سين ياء حاء ألف 10000 ريال. سليمان أحمد الحرازي 2000 ريال. فردوس عبد الخالق محمد محمد الرصاص 3000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. ميم ألف 6000 ريال. بندر محمد عبد الله موانس 1000 ريال. للقوة الصاروخية وللطيران المسير وللقوات البحرية والقوات الجوية ودائرة التصنيع العسكري 1000 ريال.
1: سلام الله على كل منفق ومنفقة، فرادة ومثنى وجماعات وأسر وجهات ومكونات. على سبيل المثال نساء سنحان قافلة عيدية من الإدارة العامة لتنمية المرأة من المكتب الرئيسي، يعني اشتركت فيها نسوة الكثير من المديريات، مقدمة من المكتب الرئيسي للإدارة العامة لتنمية المرأة. نسوة يعلم الله كم وقع لهم مع الظروف من عسب، وها هن يقدمن من بوابة حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن لأقسام التصنيع العسكري الخمسة وللإعلام الحربي اليمن ضمن المرحلة 23 من الحملة، مع نصنع فخر اليمن ونبيض
0: وجه الأمة.
1: مبلغ قافلة وقدره من المكتب الرئيسي قافلة الوفاء تحت شعار قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، صدق الله العظيم. قافلة الوفاء من الوافيات، مقدمة من المكتب الرئيسي للإدارة العامة لتنمية المرأة. مبلغ القافلة 136000 ريال. يا الله جبار. 136000 ريال من المكتب الرئيسي للإدارة العامة لتنمية المرأة، انفاق في سبيل الله، قافلة الوفاء.
0: بلال محمد علي محمد جابر 1000 ريال، انفاق في سبيل الله 10000 ريال. يا ميم حاء ألف 1000 ريال. طلال عبد الله عبد الكريم النوعة 1000 ريال. أم قصي العميسي 5000 ريال، انفاقا في سبيل الله للجهات الخمس، ثوابها وأجرها إلى جميع المجاهدين والشهداء وشفاء للجرحى وفكاكا للأسرى، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى أسرهم بفضل الليالي المباركة 7000 ريال. إبراهيم عبد الرزاق محمد علي الفران 5000 ريال. عبد الله أحمد عبد الله أحمد الحوثي 4000 ريال. ميم ضاء صاد ألف 1000 ريال، الذي رقمها الأخير 333 2900 ريال. عبد الكريم منصور صالح ضيف الله شعلول 5000 ريال. خاء ميم عين ألف 10000 ريال. محمد صالح الهنومي 600 ريال. علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 3000 ريال. محمد علي يحيى محمد المطاع 275 ريال. ألف ميم ألف ألف 1000 ريال للصاروخية والمسير بدون ذكر الاسم 2000 ريال. لله وفي سبيله 2300 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 2000 ريال. عين عين شين عين خاء 1000 ريال. وائل هاشم عبد الله أحمد الإدريسي 5000 ريال. عدم ذكر الاسم 2900 ريال. سين ألف ميم ألف 10000 ريال. إدريس علي أبو منصر 2000 ريال. فعلة خير 6250 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. شموخ مران 5000 ريال. أمل إبراهيم قاسم علي المتوكل 6000 ريال، انفاقا في سبيل الله 10000 ريال، انفاقا في سبيل الله 10000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 500 ريال طاء عين ألف حاء ألف 1000 ريال حسين يحيى يحيى البحري 10000 ريال محمد عبد الإله محمد المنصور 7000 ريال حاء نون ألف حاء ألف ألف 5000 ريال زين يا ألف لام 1000 ريال بدون ذكر الاسم 3000 ريال أحمد عبد الولي محمد الوادعي للتصنيع 2000 ريال بنية الفرج والهداية لابني 5000 ريال للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي نسأل الله أن يبارك ويتقبل منا ومنكم يا الله بلغوا سلامي للمجاهد مع الله 600 ريال الذي رقمها الأخير 985 ألف ريال علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 2000 ريال هيفاء محمد يحيى الوادعي 500 ريال أبو العز الحمزي 2000 ريال مقدمة من مدرسة زينب الكبرى للصاروخية وتوابعها 20000 ريال أمة العليم حسين محمد الديلبي للصاروخية 22000 ريال يونس أحمد علي حميد أو حميد 2000 ريال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 2000 ريال رضوان عبد الله أحمد محمد المحيا 500 ريال ميم كاف ألف عين ألف 20000 ريال سين ألف ميم ألف 5000 ريال محمد محسن علي حسين الفرسكي 5000 ريال بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال انفاق في سبيل الله 10000 ريال انفاق في سبيل الله من مجاهد 10000 ريال ميم يا عين ألف 5000 ريال من جبهة الحصالة من أطفال السياني 70000 ريال محمد حسين محمد الشامي للصاروخية وطيران المسير 15000 ريال أحمد علي محسن حميد أو حميد 450 ريال هاء سين عين ألف 1000 ريال علي محمد المروني صاروخية بحرية مسير وجوية 10000 ريال مرشد أحمد حسين التركي 5000 ريال للقوات الجوية أبو عبد الله جبير 1000 ريال أحمد حسين علي زيد هبة 2000 ريال أمل عبد الله محمد عشيش 2000 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع متقربا إلى الله 2000 ريال محمد علي يحيى محمد المطاع 3000 ريال زاهر علي ناصر القشطري 3000 ريال حاء عين ألف حاء أو عين جيم 7000 ريال انفاقا في سبيل الله بدون ذكر الاسم 1000 ريال محمد يحيى ناصر الوادعي 1000 ريال علي يحيى صلاح أبو شروح 500 ريال إسماعيل عبد العظيم شرف المؤيد للتصنيع الحربي 2000 ريال بنية أن الله يتقبل مني عملي ويغفر لي ويشفيني ويسخر لي 1000 ريال بلال محمد علي محمد جابر 1500 ريال طاء عين ألف حاء ألف 1050 ريال ألف ميم ألف حاء صاد 5000 ريال محمد يحيى ناصر الوادعي للمسير والصاروخية 1000 ريال للشيش والمعسلات محمد صالح الهنومي 600 ريال عبد الحق علي يحيى محمد الشبيبي انفاق ولو هي قليلة وتوزع للصاروخية والمسير والبحرية 3000 ريال للصاروخية والمسير بدون ذكر الاسم 2000 ريال عبد الكريم عبد الرحمن أحمد سبنة للمجهود الحربي 2000 ريال علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 2000 ريال عبد الرحمن محمد عبد الله المداني 2000 ريال محمد طه محمد قاسم زبارة 1000 ريال ليلى علي عبد الله الضرافي 7000 ريال هيثم محمد ناصر الشماخ 10000 ريال آسيا عبد الله الكبسي والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين 4000 ريال علاء خالد محمد شرف الدين أو علاء 5000 ريال أنس عبد القادر إسماعيل المؤيد 5000 ريال أحمد عوض صالح علي مسرع 10000 ريال إتمام نذر 20000 ريال عبد الكريم محمد السلفي 4000 ريال السلفي 4000 ريال
1: كتايتهم كلهم
0: كلهم
1: اختار مشتاق
0: هو مشتاق
1: السلفي
0: السلفي 4000 ريال. عبد الكريم محمد السلفي 4000 ريال.
1: يعني ماشي يا صاحبي، طلع عونك في قراءة الأسماء والمبالغ.
0: لا
1: بس عاد تجلس عيور مين.
0: الله يكتب الأجر لي ولك يا أستاذ حمد.
1: يا الله يا الله كسينا هرات
0: وكل الطاقة وكل وكل وكل من بيعمل في هذه الحملة.
1: كسينا ما يور مين
0: اللوزتين
1: حقها
0: نقعد
1: هرات يا أول نبي ها والمرجفين
0: ما يور مين
1: كسي يور مين كلهن تمام. بقول لك يعني بنكهة الحي فيها كذا، خلي واحد يتورم بنكهتك واحد بنكهتك.
0: الله يكتب لنا الأجر جميعا يا الله.
1: الله يشيل لنا خلي يور مين حقهم
0: اللوزتين. بنات المرحومة، من بنات المرحومة بنت محمد الجلال رحمها الله 17000 ريال. ألف ميم ألف ألف ألف ريال. فاطمة عبد الغني أحمد يوسف المؤيد 4900 ريال. عين عين يا ألف ألف ألف ريال. أستاذ حمود رحمني لأني نسيت النظارات، بس الله بيعين فضل من الله. الله يكتب لنا الأجر جميعا يا الله.
1: أنت علمت حن نسيتن وما عشان تضعف نظر، بس أنا ما تقرأ شيء نظارة.
0: لا ضعيف نظر.
1: الله يكتب بعدها بسر مشو ضعيف نظر بس مباشر. لو أقول لك إنه مسجل لا شيء غلطة لا شيء كذا عن قسقس. يعني دحين الساعة في صنعاء، توقيت صنعاء عاصمة، توقيت صنعاء والقدس ومكة وبيروت. تخيل
0: فضل من الله.
1: تخيل الساعة 1:09 1:09 يعني بعد منتصف الليل.
0: بعد منتصف الليل
1: 1:09
0: الجمعة ها؟ بنستقبل الجمعة.
1: احنا دخلنا الجمعة، كنا في الخميس دخلنا الجمعة. يعني ما تلقوش إذاعة في العالم تقرأ مبالغ الإنفاق من الخميس للخميس مباشر وبغير نظارة.
0: فضل من الله.
1: وبغير نظر إلا في إذاعة صم في برنامج يجمع شهورهم وبرعاية مشوا برعاية المجاهد
0: مع الله.

0: يا رجال يكفي صدقوا ان احنا بنتبارك بكم ايها المستمعون بنياتكم الطيبه. مثلا على سبيل المثال عمي محسن القرعفي واحد من مئات الاف المستمعين
1: وكل سامع
0: يعني نياتكم كنيته يعني بنتشرف انتم معنا ان احنا بنعيش نفس اللحظه نفس الكلمه نفس المشاعر نفس الاحداث نفس العاجل نفس المبالغ نفس الاسماء نفس الحمله نفس الفقره. هذا شرف لنا شرف كبير يعلم الله. يا مالك لنا انت يا عبد الله
1: بين نفس الاسماء مش فيش مسحت
0: يا بسم الله
1: ألف ميم ألف ألف ألف ريال فاطمة عبد الغني أحمد يوسف المؤيد 4900 ريال عين عين يا ألف ألف ألف ريال.
0: طبعا ننبه وننوه الذي ما يسمع اسمها اليوم وهو مفك مثلا أمس قبل أمس هذا الأسبوع يعني تخيلوا حجم الأسماء يعني لو ندخل الأسماء كلهن هذا بس بيحصل بصورة استثنائية لو نشي نعلم بالأسماء كلهن اليوم
1: قالوا بيرحمونه
0: ما بيش ولا فقره يعني أنا بدأ من الساعة 11 للساعة 11 الظهر وإحنا بنقرأ أسماء
1: وما نكمل
0: قصدي اللي ما يسمعش اسمها اليوم يطمئن يسمعها الخميس القادم مع اللي ينفقوا من ذي الخميس للخميس القادم.
1: أيوه.
0: تمام لأنه
1: ما بيش قلق
0: صوت الله شعونك
1: ماشي خلينا نقرأ مالك أنت
0: قصدي لا يورمينا
1: اللوزتين للمرتزقة مرشد أحمد حسين التركي 2000 ريال فاطمة أحمد الشاوش للصاروخية 500 ريال وليد محمد علي ناجي الحاضري 750 ريال فارس عبد الملك عبد الجليل الديلمي 5000 ريال غادة عبد الوهاب محمد الشامي 1000 ريال هدى علي عبد الله جار الله 50000 ريال مطهر يحيى أحمد مطهر العوامي 3500 ريال زكريا عبد الملك أحمد الديلمي 2350 ريال انفاق في سبيل الله 15000 ريال أمير عبد الله ناصر قداري انفاق من محسنات 10000 ريال زين عين ألف ألف ألف للصاروخية 10000 ريال الحاج المرحوم حمود علي الكرشمي 25000 ريال بشار يحيى عبد الله زياد 300 ريال الذي رقمها الأخير 398 500 ريال يا ميم عين حاء ألف 100 ريال مرتضى علي محمد المتوكل 25000 ريال سحر عبد الكريم يحيى المروني 2000 ريال سالي إسماعيل المرتضى للصاروخية والمسير 16500 ريال عين يا ألف ألف للصاروخية والمسير 12000 ريال عين حاء عين حاء ألف للصاروخية 4000 ريال للمسير 3000 ريال للتصنيع العسكري 3000 ريال الإجمالي 10000 ريال أم بيان بنية أن الله يحفظ السيدة القائد يا الله وصلاحا لأولادها وشفاء لوالدتها بحق محمد وآله تقبل يا رب 2000 ريال سين ياء ميم عين ألف 1000 ريال انفاق في سبيل الله بنية الشهيد أحمد محمد عبد الكريم شرف الدين ووالده المجاهد المرحوم 9000 ريال حسين يحيى البحري 100 ريال واو ألف عين ألف 2000 ريال فاء ألف عين ميم ألف 1000 ريال أسامة محمد حمود عبد والنواب 5000 ريال مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 6000 ريال أحمد أو حمد محمد حسين الكبسي بل محمد وربما أحمد محمد حسين الكبسي 500 ريال فعل خير على نية أن الله يحفظ السيد القائد والمجاهدين يا الله 25000 ريال مجموعة حروف للصاروخية والمسير انفاق في سبيل الله 12000 ريال
0: بعضهم بينفق مرة وثنتين وثلاث بعضهم في نفس اليوم بعضهم في نفس الأسبوع سبحان الله وبعضهم انفاقه مرة واحدة ساعة ما ينفق طول عمره بيجي الله يعني تدبرت له ما بيفوتهم شاء الله ولن يفوتهم بإذن الله.
1: طبعا أنا لما بنحرص حتى بقراءة بعض الحروف أو بعض الإشارات من أجل كتبه. المرسل أيوة يعرف أنه انفاقه وصل. رضوان عبدالله المحيى للتصنيع بنية الشفاء 2000 ريال بلقيس عبدالله إسماعيل الكبسي 1000 ريال مجموعة من الحروف 2000 ريال أبو كيان وسام 5000 ريال في سبيل الله للصاروخية مجموعة من الحروف للصاروخية والمسير 15000 ريال عبد الوهاب إسماعيل عبد الوهاب محمد الدولة للصاروخية 2000 ريال، عبد الولي علي ناجي هادي 2000 ريال، بندر محمد ناجي الجبري 10000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، أحمد حسين علي زيد هبة 1000 ريال، مجموعة من الحروف 13000 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، عبد الكريم محمد محمد صالح دحابة 15000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 20000 ريال، أحمد محمد سعيد المساجدي للصاروخية 100 ريال، مجموعة من الحروف 4000 ريال، منيف عصام يحيى فعيل 500 ريال، أحمد محمد سعيد المساجدي للمسير 100 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، أحمد محمد سعيد المساجدي للبحرية 100 ريال، الذي رقمها الأخير 930 3000 ريال، شرف محمد أحمد العياني 1000 ريال، ياسر يحيى محمد محمد بكري 600 ريال، ضيف الله يحيى عبد الله يحيى الجوحمي 500 ريال، فواز عبد الله أحمد الطل 2000 ريال، محمد محمد العزي السنيدار للصاروخية 10000 ريال، رجاء حسين محمد الديلمي 2000 ريال، عادل عبد الملك محمد الشامي 5000 ريال، عبد المجيد يحيى محسن عبد الله الشرفي 500 ريال، محمد عبد الوهاب حمود حمود أبو طالب 20 ريال، الذي رقمها الأخير 422 1000 ريال، مهيب عبد محمد علي دهمان 100 ريال، نبيل عبد الوهاب أحمد المهدي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، إبراهيم محمد علي البوصي 1500 ريال، خالد محسن علي زايد قيران 300 ريال، فاطمة هادي يحيى بخيت 2000 ريال، رمزي جابر صالح العضلي 10000 ريال، علي عبد الله محمد أحمد السواري للصاروخية 2000 ريال، دارس إسماعيل يحيى علي المدقة انفق في سبيل الله 200 ريال، أسامة أمين عبد الكريم الجوبي 5000 ريال، طه أحمد قايد حسين العقبي 200 ريال، محمد أو العقبي 200 ريال، محمد علي محمد أحمد هادي انفق في سبيل الله 10000 ريال، عبد العزيز علي محمد المنصوري 500 ريال، محمد عبد الله علي بجاح 3000 ريال، علي عبد الله محمد المطري 10000 ريال، عز الدين علي محمد صالح خالد 200 ريال، عز الدين علي محمد صالح خالد 1800 ريال، معاذ خليل علي عبد شعيب 1000 ريال، محمد إبراهيم يحيى الخزان 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 628 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عبد الله مطهر عبد الله الهادي 1000 ريال، علي محمد علي عياش 2000 ريال، أشرف عبد الرزاق صالح يحيى القراشي للصاروخية 1000 ريال، للصاروخية والمسير بدون ذكر الاسم الله يكتب أجرك 5000 ريال، إبراهيم محمد حسين النجار 5000 ريال، علي عباس علي عجلان 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1700 ريال، مجموعة من الحروف للقوات الجوية 200 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 1000 ريال، لانية الشفاء لابنة وإن الله ينصرنا على اليهود ومن والاهم 3000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، فايز محمد غالب بشر 20000 ريال، فواز عبد الله محمد ظافر للصاروخية 500 ريال.
0: طبعا أنا بيقول أستاذ عبد الله مجموعة من الحروف يعني اللي أسمائهم هو بيخليه في التطبيق مثلا في جيب ما يظهرش اسمه، مثلا أنا اسمي حمود محمد شرف، هل تريد يظهر اسمك للمستلم أو لا؟ أقول له لا، يطلع ميم أو حاء ميم شين، عرفتوا كيف؟ فلما يقول مجموعة من الحروف قدوا بيظهر لك كم مبلغ، بيظهر لأنه مبلغ وصل من كم المبلغ وداري كم حول ولأي جهة وبيوصل،
1: لأنه الأسماء كثيرة
0: كثيرة جدا ما
1: شاء الله، نستثمر الوقت ويعين وربي بيعين. حي على خير اليمن، يحيى إبراهيم أحمد المؤيد.
2: نسيت نسيت أنك جنبي يا أسر حمود. ما بلا نعيد.
0: يلا نعيد.
2: يلا
1: حي على خي هيا كيف مالك.
0: نسيت أنك جنبي. حي على
1: خي هيا أسر حمود. هاي يقولون نسينا الاثنين.
0: ما ننساش بإذن الله، ما ننسى مسؤوليتنا في هذه الحياة الدنيا.
2: يا الله
0: حي على خير اليمن.
1: يحيى إبراهيم أحمد المؤيد 4000 ريال، شهد عبد القدوس 100 ريال، عبد السلام محمد محمد عبد القيم 500 ريال، من شركة الروضة للصرافة رقم النقطة 3-2، المودع نفسه 3000 ريال، مجموعة من الحروف 8000 ريال، زكريا محمد محمد يحيى الشريف 500 ريال، إبراهيم محمد علي حسن نهشل 5000 ريال، محمد غالب أحمد المطري 400 ريال، محمد حسن أبكر عبد الله معلم القوى الصاروخية 4000 ريال، للصاروخية والمسير من زوجة عبد الله عفيف وجيه الدين 10000 ريال مخصص هكذا، علي علي محمد المروني للصاروخية والمسير والبحرية والجوية 15000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، علي مجاهد محمد علي المقداد 5000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، حمير عبد الله أحمد العصيمي خالصة 5000 ريال، هاشم عبد الملك أحمد حسين الغيثي 5000 ريال، منير محمد علي ناصر الحملي 1000 ريال، للصاروخية من نبيل والحسن مبخوت اليعري أو اليعبري مديرية مناخة محافظة صنعاء 10000 ريال، محمد علي دحان شعلان فارع 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، نجلاء إبراهيم حمود عبد الله الضرافي 5000 ريال، علي محمد محمد الغرسي 1000 ريال، عبد الحميد علي علي السنيدار 1000 ريال، مجموعة من الحروف 4000 ريال، محمد سعد سعد الصريب 1000 ريال، صادق محمد إبراهيم العمودي 1500 ريال، أم أسعد النظاري وأم أحمد الشهاري وأم علي الخاشب، أم أسعد النظاري، أم أسعد النظاري أنا بغير نظارة، أم أسعد النظاري وأم أحمد الشهاري وأم علي الخاشب 8500 ريال، رشيد محمد محمد حسن الحبشي 12000 ريال، نصار محمد ناصر صالح النادرة 123 ريال، محمد يحيى أحمد هبة 600 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، خالد حسين ناصر عبد الحق 1000 ريال. محمد محمد لطف الناشري انفاقا في سبيل الله دائرة التصنيع العسكري اليمنية 2000 ريال، خالد حسين ناصر عبد الحق 1000 ريال، الذي أرقامها الأخيرة 8888 1000 ريال، إبراهيم محمد يحيى يحيى الأسعدي 300 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي للصاروخية 3000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، هدى عبد الرحمن أحمد مفضل للصاروخية 1500 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مختار هادي محمد صالح الذيب 1000 ريال، عبد الصمد محمد عبد الله الغرباني 1500 ريال، الشهيد هاشم الديلمي والمرحوم محمد الديلمي 5000 ريال، الذي رقمها الأخير 398 4000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، جلال يحيى علي يحيى الشلالي 15000 ريال، أحمد عبد الله حسين حسين أبو طالب 2000 ريال، هشام علي عبد الناصر معصار فخر الدين 630 ريال، أسامة أمين عبد الكريم الجوبي 300 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 2000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 15000 ريال، عبد الرحمن خالد عبد الملك العلفي 10000 ريال، أسامة أمين عبد الكريم الجوبي 2900 ريال، الذي رقمها الأخير 594 5000 ريال، زهراء عبد الرحمن هادي شرف الكحلاني 500 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال، فاعلة خير 5000 ريال، انفاق في سبيل الله، مدارس الكوثر طوكيو 33000 ريال، إبراهيم هادي مهدي علي الحباري 1000 ريال، والدي المرحوم يحيى علي هاشم الشامي، والدي المرحوم يحيى علي هاشم الشامي 1000 ريال، ومن أم من والدتنا أمي، مكتوب أمي، أمي أم الشهيد الحسن يحيى الشامي 1000 ريال، رقية محمد محمد السياني بنية إن الله يحفظ السيد القائد والنصر يا الله 5000 ريال، للوالد المرحوم يحيى علي هاشم الشامي 1000 ريال، من أخو الشهيد أو أخت الشهيد مبلغ أخي هكذا الشهيد الحسن يحيى الشامي 1000 ريال، الذي رقمها الأخير 7645 5000 ريال، منفق في سبيل الله 70000 ريال، أم محمد هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، من الطفلة مريم هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، محمد هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، من الطفل الحسن هاشم الشامي 1000 ريال، أسامة قايد أحمد صالح القيري 1000 ريال، هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، الطفلة زينب هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، من الذي رقمها الأخير 771 1500 ريال، عبد الصمد يحيى غالب المروني 500 ريال، أم الشهيد عصام فيصل الطوقي 5000 ريال، علي محمد محمد عامر 3000 ريال، عبد السلام علي محمد النواب 12000 ريال، سمير عبد الواحد مسعد أحمد كرات 1000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 5000 ريال، مكرم عبد الفتاح علي الأنسي 5000 ريال، محمد صالح الهنومي 1000 ريال، هاني محمد علي المهدي 500 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، مجموعة من الحروف 50 ريال، زكريا محمد علي محمد 1000 ريال، حميد صالح عبد طاهر الحرازي 500 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، معاذ أحمد أحمد القعل 2000 ريال، معاذ أحمد أحمد القعل 1000 ريال، آسيا محمد عبد الله المهدي 1000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية والبحرية والطيران المسير 800 ريال،

0: محمد إبراهيم الحسني إنفاقا في سبيل الله عبر قناة حسن الهادي 5000 ريال.
1: يا قوة الله قناة حسن الهادي
0: ما شاء الله والإنفاق.
1: قناة حسن الهادي في التليجرام هذه بينزل فيها
0: قناة عظيمة
1: البرنامج اليومي للمؤمنين من ملازم السيد حسين المقرر من السيد عبد الملك الدرس الأسبوعي بينزل صوت وفيديو ونص وصورة يوميا ويقول لك من آية كاملة آية كاملة صفحة كاملة صفحة ضخمة اسمها قناة حسن الهادي في التليجرام.
0: مجموعة من الحروف 15000 ريال، مجموعة من الحروف 1500 ريال، ربيع عبد السلام صالح حسين المنقبي 200 ريال، الدعاء لأبي المتوفي 1000 ريال، ورحم الله والدينا مع والديكم من صلى على محمد وآل محمد. بشار يحيى عبد الله زياد 500 ريال.

كمال عبد الله احمد ناصر الضلعي 1008 ريال، اكرم صادق عبد الله سعيد 2200 ريال، عبد العليم محمد علي محمد الهجري 1850 ريال، محمد حسن يحيى سالم الفقيه 1000 ريال، علي يحيى محمد الكبسي 1500 ريال، مجموعة من الحروف في سبيل الله للإنتاج الحربي 5000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، مجموعة من الأرقام 3000 ريال، مجموعة من الحروف 350 ريال، زيد مجمل عبدو عبد والشيخ للصاروخية 200 ريال، وائل هاشم عبد الرحمن الحملي 2000 ريال، طه صالح علي العبالي 1200 ريال، عبد الباري يحيى قاسم أبو طالب 5000 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 2000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف انفاق للست الجهات عنه وعن والديه وجميع أفراد أسرته أو أسرتها 6000 ريال، محمد عبد الله حزام جبيح 1500 ريال، من عصب العيد من الأطفال الحسن ورهف وجيهان الغيلي 9800 ريال، من عصب العيد مجموعة من الحروف 4000 ريال، من عصب العيد بنية الهداية والتوفيق مقسمة للجهات الأربع، سوسن محمد شريم 2000 ريال، من عصب العيد الطفلة أماني 600 ريال، وأيضا من عصب العيد من الطفلة ديالة 600 ريال، من عصب العيد أيضا 1650 ريال، من الطفلة رقية عصب العيد الإجمالي 2850 ريال. بدون ذكر الاسم انفق في سبيل الله 600 ريال، يحيى علي حسين علي المطهر 3000 ريال، مجموعة من الحروف 1500 ريال، يا هيفاء هيفاء محمد يحيى الوادعي 500 ريال، مجموعة من الحروف 7000 ريال، مجموعة من الحروف 1206 ريال، عصام أحمد محمد المتوكل 5500 ريال، سليمان أحمد الحرازي، الحمد لله الذي وفقني أن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته 6000 ريال، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يحيى محمد يحيى صالح الغيلي 8000 ريال، شهد عبد القدوس 500 ريال، نصر الله يوسف علي أحمد الهاشمي 3000 ريال، منفقين في سبيل الله 15000 ريال، شهد عبد القدوس 500 ريال، مجموعة من الحروف لبيك دين الله من حقيبة عصب العيد انفاقا لغزة 4000 ريال، على أو علا حسن علي السهيلي 3000 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 1500 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 500 ريال، سليمان أحمد الحرازي 5000 ريال، غالب علي غالب أحسن المحاجري 2000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، نادية أحمد علي السقطي 2000 ريال، مجموعة من الأرقام 20000 ريال، دعما وإنفاقا وإسنادا للجهات الخمس من مجاهد مع الله 7000 ريال، نصر الله عبد الإله محمد صالح هاشم 7000 ريال، عفوا من نصر الله عبد الإله محمد صالح هاشم 30000 ريال. بدون ذكر أسماء واطلبوا لنا الدعاء لو تكرمتوا 10000 ريال، محمد علي إسماعيل الشامي بنية الشفاء لوالده ووالدته وكل مريض، يا الله يا الله، وشفى الله مرضانا ومرضاكم وكل مريض، من صلى على محمد وآل محمد 500 ريال، أحمد عبد الملك أحمد محمد عامر 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، علي أحمد حسين الغيثي 200 ريال، معاذ بكيل الرضي صالح الرضي 5000 ريال، سلسبيل عبد الله أحمد حسين الشرفي 6000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال، سليمان أحمد الحرازي 4000 ريال،
أكرم صادق عطالله سعيد 2000 ريال، مجموعة من الحروف بنية الشفاء 1000 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 2000 ريال، أكرم علي علي كرام للصاروخية والبحرية 10000 ريال، من الطفلين المجاهدين نزار وأوس شرف الدين من عسب العيد من جبهة عسب العيد، من الطفلين المجاهدين نزار وأوس شرف الدين من عسب العيد 2000 ريال. يا الله تقبل مجموعة من الحروف 1500 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، أحمد حسين علي زيد هبة 1000 ريال، أم زيد السراجي 1000 ريال، محمد يحيى ناصر الوادعي للمسير والصاروخية 500 ريال، أسرة الشهيد سمير حاجب 3000 ريال، حسين يحيى البحري 200 ريال، نذير محمد حسن العزي العمري لكل المجالات 1000 ريال، بشار يحيى عبدالله زياد 300 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 1000 ريال، سليمان أحمد الحرازي 4000 ريال، عبد الرحمن ومحمد الناشري من عصب العيد 4000 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي في سبيل الله والمستضعفين 1000 ريال، فواز علي محمد المقبل 5000 ريال، هاشم وعبد الملك أولاده أحمد عبد الرحمن الأخفش وإلياس وعلي وزهراء أولاد محمد الأخفش كوكبان إنفاقا في سبيل الله للصاروخية والمسير 5000 ريال. مشاركة في الحملة دعم حملة دعم الخيارات الاستراتيجية 1000 ريال، مجموعة من الحروف إنفاق للتصنيع 500 ريال، أبو هاشم السيد مرابط في الجوف إنفاق في سبيل الله لطيران المسير والصاروخية 3000 ريال، إلى روح المرحومة المحسنة المنفقة المجاهدة أمت الله مطهر الشهاري من حفيدتها أمت الله المتوكل 5000 ريال، فاطمة أحمد علي ناصر الوشلي 10000 ريال، مجموعة من الحروف فإن حزب الله هم الغالبون 3000 ريال، محمد حسن شايم ويحيى حسن شايم على نية أن الله يهديهم للصاروخية ويهدينا جميعا يا الله للصاروخية 1000 ريال، بشير أحمد محمد المزيجي 10000 ريال، محمد عطالله محمد القاري 1000 ريال، محمد يحيى ناصر الوادعي للمسير والصاروخية 300 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، عبد الواحد مسعد أحمد كرات 1000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، حسين يحيى البحري 100 ريال، بشار يحيى عبدالله زياد 300 ريال، أحمد حميد أحمد يحيى وهبان 500 ريال، عبر المجاهد صاها أحمد عباس من مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن بالأمانة 8000 ريال، مركز الفتح المبين لخدمات السيارات محمد شفان 9900 ريال، زينب عبدالله أحمد محمد المهدي 2000 ريال، غانم عبدالله معيض المعصار 2000 ريال، قاسم أحمد قاسم المعصار 2000 ريال، إبراهيم محمود محمد حسن الشرفي 1400 ريال، واصل محمد عبد الرحمن المحفدي 3000 ريال، مجموعة من الحروف للصاروخية 2000 ريال، حسين يحيى البحري 200 ريال، بشار يحيى عبدالله زياد 300 ريال، عادل أحمد محمد الجامحي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله 2000 ريال، كمال عبدالله أحمد ناصر الضلعي 1000 ريال، عبد الوهاب أحمد يحيى عقبة 5000 ريال، من أرملة وأولاد الشهيد توفيق الحاتمي للجهات الست في حب الإمام علي عليه السلام 6000 ريال، أحمد عبد البنك محمد الشهولي الحرازي 511 ريال، أسماء إسماعيل عبدالله المنقذي للصاروخية والمسير كتب الله أجركم
6000 ريال، مجموعة من الحروف 500 ريال، يحيى عامر يحيى السريحي، انفاق يوم الولاية 500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، من جبهة الحصالة، من جبهة الحصالة من الأطفال حلا وفاطمة وبيان طامش وزين ومنار وماريا الكرشمي، ومن أحسن بهرم الإجمالي من جبهة الحصالة 10000 ريال، مجموعة من الحروف 20000 ريال، من طوفان الشهيد القائد 1000 ريال، مجموعة من الحروف 3000 ريال، بتول محمد علي المتوكل 500 ريال، بتول محمد علي المتوكل للصاروخية 500 ريال، بلال محمد علي محمد جابر 1500 ريال، محمد محمد حميد المؤيد 6000 ريال، إلهام الماخذي لدائرة التصنيع بنية رسول الله والإمام علي عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد 3000 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1860 ريال، أم البنات 5000 ريال، بنية أن الله يصلح الشأن يا الله يا الله يا الله يصلح الشأن يا الله، 1000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف 5000 ريال، يوسف أحمد يحيى سليمان علي 1500 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال بدون ذكر الاسم 1000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، محمد عبد الله عوض علي مجز 5000 ريال، مجموعة من الحروف 1000 ريال، من الطفلة نور الشرقي للمجهود الحربي 3000 ريال، محمد عبد الله محمد القاري 500 ريال، عبد الحليم عبد الله أحمد مرغم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 10000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 200 ريال، ليلى علي علي عبد الله الضرافي 2000 ريال، سليمان أحمد الحرازي 2000 ريال، بنية أن الله يحلل عقدة من لسانها يا الله 150 ريال، سليمان أحمد الحرازي 2000 ريال، علي عبد الله قاسم أحمد عدلان 2500 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة من الحروف 2000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 500 ريال، زينب عبد الله أحمد المهدي لانية صلاح الذرية ويصلح أولادها 500 ريال، أحمد حسان زين عبد الله الشرفي 100 ريال، هيفاء محمد يحيى الوادعي 1000 ريال، أسامة محمد حمود عبدها النواب 1300 ريال، مجاهد في سبيل الله لانية الشهداء جميعا وعلى رأسهم سيدي حسين عليه السلام 7000 ريال، بلقيس السلطان حمدا وشكرا لله على منه وفضله وبنية مولودها الجديد هاشم، بأن الله يجعل مباركا ويكون من المجاهدين المنتصرين، بلقيس السلطان 5000 ريال، بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال، مجموعة حروف 1700 ريال، علي مهدي مهدي حنظل 2000 ريال، طه عبد محمد علي دهمان 2000 ريال، مجموعة من الحروف 10000 ريال، حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال، مجموعة من الحروف انفاق للصاروخية والطيران وكلهم 20000 ريال، أحمد محمد صالح عبد الله العرار 5000 ريال، أحمد عبد الملك محمد الشهولي الحرازي 500 ريال، هاشم عبد الملك أحمد حسين الغيثي
إنفاقا في سبيل الله للجهات الأربع 10,000 ريال، مجموعة من الحروف 200 ريال، مجموعة من الحروف للقوات الجهادية جميعها. وأعدوا يا رب بارك فيها رغم قلتها، وتقبل مني يا رب يا الله ومنا ومنكم صالح الأعمال يا الله 1,000 ريال للصاروخية من مدارس الكوثر باسم أم الشهيد طه الشارفي 40,000 ريال. هذا المنفق أو المنفقة ما احناش عارفين في رسالة إنفاقه عنه وعن كل فقير، عنه وعن كل فقير 5,000 ريال. يا الله تقبل. أحمد يحيى أحمد محسن الوادعي 3,000 ريال من مجاهد في سبيل الله 5,000 ريال. حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال. عمر خالد الزنداني ويا محب النبي صلي عليه، وفي المولد النبوي يظهر الطلقاء 500 ريال. مجموعة من الحروف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 3,600 ريال. منفق في سبيل الله 7,000 ريال: أحمد حسين أحمد صالح القوبري 50,000 ريال. أمين حسن أحمد عبد الله 10,000 ريال. أواب خالد حسين الغيلي 2,000 ريال. مجموعة من الحروف 150,000 ريال. من طوفان الشهيد القائد 1,000 ريال. أحمد فوزي عبد القادر علي القادري 1,000 ريال بدون ذكر الاسم 2,900 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 4,000 ريال. بلال محمد علي محمد جابر 1,000 ريال. عبد الوهاب إسماعيل عبد الوهاب محمد الدولة للصاروخية 2,000 ريال.

الفلاح الفحاح يا الغرباني للخيارات الاستراتيجية وحفظا للعلم السيد عبد الملك يحفظه الله 30,000 ريال يا الله مجموعة من الحروف بنية ان الله يشفي ابني ويوفقنا لكل عمل صالح 5,000 ريال وليد محمد علي ناجي الحاضري 1,000 ريال مجموعة من الحروف انفاق في سبيل الله 2,000 ريال أحمد عبد محمد أحمد العبادي 4,000 ريال مجموعة من الحروف 5,000 ريال انفاق للتصنيع بمناسبة المولود الجديد الحسن الله يهديه ويصلحه ويجعل من المجاهدين المؤمنين ويجعل من الشهداء في سبيل الله هذا مولود 10,000 ريال مجموعة من الحروف 100 ريال شعب عظيم شعب مؤمن بأمانة يعني

0: ليش توقف؟ قول لهم ليش توقف يعني ما زبي درو. وصلت النظارة.
1: الحمد لله.
0: وصلت النظارة.
1: والله معك ها.
0: فضل من الله.
1: إسناد والدعم وال.
0: فضل من الله الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: سمعوا المستمعين سمعوا إن النظارة ماشي موجودة.
1: دحين عاد عيد من جديد. وكيف ما تكمليش؟
0: كيف عيد من جديد؟ ما قد كملت. كيف عيد من جديد؟
1: لكن ما قد كملت.
0: والله ما قد كملت.
1: ما عندنا حد يلاقونا إنه أي ورمين.
0: الله زين حكم مرتزقة. مجموعة من الحروف 5000 ريال بعد وصول النظارة. وليس الإنفاق كما بعد وصول النظارة.
1: ما بعد النظارة كما قبل النظارة. كلهم كتب الله أجرهم.
0: الله يكتب أجرهم جميعا يا الله. وأجرنا معهم يا الله.
1: شلون ولم.
0: حكم الله زين حكم مرتزقة. مجموعة من الحروف 100 ريال. سليمان أحمد الحرازي 4000 ريال. ما عدنش مفتجأ لا ينقص حرف لا أغلط في المبلغ بتلاحظ بعض المضارب ليس كما قبلها. مجموعة من الحروف للصاروخية 3000 ريال. أحمد محمد عطلة محمد راجح انفق في سبيل الله لصاحب نيتها 2000 ريال. بشار يحيى يحيى عطلة زياد 300 ريال. ونكون نحمد الله على نعمة النظر وكل النعم التي وهبها الله لنا بأمانة. يعني
1: اليوم بنتأمل النفس هكذا لما يتنفس واحد الشهيق والزفير كم بيتنفس واحد في اليوم في الساعة في اليوم في
0: العمر نعمة نعمة من نعم الله الجزيلة
1: بنبسر يعني قلت لما يختنق واحد ولا يخنق
0: أعوذ بالله من الشيطان
1: دقيقة وطفح يعني
0: ابن آدم لا شيء
1: خمسة نخاس
0: ابن آدم لا شيء
1: ولا شيء يعني ولا بنقدر هذا النعم انك بكم الله. تتنفس لما يخنقك في واحد في 10 ثواني تموت الله. يا الله رحمتك يا الله
0: ونعصي صاحب النعم استغفر الله بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. أم الشهيد أبو حسن العطاني الجهات الخمس 5000 ريال. مجموعة من الحروف 2000 ريال. مجموعة من الحروف الصاروخية إلى روح الشهيد حسين الحنمي من والده ووالدته 4000 ريال. مجموعة من الحروف 5000 ريال. ياسمين أبو بكر سالم المحضار بنية النصر على الظالمين 3000 ريال. محمد يحيى محمد حجيره 500 ريال. أسامة محمد حمود عبدو النواب 1000 ريال. عبد العزيز منصور مطهر المنصر 5000 ريال. من كل الأسر من كل المحافظات من كل القبل من كل المديريات من البر من البحر من الجو من البحر من كل الاتجاهات في كل الظروف في كل المناخات
1: غصبا عن امريكا
0: حمله عظيمه
1: وليها والنصراني والسعودي
0: يئس عدو الله يئس مش الله يورم
1: يموت
0: يموت. حسين يحيى يحيى البحري 100 ريال.
1: هذا ما بيقدر لكم مش حصيله الحمله في
0: ولا سنة. بنتي لكم ميزانيه الدوله
1: ولا اسماء اللجنه الانتخابيه لا لا لا هذا غير من الخميس قبل الماضي لهذا الخميس وهي اجازه وهي اجازه وعيد الله وكل واحد على قول المرتزق جاوعين انتو جاوعين علي ما لهم مش انتو جاوعين وجواع ونتع
0: ما سلتوا تطلبوا
1: لما انتو مرتزق
0: أم حمزة المهدي 3000 ريال. مجموعة من الحروف 1000 ريال. محمد يحيى عبد الله المغربي 3000 ريال. أحمد حسين أحمد صالح القوبري 50000 ريال. ما بين عيش والله ما بين عين
1: نبي ينفقوا مرتين وعشر.
0: إبراهيم محمود محمد حسن الشرفي 2000 ريال. محمد عبد الله محمد القاري 1000 ريال.
1: أسرة الشهيد أبو صلاح القوبري بتشارك في هذا الحملة باسمه وبنيته وبنياتهم جميعا أسرة الشهيد أبو حرب المنصي قرب انت لك يعني نماذج
0: سلام الله عليهم
1: وكل الشهداء وأسرة المرابطين وحتى أسرة الأسرة حملة مبروكة نحمد الله ونشكر ومستمر.
0: مجموعة من الحروف 1000 ريال. محمد عبد الله محمد القاري 1000 ريال. مجموعة من الحروف بنية الفرج والشفاء 3000 ريال. صفية أحمد ضيف الله قفلة 1000 ريال. بشار يحيى يحيى عبد الله زياد 300 ريال. مجموعة من الحروف 100 ريال سعودي. محمد يحيى عفوا من يحيى عبد الله المطري 5000 ريال. صدق بالله ان المبلغ الذي قبله كنت اقول 100 ريال يعني قدنا مع الترج. ما هو الذي وافق؟ قلت 100 ريال سعودي. من هو الذي وافق؟
1: الله.
0: من هو الذي صحح؟
1: الله.
0: من هو الذي عدل؟
1: الله. بنيه المنفق
0: يحيى عبد الله المطري 5000 ريال. الف عين ميم، هذا رمز اسمها هكذا، الف شرطة عين
1: ميم.
0: شرطة ميم، سر مختلف عن الحروف الباقي. شوف
1: لبعضهم
0: ألف عين
1: نجم
0: ميم
1: النجم النجمة عين أيوه. كذا
0: ألف ريال بلقيس عبد الله الكبسي 2000 ريال بدون ذكر الاسم، 1000 ريال من عاجل من جبهة الحصالة،
1: يا الله تقبله،
0: من الطفل أوس شرف الدين،
1: هذا انفك ثاني،
0: انفك ثاني
1: من
0: الأول نزار وأوس.
1: كيف؟
0: الإنفاق الأول
1: أيوه
0: من جبهة الحصالة من الطفلين المجاهدين أوس ونزار. الآن إنفاق جديد من جبهة الحصالة من الطفل أوس شرف الدين 100 ريال يمني.
1: يا الله،
0: يا الله تكفل. سامي عبد السلام مهيوم فرحان 8000 ريال. سامي عبد السلام ربما مهيوم فرحان 8000 ريال، بس الأكيد سامي عبد السلام فرحان 8000 ريال. علي عبد الله السواري للصاروخية 1000 ريال من أسرة الشهيد سمير حاجب للصاروخية 4100 ريال.
1: أقولك بس كده مورمة اللوزتين
0: عند المرتزقة.
1: أيوه
0: ولا بالله نكمل. حي على خير اليمن، لا كلل لا ملل لا تواني. سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال. طه محمد علي حميد أو حميد 10000 ريال. حسن محمد أحمد القرحي 5000 ريال. شهيد كربلاء اليمن محمد عوضة مع غزة ولبنان ضد العدوان 10000 ريال. محمد أحمد سعيد قاسم 5000 ريال. أحمد يحيى عبد القادر شرف الدين 5000 ريال. عبد أحمد علان حسن 2000 ريال من منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 100000 ريال. مجد الدين محمد يحيى المحبشي 5000 ريال. محمد عبد الباسط ووالديه وإخوانه 2000 ريال من أروى وهناء وسماح وأمل وأمالي القيز، ومن الأولاد الله يصلحهم من جبهة الحصالة يا عمو عبد الله، من مصطفى وأمير وعبد الرحمن وإياد وملاك وزهراء وبتول وماريا بنية الحفظ للسيد الله يحفظ يا الله. 22000 ريال.
1: كان معي الزميل في صف السادس ابتدائي محمد القيس، محمد يحيى القيس، الله ما ألطفه ولا قد نسيته لليوم، بشاشته طيبته، ما أقول لك يعني سبحان الله، من الناس اللي ما تنساهمش في حياتك. زميل في صف السادس ابتدائي اسمه محمد يحيى
0: له التحية
1: رعاهم.
0: وإحنا سليم القيس العاقل زوج ابنه، ألف ألف مبروك. قدي فرصة
1: ونص عاوناك
0: ما الله يكتب لنا الأجر جميعا يا سر حمد بدون ذكر الاسم.
1: هذا هو واحد من الثنتين، يا أما أن الناس هؤلاء مجاني، يا أما أنه بتخرطوا علينا وبتدوا أسماء وهمية.
0: خليني خراط، خليها في وشي يا سر حمد، خليها في وشي.
1: يا أما أنكم بتقسموا زلاط وهم ينفقوا جزء منها.
0: كيف؟
1: يا منكم بتقسم.
0: خلينا نتهم انت وحقك الشاعي، خلينا نتهم اسماء المنفقين.
1: بنفكر كاني عفاشي هكذا اتخيل نفسي عفاشي عفاشي وافكر بعد تقول غضب في التحسين
0: كاني عفاشي سعى الفلاسفه.
1: ايه
0: ولا ما شاء الفلاسفه
1: السفاسه
0: السفاسفه
1: السفاسفه
0: السفاسفه. لا تخليناش نخرب الانفاق، الانفاق يعني
1: طاهر
0: آيات يعني من آيات الله. خلينا لا تخربش علينا، الله يرحم والديك ورحم الله والدينا مع
1: يعني ورمين
0: اللوزتين حق المرتزقة
1: بهدوء باحترام.
0: بدون ذكر بدون ذكر الاسم 20,000 ريال من المركز الصيفي فوج شوف لاحظ من المركز الصيفي فوج السيدة زينب عليها السلام مديرية صعدة 36,530 ريال. حمل الشعبيين مالك انت. بلقيس عبد الله اسماعيل الكبسي 4,000 ريال. محمد علي علي مطهر 4,800 ريال. زيد علي قايد جياش الحجوري او حياش الحجوري 4,700 ريال. توفيق احمد محسن مصبح الوشلي 19,700 ريال. معمر احمد هملان المجزي 3,000 ريال. عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 19,700 ريال. فاطمة يحيى محمد الهادي 10,000 ريال. عبد الله محمد عبد الله الحوري 10,000 ريال. اكرم عبد الرقيب احمد فارع جعفر 13,000 ريال. عبد الله محمد علي الوادعي 2,000 ريال. حسين علي محمد حسين المداني 5,000 ريال. عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 2,750 ريال. علي فرحان علي حسين حسن 5,000 ريال. من الجريح المستجيب لله 10,000 ريال. أمير الدين ونورا جحاف للمسارات الخمس 3,000 ريال. محمد علي محمد هاجر 20,000 ريال. حسين عصام محمد أحمد 15,000 ريال. عبد السلام عزي يحيى إسحاق 20,000 ريال. محمد حسين محمد عقبات 7,700 ريال. عبد الله محسن محمد القفري 4,700 ريال. عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 10,700 ريال. دليم مطلق دليم الخراشي 21,700 ريال. معتصم محمد عبد الوهاب قاسم 2,700 ريال. مجموعة الإنفاق في سبيل الله 4,750 ريال. حسن محمد أحمد القرحي 15,000 ريال. عادل عبد الله يحيى الضاعني 5,000 ريال. عادل محمد شريف القماحي 1,700 ريال. محمد غانم قاسم الطل 6,700 ريال. بدون ذكر الاسم 1,700 ريال. نبيلة محمد يحيى الوشلي 3,000 ريال. من منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 200,000 ريال. عبد الله ثابت حسين زاهر 1,500 ريال. سعد الله محمد حسن الكراز 3,000 ريال. بدون ذكر الاسم 60,000 ريال. عبدو فليتا إدارة موظفين 71,000 ريال. محمد زيد إسماعيل مشحم 100,000 ريال. منفقة في سبيل الله 4,700 ريال. محمد علي عبد الله أحسن الحاج 10,000 ريال. أحمد علي محمد علي الذهب 4,700 ريال. بلال عبد الله يحيى محمد الشرعي 7,000 ريال. أسرة الشهيد محمد مصلح الريعاني 17,000 ريال. علي عبد الكريم محمد المطري 9,700 ريال. يحيى محمد عبد الله حسين علي 4,700 ريال. الخنساء علي صالح الحدا 61,500 ريال. محمد علي غالب علي المطاع 3,000 ريال. حسن أحمد قاسم صلاح القضابري 10,000 ريال. من عسب العيد من جمال عبد الناصر صالح العزاني وابنه محمد جمال العزاني 2,000 ريال. زينب ورهام وأماني الكحلاني للصاروخية 6,000 ريال. نوال علي علي فارع 3,700 ريال. عبد الله صالح يحيى الشيخ 5,000 ريال. عبد المجيد يحيى مفلح الحنك 50 ريال سعودي. إسماعيل يحيى أحمد الوشلي 20,000 ريال. بدون ذكر الاسم 10,000 ريال. علي يحيى علي الهنومي 20,000 ريال. عبد السلام عزي يحيى إسحاق 5,000 ريال. حسين عبد السلام حسن الحوثي 24,000 ريال. أحمد أحمد عبد الله علي معجب 10,000 ريال. أحمد محمد أحمد الكبسي 20,700 ريال. عمار محمد صالح السريحي 3000 ريال من السجين أبو الحسنين حفظ الله منصور المارح من مركزي عمران، 10000 ريال محمد عبد الوهاب عبد الله عامر، 10000 ريال محمود عزي يحيى إسحاق، 5000 ريال مجد الدين حسين علي حورية، 5000 ريال أبو برق يحيى فارس الفقيه، 5000 ريال محمد فارس زربان الصحوي، 2500 ريال رونا محمد سعد الأشول، 3000 ريال عبد الله أحمد علي حميد أو حميد، 10000 ريال محمد مطهر يحيى الغشم، 5000 ريال عبد الله محمد محسن العنجري، 4700 ريال أبو الشهيدين نواف وناصر الفقيه، 5000 ريال غفران عبد الله محمد جحاف، 8000 ريال فايز فايد علي الصباري، 4700 ريال بشرى محمد عبد الرحمن عباس إبراهيم، 9700 ريال يحيى محمد يحيى الشرعي، 5000 ريال آية محمد يوسف المؤيد، 5000 ريال فضل عبد الكريم أحمد العنسي، 5700 ريال أخت الشهيد حسين عبد الرحمن المروني، 4000 ريال منفقة في سبيل الله، 3000 ريال محمد نبيل علي محمد الذرة، 9700 ريال محمد محمد علي عبد الله، 25000 ريال علي عبد الرحمن حميد المؤيد، 5000 ريال عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي، 9700 ريال بمناسبة يوم الولاية من السرية الأولى اللواء 149 جبهة عز محور المدينة،
2: يا قوة الله
0: 30000 ريال.
2: الله نعم بالرجال ونعم بالأوفياء.
0: أم دولة بنية إن الله يحفظ سيدي وتاج راسي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يا الله، وأخوتي حمود شرف وعبد الله الحيفي، وبنية إن الله يصلح أولادي. أم دولة 2000 ريال كتب الله لش هالأجر.
1: عونك
0: ما هو؟
1: عونك
0: ارتها زحبة حزر الله يا سيد حمود، الله يكتب لنا الأجر جميعا يا الله، ومن صلى على محمد وآل محمد. أم عدنان للجهات الخمس 10000 ريال سيد أنت خلفي يا سيد حمود شيد عاوني أنا غلط. محمد غانم قاسم الطل 8000 ريال معمر أحمد هملان المجزي 3000 ريال من عصب العيد من أبناء وأحفاد علي محمد المداني 10000 ريال من عشاق علي وشيعته للصاروخية 22000 ريال شيعة الإمام علي من عشاق علي وشيعته للصاروخية 22000 ريال أولاد الأسير علي عز الدين حمود العزي 3000 ريال صالح علي محمد صبر 2000 ريال أمين محمد عبد الحسين خميس 5000 ريال منفق في سبيل الله 5000 ريال أحمد عبد الحميد حميد أحمد المهمة 5000 ريال علي يوسف عبد الله الفيشي 11700 ريال أم علاء للصاروخية والمسير 3000 ريال محمود عزي يحيى إسحاق 5000 ريال علي فرحان علي حسين حسن 4750 ريال عبد الله أحمد علي حميد أو حميد 9700 ريال سعد الله محمد حسن الكراز 3000 ريال محمد عبد الله محمد البشيري 2100 ريال أحمد صالح الهبل 10200 ريال منفقة في سبيل الله 5000 ريال بلال عبد الله يحيى محمد الشرعي 4700 ريال أم عبد الله الحميدي 10000 ريال صالح حسن محمد شملي 3750 ريال محمد خالد حسين الحباري 3000 ريال حسان علي حسين الهادي 2000 ريال محمد اسماعيل حسن اسماعيل 3000 ريال محمد علي يوسف مهدي الحوري 6000 ريال عبد الله عبد الرب يحيى المقدمي 4700 ريال أسامة نجيب أحمد محمد الريمي 19700 ريال علي عبد الرحمن حميد المؤيد 10000 ريال منفقة في سبيل الله 5000 ريال أم يافا العلكي أم يافا العلكي 200,000 ريال مباركة لعمليات القوات المسلحة بنية البنات 6,500 ريال معمر أحمد هملان المجزي 3,000 ريال رائد بشير نذر للصاروخية 6,000 ريال عبد الله ثابت حسين زاهر 4,400 ريال مجاهد في سبيل الله وحفظا لسيد القائد للمسير 15,000 ريال حسين سالم مرعي جابر 7,700 ريال منفقة في سبيل الله 3,200 ريال أمة الخالق أحمد محمد الشامي 3,000 ريال مهيب علي الشريف 4,700 ريال حسين عبد السلام حسن الحوثي 10,000 ريال قافلة مالية دعم للقوة الصاروخية من المكتب الرئيسي للإدارة العامة لتنمية المرأة 136,000 ريال عبد الله حسين محسن علي 15,000 ريال منفق في سبيل الله للصاروخية 3,000 ريال ضياء عبد الحق عبد الله النجار 10,000 ريال صفاء محمد ناصر 8,100 ريال عبد الرحمن أحمد الضرافي 20,000 ريال زهراء هاشم محمد المتوكل 5,000 ريال أم المفقود إبراهيم والشهيد أحمد 6,000 ريال مهام للشحن والتخليص الجمركي 25,000 ريال من شهيد كربلاء اليمن محمد عوضة مع إيران ولبنان وغزة ضد العدوان 4,000 ريال زوجة الشهيد يحيى أبو طالب بنية النصر للمحور 5,000 ريال طه أحمد الغماري 11,000 ريال علي فرحان علي حسن 5,000 ريال ميثاق ناصر عبد الله الحريو 5,000 ريال حسن محمد أحمد القرحي 5,000 ريال عبد الملك زيد السدمي مع ذكرى رحيل العلامة الحجة بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه عبد الملك زيد السدمي 2,000 ريال منفقة من بيت أبو طالب عبري 5,000 ريال أم أحمد محمد من الحديدة أم أحمد محمد 2,000 ريال أخت نوح عبر بنت الساحل 1,000 ريال الدكتورة شذا أحمد علي حسين أبو طالب للقوة الصاروخية 5,000 ريال من صعدة أخت الشهيد مجد الدين خاطر 4,000 ريال عبد الملك زيد السدمي 2,000 ريال المجاهد محمد مرشد صالح شرفان أبو فزعة 2,000 ريال منفقة في سبيل الله للصاروخية والمسير 24,000 ريال منفقة في سبيل الله عبر أم بيان 1,000 ريال من الطفل المجاهد يحيى شرف الدين من عسب العيد
1: ورسالة صوتية كمان هذا الزراط هذا من أين
3: هذا حقي من عسب العيد
1: ما شاء الله ما نفعل بها
3: نفعل بها
1: هذا ما هي لي ولا انفاق ولا ما هي
3: لكم انفاق
1: لي انفاق ها
3: ايوه
1: المجاهدي
3: ايوه
1: ما نفعل بها ما نشتري بها
3: نفعل بها اشتروا بها صاروخ وآلي ومسدس
1: ما نفعل بالآلي والصاروخ والمسدس
3: نقتل يهود ايوه
1: ابشر بعزك بشر نحافظ الصرخات
3: ايوه
1: سمعنا
3: ها
1: سمعنا
3: قول لك معاي تحافظ الصرخه
1: اسكت
3: الله الله أكبر موت أمريكا
1: الموت إسرائيل
3: الموت إسرائيل النصر إسرائيل النصر إسرائيل
1: طيح قول النصر الإسلام
3: النصر الإسلام
1: قوة القوة وحي على قول خير اليمن حي على خير اليمن حي على خير
3: حي على خير اليمن
1: قوة القوة
0: قوة القوة الطفل المجاهد يحيى شرف الدين من عصب العيد 1,000 ريال من محمد حمود شرف الدين 500 ريال، عبد الكريم إسحاق، محمد حمود شرف الدين، 500 ريال. محمد حمود شرف الدين 500 ريال، يا الله تقبل. عبد الكريم إسحاق 7000 ريال.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا نودي قبل قليل بأسماء المنفقين ضمن الحملة الشعبية حي على خير اليمن.
1: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

0: واجمع شهورهم من إذاعة سام اف ام برعاية المجاهد مع الله، مستمرون معكم حتى الساعة الرابعة فجرا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا والرمين
1: الله وزاد هين حكى المرتدى بينهم محتل لو زاد حكم الله يلعنهم.
0: شوفوا قد يجي لك واحد ها
1: بينهم الله وزاد حكم الله يلعنهم،
0: ما هموش حكم
1: الله وزاد هين
0: الله وزاد هين عدد منهم. نحن احنا يعني بعض الحين هذا ال مش بعض الحين دائما هذا الاعلان وهذا الحماس وهذا التعبئة بالذات للموضوع في الزلط يخلي حقهم
1: الله وزاد هين
0: ورينا.
2: قول الذي مثلا يشتي يسمع التسجيل كامل،
0: ايوه احنا بننشر التسجيل الكامل حق حي على خير اليمن اللي بنعلم بها مبالغ الانفاق كل خميس على قناة تليجرام إذاعة سام. في التليجرام إذاعة سام هدود الانتصار هتشوف انه من الخميس كذا الى الخميس كذا المرحلة 23 اسماء ومبالغ المنفقين كامل بنزلها في التليجرام. الذي رقد بدري اللي المرتزقة لا ينزلوهاش، والذي والرمين
1: الله وزاد هين
0: لا ينزلوهاش لانه اسماءهم مش موجودة اصلا. تمام، اصلا انتو كنتو سهرين معانا انتو سمعتوا يعني. تمام، اللي بينفق بعضهم بيرقد بينفق ويروح لله لوجه الله. فهذا الشيء يسمع الإنفاق ولا يوزع ولا ينشره أو يستذكر اسم المستلم، رقم الحوالة أو رقم المستلم، رقم الجيب حق الموبايل حق جيب، رقم الحساب حق البريد حق الحملة، يستذكر من التسجيل. وهنستقبل اتصالاتكم دلحين إلا بس من بعد قلت لكم الموضوع إذا في الزلط. تمام، بيطلع عن قرونهم. قد يتصل واحد هرتوع، إحنا ما عندك عليه هرتوع، يتكلم باحترام، ما عبش فيه احترام، احترم احترم يبي يسمعه بس ولا ما عبش فيه احترام. نترك المجال للمخرجين نيازي الرازحي ومحمد الفرح شو تخلوا يتكلم إذا بيتكلم إذا به يعني تذيك الهرتوع يتصل قبل فترة انتو دخلتم غير الثقافية. يوم ثاني نزل فيديو هكذا، فيديو قذر، فيديو نجس، فيديو ملعون، فيديو صهيوني، فيديو نفاقي، فيديو الله يبري ذمتنا. بعد ايش بعد اقول حيفي وحمود بلغوا ابو وحبسوا، الله يبري ذمتنا من الحين عصيدته يمتنها. بردوا لكم من هذا الهرتو، هذا لو يتصل كسر رجلة على طول يا باش مهندس. غيره تكلم باحترام تروح وجهة نظره، ممكن الناس يناقشوها، احنا طبعا ما نناقش مباشر بدون مذيع، الناس يردوا عليه المستمعين ردوا عليه انتم.
2: يصير عدن دام اجتمعوا قالوا يعيدوا المؤتمر،
0: يصرفون مرتبات ايوه
2: قالوا اجتمعوا في عدن المؤتمر،
0: هم مجتمعين قلت لهم 12 سنه
2: عدت مكانه
0: هم المؤتمر. مجتمعين لهم 12 سنه كل قياده المؤتمر في الخارج،
2: ليش ما يجتمعوا في المخا مثلا عند الفندم دارك؟
0: ما هم مش مسدين بين بيناتهم
2: ماشي، مش هو هذا
0: سعر الرباح،
2: مش هو هذا
0: ما
2: الفندم دارك مش هو مؤتمري
0: كلوه،
2: ولا هو اماراتي
0: ولا ادمي
2: ولا هو ادمي اصلا،
0: ما هو
2: عرقي هودي.
0: اذا هذا المره انجحوا في تشكيل حزب المؤتمر
1: يا جنة.
0: صدق لو عرقي هودي اعتقد ما انجحوا.
1: ورجعوا ورجعوا يا انصار الله، رجعوا قولوا قال الحيفي.
0: ما قال الحيفي، ما قال.
1: اذا ما رجعوا ينظموا كأس العالم
0: منو منو
1: الفندم دارك
0: ها اذا ما رجعوا ينظفوا كاس العالم. اسمع اليوم افتتحوا كاس العالم في المكسيك على اساس انه عيد
1: التحيه للمكسيك،
0: بتجنن ترامب حرام انهم بيورمينا اللوزتين حق ترامب من المكسيك. تمام، ف هو على اساس في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية،
1: ثلاث دول من والمجنون الذي يصير يكسر كأس العالم يشتي أقل حاجة $50,000.
0: المهم ترامب قال حرام ما يتي فلس،
1: والله ما
0: الفيفات حاسب ولا يتي ألف. قالوا تذاكر غالية الكذا، فعلوا تخفيضات عمو، قال ولا حاجة أنا حانب في هرمز يا مخفقين. وكان قصدي يجيمه وقدر انتصار انتصاري
2: أيوة.
0: كأس العالم وكأس
2: ونزلت الأسعار، ونزلت أسعار أيوة الغذائي والبترول والطاقة والدنيا
0: والشحوظ الشعطة
2: والنقل ساعة النار. حتى الكيلو الطماطم في أمريكا ما نزلش،
0: لا لا
2: سبعة دولة ما عاد بيزا حقوش في أمريكا،
0: أرخص من عدن.
2: عدن أنت ري خلي أخبار كأس العالم لأنه فقر خاص.
0: شوف احنا دحين
2: فقرة خاصة
0: فقرة خاصة احنا الان فقرتنا الخاصة احنا فقرتنا الخاصة نرجع لكأس العالم فقرتنا كأس المحور كأس المحور ضربات حرة دقيقة لكل مشارك ومشاركة اذا بو واحد من الفريق
2: كل واحد وضربه في 90 في الكذا في الزاوية البعيدة في
0: احنا معولين عليكم يا مستمعين اذاعه
2: هتفوا هتفوا هتفوا
0: اذا ابو واحد اعذل من الفريق الثاني
2: يوزع
0: وزعوا له تمام وزعوا له انتم بنظركم
2: باب باب باب باب باب باب باب هذا المذيعين
0: مباشر بدون مذيع ضربات حره كاس المحور كاس المحور والتطور طبعا
2: يوزع
0: قبل قليل الكافر ترامب لا عب يرقد ولا عب نعش ولا عب طبعا قال
2: لا ما عب تفرج قال له قوم اضيق هرمز قال لا والله ما عاد سيري تفرضه
0: انه بيرجع ما بيجي الساعة 4:30 صار بعد العصر يقعدوا في البيت ترامب ضابع خذل على المحل
2: تخيلوا ابستيني وضابع
0: طبعا ترامب اليهودي الكافر بيقول قبل قليل يمكن الانتهاء من الاتفاق مع إيران في غضون الأيام
2: أيران نجو أيران نجو
0: الوثائق في المرحلة النهائية تماما والتوقيع سيحدث قريبا قال تحدث مع نتنياهو وسأتحدث أيضا مع أردوغان ما دخل أردوغان
2: ما قد بسرش رئيس هين إلا ترامب
0: والله
2: أمان إنه
0: لا هين من هو هين من الإمارات الأمريكية بسرعة
2: أيوة
0: الباطل بسرعة الحكي
2: يحكيك شيء
0: قال ترامب الكافر توصلنا إلى تسوية رائعة حول إيران هذا قبل قليل إيران نزلت خبر قالت لا خبر ولا شيء على الصيغة النهائية مختلف عليها ومنعنا سفينة الأمن العبر من مضيق هرمز ولا تخطى سفينة
2: أقول لك بحاجة الأمريكيين ما بيصدقوش اليهود خبرة ما بيصدقوش أنت ما بيصدق ترامب
0: من
2: اي حين نصدق ترامب لو يطلع ويعلن انه يسرج عدن ما لك هيلقى من يصدقه لكن بقيه الاخبار امريكا في امريكا والله ما بيصدقوا قالوا هذا كذاب هذا امريكيين انتاري ما قالوا قالوا هذا ابن هين هذا
0: نسمي ابو ترامب الكذيب
2: الكذيب
0: ايوه والقلوم دري ما هو صديق
2: القريح صح ما تقول الكذيب القريح
0: احنا نستقبل الان نبدا خلونا ندشن كاسنا كاس المحور في هذه الليله من برنامج وجه
2: مشهور
0: كل متصل ومتصله دقيقه مباشر بدون مذيع ركلتك الحره
2: ركز بالزاوية ركز على الشوطه
0: شوت من المنطقه 18
2: ضربه حره يعني هدف
0: اها ايوه اها تمام ضربه حره سلام مشتيت بسم الله الرحمن
2: شوت
0: 0-1
2: شوت
0: اسم الفقره شوت 0-1-3-2-2-6-5-3
2: يوزع
0: الرقم مرة أخرى 0-1 الذي يشارك بيقول ما بيوصلوا جرب وصل عتوصل ولا بيجاوب عليك لا مخرج ولا شيء على طول للهواء للجو
2: باب باب باب باب باب باب باب باب
0: شنو هذا 0-1 0-1
2: ما بلا اتياز هواء شنو هذا ما بيقول
0: موسى ما تقول بلهجة تب لو هو يمني لا يقول ما هو هذا تمام 0-1-3-2-2-6-5-3 ايش اسمه هذا المعلق واحد اسمه عصام الشوالي واحد اسمه بسم الله ذيك وقف مع غزو وقفة عظيمة حفيظ دراجي هذا بطل
2: توانسة وأثارق الجزائري لو متحية
0: 0-1-3-2-2-6-5-3 0-1-3-2-2-3-2-6-5-3
2: يوزع
0: مباشر بدون مذيع ركلات حرة

شيء حجر الأمانة. لا قال الترب والتربين الذي حوله والبخت جبي عاد براع إنه عن تراو هذا حلم ليست الجنة كتموا الناس كثيرا من ذكرت لها بعد الجديدة بفضل الله أي حركة مصع والمقعدين ما معهم لا يقعوا وإذا هم بيتصوروا إنه ممكن تنتصر الصهيونية فهم لا يعرفون كتاب الله ولا يعرفون السنن الإلهية. وأيضا كنا نشي نهنيكم نشي نفسر الكريم لأننا نسعد بهني العاقل يبدو عدده وتناول ولذلك ذكر الزرحي ولا ذلك أكيد أنه عيد عنهم يا الكريم واو هيا ما لا ما لك دعمهم لك دعمهم خير لك لي ودي ما شيء تجاوب صوت حتى عرض حياتي

0: من جئتها أحياء ستنتهون بها أجلاء.
1: يا صباح الخير، يا صباح العز، يا صباح الانتصارات العظيمة. كيف أنت يا سيدي حمود؟ كيف أنت يا أخي عبد الله في برنامج واجمع شورهم؟ أصلا النظام الأمريكي هو كله الأولين مع أوباما مع بوش مع جميع الرؤساء. هكذا نرجع إلى السيد القائد سيد الشهداء رضوان الله عليه، السيد حسين نصر الله، السيد سيد بدر الدين الحوثي. عندما قال الله أكبر الموت الأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود، يعني النظام الأمريكي والنظام الإسرائيلي الموت لهم، الموت لهم، وهذا النعم من الله. وما هذا يعني في الأخير تارهم الله رئيس مجنو، لكن هم المسير الله. ومن نصر إلى نصر، وأطرش عليكم تحياتي لمحور المقاومة. ومن نصر إلى نصر، وقضية ما قضية عادلة لشتت أمريكا وإسرائيل. من الوجود أخوكم محمود.

معكم أبو علي الدينامي من الأمانة يا أخي العزيز. شوف محور المقاومة هي ينتصر نصارا عظيما بإذن الله وشوت ويأخذ الكأس العالم بإذن الله وينتصر بإذن الله تعالى والنصر للإسلام والمسلمين. ونقول في الأخير الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. شوت هدف يوزع. شكرا لكم، السلام عليكم.

بسم الله العظيم أن ينصرهم مقاومة كاملة وكل فروع هذه بقاع الأرض، وإن شاء الله من نصر إلى نصر متقدمين إلى الأمام بجحر أعداء أمريكا وإسرائيل ومن والاهم وحالفهم من العرب والهجم أجمعين. ورسالتي إلى ترامب الملعون، إن شاء الله إن إحنا نوصل لحق دارهم ونجحرهم من أرضهم ونحتلهم إن شاء الله ونطهر البلاد من نجسهم حول عيال أبستين. وسلامتكم نبيل عبيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو هاشم عبد الملك أبو طالب، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحمد الله ونشكره، نرى العزة ونرى الكرامة ونرى الأحداث المتوالية في محور المقاومة والجهاد والاستشهاد، أحداث واضحة جلية، انتصارات، نحمد الله ونشكره. المشكلة أنه أولئك الذين لا زالوا على التكة بيحلموا بالعودة الماضي، بيحلموا بانتصار الصهيونية، بيطبلوا للصهيونية، بيشرعوا للصهيونية، بيدينوا إذا قعد ضرب من أمريكا إلى إسرائيل إلى إيران سهل، ولا إلى لبنان، ولا إلى، لكن إذا قعد ضرب من إيران إلى المصالح الأمريكية في الخليج، تلك الدول الهابطة، أنا أسميها الهابطة في كل ما تحمل القلب من معنى، أنظمتها هابطة هابطة، ما فيش منهم ولا رجال ولا قايد رجال، ونسمعهم يدينوا وات في الوسائل التواصل الاجتماعي وفي القنوات وفي النشرات وفي الأخبار، بسمع لك ما دقدق عليهم لعنة الله. نهنئكم بعيد القدير، عيد ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه، ذلك العيد الذي أعاد الأمور إلى نصابها، ولاية الله، ولاية الله الممتدة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، الممتدة إلى الذين آمنوا، والذي ما له ولاية من الإمام علي ما بش الولاية إلى رسول الله، ولا له ولاية إلى الله سبحانه وتعالى، مقطوع من شجره. احنا تولينا، اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى أولياء الله من الذين آمنوا الإمام علي كرم الله وجهه، ونتولى سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونبرأ إليك يا الله من أعدائك وأعداء رسولك وأعداء أمير المؤمنين وأعداء السيد عبد الملك سلام الله عليه. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام الله عليكم يا مؤمنين، معكم أبو الليث العنسي من الأمانة. المهاجم أبو الليث العنسي يسدد شوتة من ميدان السبعين باسم كل الأحرار من ملعب وحدة الساحات، يسدد هذا الهدف إلى عمق الصهيونية العالمية. هذا الهدف الذهبي الذي دمر سنوات كيدهم ومؤامراتهم بتفريق الأمة، جاء هدف وحدة الساحات ليدمر كل كيدهم بحمد الله سبحانه وتعالى. وهذا أخطر عليهم من كل الأسلحة ومن كل الضربات. وحدة الساحات وهدف وحدة الساحات هذا هو المرعب لهم، ونحن متمسكون بهذا الهدف وسنواصل دربنا ونحتفل بهدفنا بصرختنا المباركة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. تحياتي لكم جميعا.

أنت السند عبد الملك، أنت السند عبد الملك والرمز لقوى عاقبه. يا قائد الأمة رضا قود الرجال مقاتله، يا من إذا قالوا تجب تقبض قده عاجله، يا من إذا عطل جد جد فتر تجفح الراجفة، يا من إلى عد العدد تبقى الحسوه معاصرة، يا من مع توثق ومد يلقى التجاره سابره، يا من مع الله وانتقد احييتنا بتذاكره، يا من أضعت لكل حد بنور وشرق داخله، يا من أخذت بيد بيد ليد عصبه واحدة، أنت الحجج يا الحر قد أبلغت حجة كاملة، اضرب أبوها اليهودة ضربة مجة خاضفة، اضرب على رج الشر جملة يسمعوها راعدة، لا من شكا من هو قهر إلا لمن هو ناصرة، لا من يعود اللي ظلم إلا لمن هو آهلة، لا من أوى من هو حرم إلا لمن هو جائرة، لا من سكن من هو خذل إلا لمن هو حاضنة، من يستطيع أنه يقول السيد أقصى الداعية، من له إرادة غير من خلى القيامة قائمة، من ما حصل في شعب يقتل والعوالم راقدة، من له عزيمة مثل ما قد سيدي في نافرة، عبد الملك قد من بناء فينا الشجاعة ثائرة، قود السفينة سيدي فيها الصفوف مفادرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

الو، السلام عليكم. معكم الجريح ابو حسين المنصوري. تحياتي لكم استاذ الكريم الاخ عبد الله الحيفي وحمود محمد شرف. واتمنى من المخرج من طاقم الاذاعه نشيد أمة يعودي إلى القرآن هيا. ونشكركم جزيل الشكر حكم الجريح أبو حسين المنصري أحد جرح الحرب السادسة.

صباحكم ثبات وعزه وانتصارات وبيانات عظيمه، ونقول نهني ونبارك اخواننا في ايران ولبنان واليمن على الانتصارات العظيمه. اما اليهودي من اليهودي ما بش معاه انتصارات، هو بينه وبين الانتصارات ما بين السماوات والارض والنجوم والسما قرب له، الهين ابن الهين ما معاه شيء، وكاس العالم ما بلا بيفوز له بكاسهم. وتصبحوا على خير ويحفظكم ربي وجمعتكم مباركه، والتحيه لسيدي وقايدي وقدوتي سيد عبد الملك ويحيى سريع وكل مجاهد حر ابي مستشعر مسؤوليته لكم. التحيه والسلام من امي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتكم مباركة وانتم. تحياتي لكم وتحياتي لكل المسلمين وعلى رأسهم مدارس الكفر القرآنية. تحياتي لكل المجاهدين وتحياتي لكل المستمعين. تحياتي لسيدي ودائدي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وتحياتي مني أنا أختكم ألبة الأشياء بنت مدام الوطن بألف حسنة.

السلام عليكم. السلام على إعلامنا الحر الأبي. السلام على الأباه سيدي عبد الله الحيكي وكذلك سيدي حمود من الجريح الكثيف المجاهد الجريح أبو عابد من بني مطر. السلام على سيدي ومولاي والصلاة على سيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. السلام على الرجال أصدق الرجال وأكرم الرجال المجاهدين الثابتين في الجبهات وفي محور المقاومة وحفظهم الله ونصرهم ربي. والسلام على كل من أنفق وكل من بذل والموت ويموت ويحرق المرتزقة الخونة وكل المنافقين. السلام عليكم يا سيدي عبد الله الحيفي ويا سيدي حمود حفظكم ربي. أنتم الإعلام الحر، أنتم من ترفعوا رؤوسنا. حفظكم الله ونصركم ووفقكم وكان معكم وجعل أرواحنا لسيدي عبد الملك ولكم الفداء. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، هيهات من الذلة. لبيك يا أكفى ولبيك يا أبا جبريل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

اقول الله لا بارك له ما بيلعب بالبسحة لا مفهم بحد اذا اصنع بحق يجمع الجامعة بحق محمد بن عبد الله وآل طيبين صح ما بيخلي على ذايع المغنية صوتها واضح وضح الشمس وإذاعة الرجولة والوعي يضيعها هذا لا كتب له عافية ولا ملفة أقول هذا من الحرفة كود الله طلع طلع سامي بما إن شاء الله الله لا بارك له بحق يجمع الجامعة ما زال اليهودي ما زال يروبا لكن عيب تضح اليوم أو غدا آجل غير آجل بحول القوة يا الله وسلامي تحياتي لرجال الله في كل مدرسة الحر يعني مع الله مع الله بصدق مش مع مع الله باللقب من داخله وده وعيب تضح الله لما لكم عافية في أرواحهم وعافيتهم والله أكبر المسلم ليك المسلم إسرائيل أنا اليهود النصر الإسلامي تحية لأبو أسد الأسدي جبهة مارب تحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من جولان السلام. أنا معي سؤال، بس السؤال للشعوب العربية. يعني معروف أنظمتهم إني فلسطيني، لكن الشعوب العربية والإسلامية فلسطينية نفس الشيء. أما اللي بيسألوا على الرواتب، ما رواتب، يصيروا عند التنبؤ ويصيروا عند المعفوف ويصيروا لعند ترامب وما يصرفوا لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا يفهم باللغة العربية يعني فعل شرط وجواب شرط. طالما ونحن متولي للإمام علي محور المقاومة بشكل عام ولأحفاد الإمام علي عليه السلام الذي هم سفن النجاة والذي لن يتحقق الانتصار إلا تحت قيادتهم، والأخطاء الذي في الماضي وسبب هزائمنا على مدى السنين الماضية الآن عرفنا ما هو السبب. السبب هي الولاية، كنا نتولى غير من أمر الله سبحانه وتعالى بتوليهم، ولذلك كنا نتعرض للهزائم. لكن الآن عدنا إلى صوابنا ورجعنا إلى الشرعية والولاية الإلهية من الله سبحانه وتعالى، وهي ولاية آل البيت تحت قيادة الإمام علي عليه السلام وأحفاده في محور المقاومة. وعندنا في اليمن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولذلك الله سبحانه وتعالى سيمن علينا بالنصر أكيد، لأن الله بيقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لنا الغلبة ولنا النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وما علينا إلا أن نتمسك بهذه الولاية يعني بحق وحقيقة، وأن نسلم تسليما مطلقا لهؤلاء القادة الذين هم أحفاد الإمام علي عليه السلام والذين أمر الله سبحانه وتعالى بتوليهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الغد إن من كنت مولاه فهذا علي ما أولاه، اللهم ولي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأمة. الأمة عندهم الحظ الوحيد للأمة هو التمسك بآل بيت رسول الله والسير على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حضرت الأمة الإمام علي من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت في ضلال، في جهل، في خسارة، في احتلال، في يعني احتلال لليهود. الله سبحانه وتعالى عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصر من نصره واخذل من خذله. الأمة عندما خذلت الإمام علي خذلها الله. فلما عادت الأمة إلى التمسك بالإمام علي والسير على خط رسول الله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصرت في بداية المسيرة هذه المسيرة القرآنية. الله سبحانه وتعالى نصر أنصار الله في اليمن وفي فلسطين وفي إيران وفي العراق عندما تولت آل بيت رسول الله وعادت إلى الطريق الصحيح والوصايا الذي وصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية الإمام علي وسلامه.

0: قبل اتصالاتكم. ضربات حرة كأس المحور مباشر بدون مذيع 0-1-3-2-2-6-5-3
1: كلهم باقي تسع شوتات
0: باقي تسع شوتات يلا.

السلام عليكم، معك حالك جابر من بني بحو. الفائز المصر في هذه المعركة هو من تستشفى على باب الهدى وآل البيت كباب المندب ومدير هرمز. فإحنا مصرات على العالم في هذه الحرب، والحرب هذه هي الفاصل بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالمتابع للرياضة هذه مش من هي من الغزو الفكري، تابع علامة الهدى دي ينفعوك لأنهم سبل النجاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المجاهدين اي المجاهدين مجاهد يزيد من جيشه ما يمشي موظفين ولا مدراء ولا جدتي. ايوه لانه واضح واضح ان ما يمشي الا نظام وظيفته يجي الساعات حقه ويروح له. احنا في وقت المجاهدين رجال الله. ايوه اما الوظيفه الموظف هذه ينسيها. ايوه مسيرك جهاد ورجال مش موظفين ومدراء يعذبوا بلي والفاشلين والمباطلين يبعدوا ويخلوا الرجال يشتغلوا مش وقت المباحثة والحسد وهذا اللي بينتج لنا أذايا. بدل ما ينتج لنا أذايا يصلح إذاعة صنع الأم أقدم منه وأقدم من دولة الإمارات ويستحوا على أنفسهم. الوقت وقت الرجال مش وقت الموظفين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. يحرقوا يحرقوا يحرقوا.

0: طبعا حكام مونديال كأس المحور بالإجماع أقروا أنه السبع شوتات القادمة سبع شوتات قادمة تكون للاعبين الأول مرة معنا لاعبين في هذه لعبة المحور مجازا نسميها لعبة ولا فهي حرب معركة جهاد يعني حتوكل السبع شوتات هذا لسبعة لاعبين معنا في لعبة الأمم لأول مرة اللي كتشات من أول لا عاد يشوت اللي كتشات لا عاد يشوت سبعة متصلين جدد سبع ضربات جديدة من سبعة لاعبين جدد في منتخب المحور 3-2-2-6-5-3 مسبوقا بمفتاح العاصمة صنعاء 0-1
1: يعني سبعة متصلين لأول مرة
0: أول مرة سبعة متصلين لأول مرة يوصلوا تعالوا نستمتع احنا وانتو نستمتع بسماع أصوات جديدة مناطق جديدة نستقبل اتصالاتكم مباشر بدون مذيع الساعة الآن 2:57 دقيقة بتوقيت صنعاء وهنا إذاعة سام اف ام بعد منتصف ليل الجمعة 11/12/6/2026 اللي مش مصدق انه عايوصلوا لاول مرة جربوا اتصلوا على الرقم 01-3-2-2-6-5-3 انا عيد الرقم الان اللي ما لحق يسجله يسجله رقم المشاركة مباشر طبعا تقول ما هو الموضوع لا خليناها ضربات حرة تدخل تجيب رسالة في نفسك تقول موضوع تنصح جهة تتكلم عن ما يحصل من عدوان أمريكي على إيران الرد الإيراني في لبنان صمود وبطولة حزب الله صمود وثبات أهلنا في غزة والضفة ما تتمناه للشعب اليمني الأمة العربية الإسلامية شي تتكلم من كأس العالم حق المكسيك وكان تتكلم طبيعي وصل رسالة تشكي توصل رسالة أهم شيء متصل لأول مرة رقم المشاركة هو 01-3-2-2-6-5-3 وأيضا من متصلات ممكن أيضا 01-3-2-2-6-5-3
2: مع شيء حقوق إنسان عند الفراعنة ولا شيء كرامة ما يتزيع على مضبطة
3: السلام عليكم
0: سلام ورحمة الله أنت على الهواء معك دقيقة تفضل عرفنا على اسمك ومن أين اتصالك
3: معك أبو محمد الزماري
0: علي محمد
3: أبو محمد الزماري
0: أبو محمد الزماري
3: نعم
0: يا مرحبا من فين اتصالك
3: والله اتصالي من الأرحب
0: يا مرحبا تفضل يا أبو محمد الزماري أهلا وسهلا معك دقيقة وصل رسالتك
3: عبد الملك على هذه القوات الصاروخية ونهني الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف
0: قريب إن شاء الله قريب بعد قرابة شهرين
3: إن إحنا سنمثل بأعداء الله على أمريكيين والإسرائيليين وسنأتيهم إلى عذر داري
0: حفظك الله يا أبو محمد الزماري أسعدتنا وكن شارك معنا تمام
3: إن شاء الله
0: أرحب أرحب يقول لك أبو محمد الزماري من نماء وياسفير حب تلم مشتيت هذا الحمير الشعبي

0: حيو السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله، تفضل.
0: إن شاء الله بإذن الله إن إيران تنتصر وتنتصر بإذن الله.
1: من معنا؟
0: صالح الشرحبي.
1: يا أهلا وسهلا بأخي صالح الشرحبي من أب. طيب عيقولوا أنكم مجوس وروافض وما أعرف أيش.
0: من هم؟
1: بيقولوا أنت بتشجع إيران، يعني أنت مجوسي.
0: أبدا ما مجوسين، لا هوديهم ضد إيران.
1: أشهد
0: العرب المنافقين،
1: إن المنافقين في الدرك الأسفل
0: من النار. وشكرا،
1: ألف شكر لك يا صالح الشرعبي من أب. خلتوا على حالة متصلين جدد، طبعا لا يعني أنه ما نشي، لا مساحة نكون نخليها متصلين جدد ما بيشتروا شو يوصلوا. أذكر كان ابن عمي يشارك في المسابقات الرمضانية المباشرة زمان قبل 20 سنة، مع التلفون يوصل أول واحد ويرجع يوصل مرة ثانية وثالث وعاشرة، يا سعم الشعب كله بيتصل ما بالله يوصل حقها التلفون، أنا داري كيفهم. فبعضهم بيحاول ألف مرة نتيح للمساحة مثل هؤلاء. أبو محمد الدماري أول مرة نسمع صوته، صالح الشرعبي من أب أول مرة نسمع صوته، وعنسمع بعدهم إن شاء الله 4 أصوات جديدة. عمي عبد العاطف، يا عم عبد العاطف، عم والله نشغله سريع. يا عم عبده، يا عم عبده، احنا قلنا متصلين جدد، من انت مننا وفينا. يلا حفظك الله. ألو
2: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
2: أخبارك يا حمود؟
1: أخبار خير لك الخير. من معنا؟
2: مع سهيل المتوكل.
1: سليمان